جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

عيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ومتابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. بادئ ذي بدء، أحب أن أعلق على ما انتشر في وسائل التواصل من قيام المجرم حفتر بإعدام 6 أشخاص من المسجونين في سجن غرناطة، وهذا الأمر كان فيه هو الخصم والحكم، هو الخصم الذي كان يقاتل هنالك وهو الحكم الذي يتحكم بالقضاء وبمجلس النواب وبالحكومة، وهو الآمر الفعلي والناهي في شرق البلاد وفي بعض المناطق من جنوبها. ونحن لا ننكر ابتداء أن من عمل عملا يستوجب العقوبة يجب أن ينال الجزاء، يجب أن ينال العقاب، لكن يكون ذلك بعد تحقيق نزيه وتطبيق للقانون من قضاء نزيه محايد. نحن لا ندعم لا التفجيرات ولا الاغتيالات، وثوار بنغازي الذين كان يقاتلهم حفتر هنالك كانوا ينكرون هذه الأمور وإلصاق التهم بهم، وكانوا يشيرون بأصابع الاتهام إلى المخابرات المصرية عن طريق عميلها حفتر، وهذا أمر معروف. وإلا فمن اغتال سهام سرقيوة، ومن قتل إبراهيم الدرسي، ومن قتل البرغتي، ومن ومن ومن، عددوا وعددوا. شارع الزيت الذي توجد فيه الجثث كل يوم، أين التحقيقات في تلك القضايا؟ كذلك بعض القضايا الاغتيال كانت هناك كاميرات، وطالب ثوار بنغازي في ذلك الوقت أن تفحص الكاميرات ويعني أن يتابع المسؤولون عنها، لكن لا حياة لمن تنادي. الآن هؤلاء لأنهم رفعوا السلاح في وجه حفتر ولأنهم عارضوا مشروعه وقاتلوه حكم عليهم بالإعدام بتهمة انتمائهم لتنظيم الدولة إلى داعش، وهذا في الحقيقة أعجب ما يتعجب منه، لأن بعض من حكم عليهم بالإعدام في هذه القضايا بعضهم هم من قاتلوا تنظيم الدولة الذي فتح حفتر لهم الطريق ليمروا إلى سرت بسلام دون طلقة واحدة. فيعني من الظلم أن يتهم هؤلاء الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل قتال تنظيم الدولة، يتهمون بأنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة ثم يحكم عليهم بالإعدام. الحقيقة هذه مهازل القضاء عندما يكون غير نزيه. إذا كان القضاء نزيها وهؤلاء شاركوا في عمليات قتل أو اغتيال، نحن لا ندافع عن المجرمين، لكن الإشكال حفتر يفصل القانون على ما يريد. كل من أراد يعني قتله قتله بأدواته التي تخلص منها أو التي سيتخلص منها مستقبلا، الورفلي والمنصوري وغيرهم، أو يعني يشير إلى القضاء للحكم عليهم ودون تمكين المحامين من الدفاع عنهم، بل لا يتمكن شخص، لا يعرف، لا يزوره أهله، ولا يعني يستطيع أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ثم يقولون هذا قتل بحكم القضاء. هذا والله من أعظم الظلم، وستكون هذه الدماء وبالا على البلاد. أسأل الله عز وجل أن يكف عنا شر الظالمين. معنا اتصال الأخت مروة من مسلاتة. الأخت مروة تفضلي. إذن هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتب، في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض، زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان، هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخد عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل، بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. نأخذ اتصال أخت أم محمد من الخمس. أم محمد تفضلي. أبو أحمد من طرابلس.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تحية ليك يا شيخ، وتحية للطاقم والمستمعين، وجزاكم الله خير وميزان حسناتكم.
3: وإياكم إن شاء الله. تفضل يا أبو أحمد.
4: الله يبارك فيك يا شيخ. بالله نتكلم على الظلم المتقاعدين والظلم التضامن والمعاقين يا أخي.
3: والله هذا كل حلقة نتكلم عليه يا أبو أحمد، هذا تكلمنا عليه في كل حلقة.
4: يعني تو سعر الصرف يا شيخ، ان مصرف ليبيا المركزي يعني 6.33 جنيه، يعني ينظر لرفع السعر الصرف، يعني ما ينظرش لظلم الناس. هذا يعني تو جوع وفقر وظلم، يعني تو يا شيخ ان تلاحظ ان ما ينظروش للناس. هذا يعني تو ينظروا لمرتباتهم، ينظروا لحياتهم، ينظروا لمعيشتهم وثغراتهم ومزاياهم وسكنهم.
3: بارك الله فيك يا ابا احمد، تكلمنا عن هذا مرارا وان شاء الله نشير اليه مره اخرى.

0: مركبة. شو معناها بسيطة؟ معناها فيها طرفين، المصرف يشري يلقى عنده سيولة يشري سيارات ويخليهم في الوكالة، وبعدين يطرحها للزباين اللي يبوا من الزباين يبيعها لهم بنسبة ربح متفق عليها على مدة 8 سنوات. هذه يسموها مرابحة بسيطة فيها طرفين، يعني المصرف والمشتري. في مرابحة مركبة فيها 3 أطراف، يعني المصرف والزبون والوكالة اللي تبيع في السيارات. يعني المصرف ما شراش سيارات، لكن هو يقول اللي يبي سيارة يجيب لي فاتورتها المبدئية أنا نشريها ونخير بعد شرائها وتملكها، كان يبي يشري نبيع له، كما يبيش عادي يرجع ما فيش باس. فأنت تجيب فاتورة مبدئية وتمشي وبعدين تجيبها له، والمصرف يمشي يشريها بالفعل وبعدين يخيرك يقولك تبي تشريها ولا ما تبيش. كان ما تبيش توكل على الله، كان تبي تشري جيب ضامن وجيب كمبيالات ووقع معنا العقد وهكذا. هذا عقد شرعي صحيح ما فيش باس، لكن قد يحصل التلاعب في المرابحة المركبة، فيها مشكلة إذا لم تضبط بإدارة للتدقيق الشرعي باش تتبع المعاملات معاملة حتى يتضح لهم حل كل معاملة على حدة، زي ما يراجعوا في المالية يراجعوا حتى هو في الناحية الشرعية. لكن هذا يعني نقوله ما تاخدوش احنا لين يبدأ فيه مدقق شرعي. لكن إذا كانت مرابحة بسيطة، كان المصرف يقولكم أنا شاري السيارات بالفعل وطرحها البيع ما فيش باس تشرو، أما الغلاء فهذاك يقدر المواطن، كان شاف إنه غالي يقول لا من بيش، وإذا كان شاف بأن السعر ناسبة فياخد. من معانا أبو غمجة من قصر بن غشير، تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ عبد الرحمن كيف حالكم؟ طيبون.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
1: حياكم الله وإياكم ونفع الله بكم وبعلمكم.
0: آمين وإياكم.
1: لدي سؤالان، السؤال الأول عن أذكار الصباح والمساء، هل أذكار الصباح والمساء تحفظ الإنسان من يعني من كل شيء، يعني سواء كان يعني العين أو السحر أو يعني الحسد، يعني من كل شيء يعني تحفظ الإنسان يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الثاني، هل من صلاة العشاء راتبة بعدية على يعني على حسب مشهور مذهبنا المالكي لصلاة العشاء؟
0: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
1: جزاكم الله عني كل خير.
0: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله. الأخ عبد الله من الأصابع. أخ عبد الله تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
2: أسأل الله أن يحفظك البلاد وعباد الشيخ.
0: اللهم أمين وإياكم إن شاء الله.
2: تفضل الله أعماركم. والله عندي سؤال بالله.
0: تفضل.
2: بنسألك على عندي جوز تحرجان أنا يا شيخ راهي. وماشي الحوش ملاها وطالب الطلاق يا يعني الفترة اللي قاعد حوش ملاها ممكن فترة شهر ونص وقرب شهرين فهمت. وانا احاول كيف نتواصل معها نكلمها ترجع وتمام. يعني رفضت انها ترجع بس انا ما عادش نبي نرجع وخلاص زهقت بنفس الحاجه كيف انت جوز قلت لي انا توصلت مع مشايخ ممكن اكثر من شيخ سالته ان يعني الرجل هذا ما عادش نبي نقعد معاه ما عادش نبي يعني خلاص طلب الطلاق الشيوخ قالت انا سوري اني انت كلمتك توا مع كلمة راجلك ما عادش تمشي عليك يعني فما يعني كلمتك عند بوك طبعا انت بوك هو اللي مسؤول عليك
0: هي ناوية هي ما عادش ناوية الرجعة خلاص
2: هي يعني الكلام هي ما عادش تبي ترجع خلاص يعني فما لكن طلاق ما صارش طلاق لا أمام مأذون شرعي لا مثلا في محك ولا شيء لحد اللحظة هذه قاعدة جوز ما فيش طلاق نهائي يعني
0: يعني تقصد هل تستأذن منك لما تطلع وكذا تقصد
2: ايوه الكلام هذا يعني يعني هي انت كلامك ما عادش يمشي علي انا سألت شيوخ وقال لي كلامك مدامك انت طالب الطلاق خلاص ما عادش عندي عليك كلمة انت كلمت عند فوق تو انا بنفس النقطة هذه بالضبط بارك الله فيك
0: يا شيخ وفيكم ان شاء الله بارك الله فيك الأخت مريم من طرابلس.
3: ألو.
0: أيوة نعم تفضلي.
3: نسأل.
0: تفضلي أنت على الهواء أسألي.
3: يا شيخ أنا عندي زي ما تقول مطلع فلوس الزكاة تمام. بعدين من ضمن الفلوس عاطية مبلغ وقت مزاهي لكن زي ما تقول صار في عملية في نصب ولا سرقة مش عارفة كيف. هذا المبلغ

0: تقصدي يا أخت مريم، يا أخت مريم أنت بتطلعي الزكاة وعندك مبلغ عطيتها لشخص إما دين وكذا، المهم شاكة في رجوعه غالبا ما يرجعش.
1: أيوة.
0: هل تحسبيه ولا لا؟
1: أيوة.
0: واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة.
1: الإذاعة.
0: إيه في الإذاعة. من معانا الأخ سالم من طرابلس. أخ سالم تفضل. أخ سالم معانا.
2: نعم.
0: الأخ عبد السلام من طرابلس.
2: من مصراتة.
0: الأخ عبد السلام من مصراتة، مرحبتين بك، تفضل.
2: نبغى نسمع الشيخ لو سمحت.
0: تفضل أنت على الهواء.
2: يا شيخ لو سمحت، انا طبعا مريض يعني عندي ثورات وما نقدرش نطبق، ما يقدرش حتى توظيف ولا مكمل ندي حاجه عليها ولا واحد من ورائي في الظهر ولا شيء. بالنسبه لصلاه السنه، هل نقدر نصليها يعني وانا متمدد على ظهري ولا لازم يمسك لي حد ولا ندي حاجه؟
0: انت تقدر تجلس هيك جلوس عادي؟
2: ليش
0: تمام، واضح ان شاء الله. من معانا بالنسبه للمرابحه سعرها غالي او مش غالي، هذا لا يؤثر على الحكم الشرعي، هذه مساله حسبه، هل تنفع معي ولا ما تنفعش، هل انا داخل في مشروع نقول والله 8 سنوات حتى ولو كان القسط يعني 20,000 ولا كذا أنا ينجح معاي ولا نقول أنا ما ينجحش، هذا حسبة يحسبها الداخل على المعاملة. لكن احنا في دار الإفتاء يعني نصحنا المصرف المركزي أن لا تبقى المصارف مجرد يعني صراف للمال فقط، وإنما تكون مؤسسات تسهم في اقتصاد البلاد. كيف تسهم في اقتصاد البلاد؟ تدخل على التمويل، تدير شركات. لو أن المصارف المليارات المكدسة عندها مثلا تمشي تتعاقد مع شركات يعني في اليابان وفي كوريا اللي يصنعوا في السيارات، وتشري منهم الأعداد الكبيرة من السيارات بشركات تحت المصارف نفسها، تخدم الفلوس، تدير شركات تحت المصارف، تجيب آلاف السيارات. آلاف السيارات لما تجيبها مش زي الوكيل اللي بيجيب 15-20، بتجيب هذا عدد كبير، حيكون المبلغ أقل لما تأخذ بالعدد الكبير. لما يوصلها هي مثلا سيارة تكلفها هنا 80,000، تحمل على المواطن 10,000 مثلا وهي رابحة كويس، لما نقوله احنا 90,000 يعني 10,000 في 8 سنوات، المصرف بيربح والمواطن بيربح والسوق بينزل، لأن السيارات اللي بيجيبوها الوكالات تساوي 120-130، المصرف بيجيبها ب80 بأقل. فلذلك مفروض المصارف تتحرك لهذا الاتجاه وتشغل الأموال اللي هي راقدة هيك وخلاص، تستفيد المصارف وتربح ويستفيد المواطن ويستفيد الاقتصاد متاع البلاد، وبالتالي حتى المرابحة ما تكونش غالية على المواطن. لكن لا حياة لمن تنادي للأسف. معنا اتصال. أم محمد من الخمس تفضلي.
3: أيوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: لو سمحت يا شيخ بنسألك، عندي أختي زوجها توفى يوم 27/4، نسألك حتى العدة تكمل.
0: 27/4
3: ايه.
0: نعرفش تقويم، كان تجيبولنا تقويم باش نحسبولها إن شاء الله. حاضر ها؟ تمام إن شاء الله تسمعي أوكي. الإجابة إن شاء الله. في معنا حد ثاني، الأخ مفتاح من مصراتة.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ مفتاح.
4: يوم طيب، أفتح الله علينا وعليك إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك.
4: الله يبارك فيك وبارك في الإذاعة وبارك في الموظفين المتعين، الله يسلمكم أنتم وشيخنا إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك.
4: إن شاء الله ربي يكتب السلام علينا وليكم إن شاء الله، ربي يعطيكم القدر ويعطيكم العلم والنفع إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك.
4: يا شيخ نبغى نصيحة لوزارة الصحة، حتى كان نصحته هو ولكن بارك مستفيد والله يستفيد والله ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب العالمين.
4: يعني تمشي المستشفيات يا شيخ، تمشي المستشفيات لعند امس انا بروحي في اسمها في مستشفى المعاقين بالتحديد. يعني تطلب يبرى تسكر في مدينة الأنباس والملايين ينصرفوا في عرعار ولا في كذا وفي مكان كانت ثانيات. يعني المواطنين بينهم والفساد في كل مكان يا شيخ. ربي يعينك سبحانه وتعالى جميع المسلمين.
0: بارك الله فيك.
4: وان شاء الله ربي يهديهم. والله يا شيخ نبغى نصيحه عاطفه شويه كبيره.
0: باذن الله ان
4: شاء الله. وعندي سؤال اخر يا شيخ. عندي اخويا من نتنازع انا وياه والله ما في حاجه هي نتنازع عليها، لكن هو هيك مصر وكل مره كبيره اللي في المدينه وقلت لهم حتى اذا لم الله يرحمها. ولكن انا ما نبيش حاجه تحط على كتبي يوم القيامه بيناتنا حساب وبيناتنا برامج. اكون نلقى نسامح انا وياه، ولكن هو ربي يهديه. ماهوش كل ما تمشي فينا حتى كلام ما يردش عليه. ونبي نصيحه لي ولك.
0: ايه
4: علي احمد ولديك وبارك الله فيك وربي يكتب السلامة
0: بينا وليكم إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك. هذا ما في شيء شهر أربعة اللي فات عموما. من معانا تاني الأخ أحمد من طرابلس. أخ أحمد تفضل. أخ أحمد تسمع فينا؟ الأخ مصباح من غريان.
5: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حييكم حي مشاهديك ومستمعيك.
0: الله يبارك فيك إن شاء الله وإياكم يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. آمين.
5: لا يا شيخ عبد الرحمن، أنا الدولة هذه وين؟ مية من أريان المية هاي فاتت ما موصلنيش بكر. أنا واحد من المية من
0: 100 ومن 150
5: من
0: وين؟ بطل
5: المية. والكهرباء ما هناش. فين الحياة هذه؟ كيف هي برضو العاصمة والفلوس ما فيش وكلها الأمور كلها يعني كلها بالكهرباء يعني وقت الدلو حتى المية تصيقها تنزل من الخزان من تطراب في الطبوات في الأساس فلسطين. البارك
0: الله يسلمك بارك الله فيك جزاك الله خير. هذا أيضا سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة من بوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشرها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث. عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب. باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تغزي أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا اسباب الميراث اما النسب واما يعني النكاح يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من اسباب النكاح. وانت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح انتم شركاء في الارض ومن حقكم الشفعه في الشرع. شو معنى الشفعه؟ معناها تقولها يا اختي انت بتبيعي الارض، ايه قداش حقها في السوق اللي عاطينك؟ 100,000. تفضلي 100,000 ونشريها انا من حقك فيش باس. لكن انت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كانت رضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة. اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرث باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم. لما بيبيع قولوا لا معلش نشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم، ظلم وغصب للحقوق وتعدي. تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها، ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل أنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا. رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه. رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس أعطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خذوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى. والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي يأخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته، رأوا الله عز وجل لن يبارك له. بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش. أيضا هذا سائلة تقول ما حكم تنظيف الحواجب، أنا متزوجة وحواجبي تشبه حاجب الرجال. يا أختي الكريمة، الحواجب ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن نتفها، فلعن، واللعن راه كبيرة من الكبائر، مش مجرد يعني معصية وخلاص لما يرد اللعن. لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني اللي يديروا لها حواجبها واللي تدير في النمص، هذا الزوز ملعونات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فما يصحش إن إنسان يقدم على هذا الأمر. هذا شن هو اللي هو نتف شعر الحاجبين، نتف شعر الحاجبين بإذا كان والله شيء يؤذي العين ومتطاير وطويل وكذا تبي تقصه بالمقص لا بأس، إذا كان بتاخذ ما تطاير منه بالمقص ما في شيء بأس، لكن إنها تنتفى أو ترقق الحاجب يعني من غير ضرورة، مثلا والله اضطرت إنها بتحول الحاجب لأن مثلا بيديروا عملية مثلا للضرار، هذاك ما في شيء أي بأس إذا كان لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة رضي الله عنه أن يتخذ أنفا من ذهب، عندما قطع أنفه في الحرب أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. الذهب هو حرام لكن هذا ضرورة، إذا كان أنت اضطريتي لإزالة الحاجب لعلاج مثلا هذا ما فيش بأس، لكن إذا كان للتزين، إذا كان للتزين ما تخديش من الحاجب بالنتف ولا بالحلق اللي هو يشبه النتف، لكن تقدري تقصري منه، مش تنهكيه بالمقص لين يبان رقيق بعدين لا ما ينفعش، لأن الصورة اللي موجودة في النمص حتوجد فيه في ذلك الوقت، لكن تأخذ منه ما تطاير وما يؤذي العين وما ذهب يعني فوق وتحت يعني مش مستوي مع الحاجب، هذا بالمقص ما فيش باس. أما الشعر اللي بين الحاجبين فهذا فيه خلاف بين العلماء هل يلحق بالحاجب، لأنهم اختلفوا في تعريف النمص، منهم من خص النمص بالحاجب فقط، وبالتالي قالوا إزالة شعر ما بين الحاجبين مثل الشعر الآخر ما فيش باس، وبعضهم عرف النمص بأنه الإزالة من شعر الوجه، وبالتالي يعني حيكون حتى ما بين الحاجبين له حكم الحاجبين، ويعني مشهور المذهب عندنا احنا الحاجبين لا ينتفاني ولا يعني يحلقاني ولا ينهكاني حتى بالمقص لن يبدو في صورة النمص، لكن أخذ المتطاير ما في شيء بس إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول ما حكم صاحب الرزق أنه يعطي الذكور مبلغ يرضيهم ويعطي الإناث مبلغ بسيط لإسكاتهن، ما حكم رب أسرة اشترى أرضه وبعد ارتفاع سعرها سجلها لابنه أو لأبنائه وقال أنتم بنعطيكم 20,000 البنات لما نبيع. بداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، العدل في العطية، أو مش المساواة، بعض الناس يعني يصير لخلط بين العدل والمساواة، لا العدل، العدل فرضه الله مش المساواة. مثلا شخص عنده ولدة فقير جدا ما عنده شيء، وعنده ولدة غني بحبح ما شاء الله، فهو أعطيه للفقير بما يشري أرض وبيت ويدير عرس، وأعطيه للغني حاجة بسيطة، هذا ما نسموش يعني مساواة لكنه عدل، لأن هذاك عنده وهذا ما عنده. مثلا بعض الناس واحد من صغاره ولا بنويته بارين به جدا جدا أكثر من البقية، فخصه بشيء من دونهم، ما فيش باس، هذا عادي، هذا من العدل، لأن هذا يعني استحق هذه المكافأة. لكن إذا كانوا سواسية في البر وسواسية أو متقاربين في الحالة المادية، فيستحب، مش يجب، يستحب له شرعا أن يعدل بين أبنائه. علاش؟ قالوا هذا أدعى لأن لا يتباغضوا ويتحاسدوا ويتدابروا، والله ما لم يعطي لهذا أكثر مرة يحسدوه ويقاطعوه ويديروا يعني حزب ضده وكذا، لكن لما يبدو عطينهم زي بعضهم خلاص يحسوا بالرضا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعني النعمان بن بشير رضي الله عنه ويبي يعطي لولده عطية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت كل بنيك هكذا؟ أعطيتهم كلهم؟ قال: لا. قال: إني لا أشهد على جور، وفي رواية: أشهد على هذا غيري. بيقول أن مقام النبوة لا يليق به أن يشهد على غير المستحب، كان تبيني نشهد أعطيهم كلهم، لكن تقدر تمشي أشهد غيري، يجيب واحد غيري يشهد. فلذلك قالوا العلماء معناه مش باطلة الهبة إذا كان ما فيهاش عدل، مش باطلة، لكن يكره، الأولى والأفضل والأسلم للقلوب أن يكون التوزيع عادلا، هذا أفضل. لكن لو لم يعدل، لو لم يعدل يعني تصرفه صحيح ولم يفعل حراما، إلا إذا قصد الإضرار بالورثة، كان يبي يقصد الإضرار بهم، هنا يبدأ حرام، هنا يبدأ حرام إذا قصد الإضرار. كان لم يقصد الإضرار، ما فيش نية لهذا، وإنما أعطى وفضل هيك وخلاص، لأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه أعطى للسيدة عائشة دون يعني بنيه، أعطاها 20 وسقا في الغابة. سيدنا عمر خص عاصما ابنه بعطية دون بقية الأبناء، فقالوا العلماء لو كان حراما لم يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما من هما، لكن الأولى والأفضل والأكمل إذا كان ما فيش أسباب للتفريق أن يعدل بين الأبناء، الأولى هيك باش تسلم القلوب وتصفو. لكن إذا كان فيه سبب زي ما قلنا يعني عدم التسوية في العطية، كان فيه سبب شرعي زي ما نقوله بر أو حاجة، أو هذا الأولاد بيديروا عرس وبيتزوجوا، والبنات في العادة مش حتكون تكاليفهم زي تكاليف الأولاد، لأن الولد هو اللي بيجيب البيت، هو اللي بيجيب المهر، هو اللي بيجيب يعني فرش البيت وكذا، فحيكون تكاليفه أكثر، فلذلك لو أعطاها أكثر ما فيش بأس. هذا أيضا سؤال يقول: هل يجوز لبنات المسلم من أم مسيحية وهم غير مسلمات أن يرثن في ليبيا وهم يعيشون بالخارج؟ هو مش قصة ليبيا أو ليبيا، حتى إذا كان عايشين في الخارج، إذا كنا مسلمات، كان البنويت مسلمات، فلهن الحق في إرث أبيهن، جولي ليبيا ولا مجوش، كان مسلمات. أما إذا كنا كافرات فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. من أسباب منع الميراث اختلاف الدين، لما يكون الدين مختلف، عندما يكون الدين مختلفا هذا سبب أو مانع من موانع الإرث، يقطع الإرث، معاش في حاجة إرث. لكن راهو مرات هم البنات اللي هنا غريب ويسيطروا ويستحوذوا على الإرث، فيقولوا والله البنات اللي غادي مش مسلمات، هذا ما يكفيش كلامكم هيك خلاص، هذا يحتاج إلى إثبات، يتواصلوا القاضي اللي بيقسم هنا وبيدير فريضة شرعية، يتواصل مع الدولة سفارتنا في الدولة هذيك، ويتأكد من الإسلام إما بالأسماء ولا بمثلا تسجيل الديانة عندهم وكذا. إذا كنا مسلمات حرم عليكم تمنعوهم حقهم، لأنهم مش في ليبيا، في ليبيا أو في غير ليبيا، لأن هذا ولدهم وعندهم في حق زي ما أنتم عندكم في حق في الميراث. أما إذا كنا كافرات هم معترفات، ولا يعلقوا في الصليب في الصور، ولا اسمهم على اسم النصارى، ولا في الديانة مكتوب هيك، هذوكم محرومين من الميراث ولا يحق لهن الميراث. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول زوجي من سنة وثلاثة شهور حلف بالطلاق، ما عادش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة يعني من راس لنوف. يا أختي أنت سمعتك سألتي الشيخ عصام الخمري، ما عادش تقعدوا تسألوا كل حلقة تعاودوا في نفس الأسئلة. اللي سأل الشيخ وأفتاه خلاص ما عادش يقعد يعاود في الأسئلة مرة ثانية، بارك الله فيكم. الأخت أم محمد من الخمس، دائما أنا نقول لكم عليه كيف تحسبوا يعني كيف تحسبوا العدة. هذه قالت توفى يوم 27/4، لا ينجو احنا نفتحه. هذا عندنا تقويم دار الإفتاء القديم، هذا يعني سنة 47، وهذا جديد 48، هذا سنة 47 اللي هو 27/4/2026. احنا تو الآن هذا فتحنا على 27/4، لقينا يوم 27/4 هذا يوافق 9 من شهر ذي القعدة سنة 1447، هذا 9 هذا يوم 27، هذا 27/4. طبعا هذا مش حنحسبوه اليوم، إذا كان الوفاة بعد الفجر، إذا كانت الوفاة بعد الفجر مش حنحسبه اليوم، نحسبه من أول فجر يجي، لأن اليوم لابد أن يكون كاملا. فاحنا منقوله يوم 27 يوافق 9 من ذي القعدة، اخدينا من 10 ومشينا، هنا عندنا 4 أيام، وهنا أسبوع 7/11، وهنا 7/18، وهنا 22، يعني اخدينا نسجلوا 20 يوم من ذي القعدة. باهي خدينا 20 يوم من ذي القعدة وخدينا ذو الحجة كامل، باهي بعدين نجو هنا محرم كامل، ذو الحجة كامل ومحرم كامل وصفر كامل، هضم 3 شهور ولا، وعندنا 20 يوم من ذي القعدة، نبو 20 يوم تانيات من شني من ربيع، قلنا ذو الحجة ومحرم وصفر 20 يوم من ربيع مع 20 ذي القعدة يبدو 40 يوم، 3 شهور و40 يوم يعني 4 شهور و10 أيام. نجو هنا للتقويم الجديد نفتح على شهر ربيع الأول، 20 من ربيع الأول شنو يوافقنا؟ يوافقنا 2/9، يوافقنا يوم 2/9، يعني يوم 2/9 بعد غروب الشمس، 2/9 بعد غروب الشمس خلاص تنتهي العدة. 2/9 قلنا شنو توافق؟ 20 ربيع، 20 شهر المولد ربيع الأول، هيك احسبوها العدة. اللي عنده يوم فرنجي يجي يشبح شن يوافق هنا بالعربي، تلقوا احنا في العربي مكتوب بالخط الكبير في الدار، والفرنجي مكتوب بخط صغير، وكل ما يبدأ الشهر يكتبوه، فنقول 27/4 نجي نشوف كم يوافق هنا، ونقول هذه الوفاة بعد الفجر معاش نحسبه، نحسب من اليوم اللي بعده قداش خديت يوم من الشهر هذا، نسجله تو سجلنا 20 من ذي القعدة، بعدين خدينا يعني بالنسبة للشهر اللي بداته بأول هلال زي محرم وصفر ذي الحجة ومحرم وصفر، هذا معاش بنحسبوه ناقص ولا كامل، بنحسبوه لها شهر سواء جيت 29 ولا 30، فبنقوله ذي الحجة ومحرم وصفر هذا 3 شهور، واخدينا 20 يوم من ذي القعدة وزدنا 20 يوم من ربيع الأول، نجو نشوفوا 20 من ربيع الأول خلاص نقوله هذا تتم العدة بعد غروب الشمس، ونشوفوا حتى شن توافق بالإفرنجي. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال فيه ظلم للمتقاعدين وكذا، دائما والله إحنا نتكلم عن العدل يعني في المرتبات، ودائما نكرر مش مساوارة مش زي بعضهم، لكن فيه عدل. مش معقولة من 900 إلى 26 ألف، مش معقولة التعليم العام 1700 ولا 1800 والتعليم العالي 8 و9 و10، يعني خلوها متقارب، يعني يكون الأمر فيه قرب، يعني مثلا يبدأ سلم المرتبات مثلا من 3000 مثلا أو من 4000 أقل درجات، أقصى حاجة أعلى الدرجات يكون 7 مثلا، يكون يعني فيه تقارب، لكن هيك هذا ظلم بين الحقيقة وتكلمنا عنه مرارا. وللأسف الشديد المصرف المركزي سياسة المالية زي احنا نقوله يجي على حمير القصير، احنا يقولوا في المثل يعني كل شيء يجي على المرتبات، تو شوفوا زيادة المرتبات والتضخم، باهي هو صحيح فيه تضخم، لكن في النهاية الباب الأول بيمشي للناس، هذا 2000 وهذا 3 وهذا 900 وهذا 500، والله في النهاية الناس في حاجة، يعني بينه وبين ربي كان أخلص في العمل هذا مرتب حلال، كان ما أخلصش حرام، لكن في النهاية مش مبلغ. لكن جي لي أبواب ما يسمى بالتنمية، صندوق إعمار بلا رقابة، عودة الحياة، طريق تخدمها اليوم الشهر الجاي تلقاها نازلة، طريق تكلف مليون يديروها 10 مليون أو 20 مليون، هذا ما يقدرش يقول عليه كلمة المركزي ولا الأجهزة الرقابية ولا شيء. بهي هذا قصدي الآن، قالوا المصرف المركزي قال الإنفاق الموازي 70 مليار من بداية السنة إلى توه شهر 7، يعني كيف بداية 8، معقولة 70 مليار طالعات من برا؟ طلعت الحكومة الشرعية غادي في الشرق، مش هنا الحكومة الشرعية، 70 مليار مصروف. يعني هذا ما يتكلموش عليهم مركزي ولا يدوروهم ولا الأجهزة الرقابية، لكن يتكلموا على زيادة مرتب للجيش ولا زيادة مرتب للتعليم ولا زيادة مرتب للضمان، يديروا دوشة ويقولوا الميزانية ما تسدش، ميزانية ما تسدش، سكر أبواب التنمية. صح الطرق كويسة وعودة الحياة كويسة والمدن باهية، لكن احنا تو ما عندناش جهد عليها، احنا غرعتوا المواطنين فلوسهم خليه ياكلوا يشربوا. مش معقولة أنا ممكن نوقف التنمية سنوات لين يتحسن الوضع المالي للبلاد وبعدين نمشي للتنمية، لكن أنت تو ما عندكش باش تخلص الباب الأول وتقعد كل شيء تجي على الباب الأول، لما تعجز تمشي تزيد لي سعر الصرف الضعفة. علاش تزيد سعر الصرف؟ علاش تجولي آخر حل؟ علاش ما تجولش الحلول الأولى؟ سكر باب التنمية، تدخل كل الجهات لراتبك لحظي اللي ما يبيش ما معاش تعطوه باش نتأكدوا معاش في فساد المرتبات، الوقود والسلع اللي تهرب سكروها، الشركات اللي تاخذ في يعني اعتمادات تبعوها سهل تبيعها لين تبيع البضاعة بسعر الدعم، السفارات اللي عندنا مفتوحة في كل بلاد اللي تعرفها واللي عمرك ما سمعت بها آلاف مؤلفة تروح بيهم هنا يروحوا للبلاد، دير هالخطوات هذه كلها بعدين إذا كان مازال فيه شيء على البلاد. أنا متأكد المواطن مش حيرفض أنك تنزل تخفض من مرتبه وتتقشف، لكن تخلي يعني يسافروا بطيارات خاصة تكلف الملايين وسفرات بدون فائدة، مؤتمرات وش بحشن هو وزيارات وحضور مباراة، وبعدين والسفرات ملوحة في كل مكان يعني آلاف مؤلفة، والتنمية هذا والنهب في كل مكان، وبعدين جيل المواطن تقول والله يعني نبي ما نبيش نزيد، لأن هذا أمر ما يستقيم شرعا. في خطوات تديرها لسياسة التقشف، بعدين لما تجيل المواطن في آخر حاجة المواطن لن يمانع في سبيل اقتصاد البلاد، لكن تجي عليه هو وتسيب الخطوات اللي هي مفروض تسلكها ابتداء، لا المواطن بيتكلم هنا يعني تصير لكم حتى ثورة جياع. الناس رأوا غزي مرات في بعض الأحيان مش لاقي حتى ما تاكل، المسؤولين عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سائلهم عن رعيتهم. التفريق هذا كله في المرتبات وصرف الأموال فيما لا يعني، هذا كله محاسبون عليه. المال يسأل الإنسان من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني إحنا سؤالنا في أموالنا اللي عندنا، بين المسؤولين على أموال الدولة سيسألهم الله عن الصرف في أموال الدولة، علاش صرفت في هذا وما صرفتش في هذا. الأخ أبو غمجة قال أذكار الصباح والمساء هل تحفظ الإنسان من كل شيء من العين والحسد وكذا؟ نعم، بعض الأذكار زي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، زي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، زي الآيتين من خواتيم البقرة آمن الرسول من قرأهما في ليلة كفتاه، هذا ورد فيه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يجي واحد يقول والله كيف إذن كيف يصاب الإنسان بأقدار الله إذا كان ينسيك الله عز وجل تلك الأذكار في اللحظة هذه، زي ما قالوا لي بعض الصحابة، قالوا له بايع علاش أنت يعني أصبت؟ قالهم نسيت ما قريتش الأذكار. فإذا قدر الله عز وجل لك أمرا أنساك هذه الأذكار وبالتالي وقع قدر الله، لكنها يعني لكنك إذا قرأتها تكفيك بإذن الله. قال صلاة العشاء هل لها سنة راتبة بعدية؟ ما فيش في مشهور المذهب ما فيش سنة راتبة للعشاء، لكن أي ركعتين أي ركعتين تحصلان بعد صلاة العشاء تمشي راتبة ما فيش بأس، وإن لم تعينها، لأن النوافل لا يشترط تعيينها، حتى لو صليت أنت الشفع مثلا ويحصل لك السنة البعدية لصلاة العشاء ما فيش بأس إن شاء الله. ويكره أن يوتر الشخص بواحدة، ماذا به يصلي قبلها شفع 2 4 6 8 على حسب ما يستطيع. الأخ عبد الله من الأصابعة قال زوجتي حرجانة وطالبة الطلاق وبقيت شهرين وحاولت التواصل فرفضت. أنا نقول لك يا أخ عبد الله خلي آخر الحل الطلاق، اسعى فيه يعني وجاهات اجتماعية تقدر تبعثها وتحاول الإصلاح، وإذا كان أنت عندك عيوب خلت المرأة تنفر منك وما عادش تبي تقعد وعندك ظلم ليها وكذا، أصلح من نفسك وعدهم بالخير باش تلم أسرتك وعيلتك. إذا كان ما فيش نصيب ما تخليش المرأة معلقة وخلاص، إذا كان عارف أن الطريق مسدود ديروا طلاق بدون محاكم بتراضي بينكم بحل اجتماعي، خلي هي تمشي في حالها وانت تمشي في حالك. ربي قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كل واحد يسخر لربي نصيب ربما أفضل من هذا ما مشيتوش مع بعضكم، فسرحها لوجه الله. وبالنسبة للإذن إذا كان هي عزمت على عدم الرجوع خلاص تستأذن من أبيها، لأن أنت لا عاد بتنفق عليها ولا يلزم ولا يلزمها أنها تستأذن منك خلاص، يعني مدام هي عزمت أمرها على الطلاق ومعش تبي. لكن إذا كان طلقة رجعية وقاعدة مترددة قاعدة في العصمة وبالتالي يعني تستأذن من زوجها. الأخت مريم من طرابلس قالت عندي زكاة بنطلعها وفي مبلغ غالبا مش حيرجع. لا ما تطلعيش هذا المبلغ، طلعي اللي عندك وفي حوزتك، والمبلغ هذا لما يجي حتى بعد 10 سنوات زكيه لعام واحد فقط، لما تقبضي المبلغ زكي. والله ما قبضتش كله، مثلا عطاني 5000 زكي عليه 5000 فقط، كل ما يجيك مبلغ زكي طلعي زكاته، كل ما يجي مبلغ لي لمرة واحدة فقط. الأخ عبد السلام الله يشفيك ويعافيك يا أخ عبد السلام، بالنسبة للنافلة ما فيش باس، لا يشترط لها القيام، تصلي هو بالنسبة للعاجز حتى الفرض يصليه على حاله، إذا كان يقدر مستند باهي، ما يقدرش مستند يجلس، ما يقدرش جالس يضطجع، ما يقدرش إن شاء الله حتى يحرك عينه أو صبعه أو يجري الصلاة أفعال الصلاة على قلبه، هذا حتى الفرض إذا كان فيه مشقة عليه. أما النافلة فأمرها واسع، حتى الصحيح يقدر يجلس أو يقدر يصلي زي ما قلت أنت، صلي مضطجع على ظهرك ما فيش باس إن شاء الله. الأخ مفتاح من مصراتة قال نصيحة لوزارة الصحة، وزارة الصحة صرفت لها المليارات في الحكومات المتتابعة، بعدين شن نشوفوا إقالة الوزير إقالة الوكيل وجيبوا واحد تاني، هذا مش حل. هذا الحل أن يحاسب كل هؤلاء، كل يشد منصب يعطي ذمة مالية قداش عنده أول ما خش، وبعدين لما يطلع يشوفوا ذمة المالية ويحاسبوه عليه كل قرش صرفه، لما يحاسبوه تنزل به أشد العقوبات كانت ثبتت عليه السرقة والتفريط، اللي بعده بيجي بيخاف، لكن هيك حوله وحطه في سفارة وجيب واحد تاني تبقى كلها تبي تخنم هيك وبعدين تمشي لمكان تاني، هذا الأمر لا يصلح. من أمن العقوبة أساء الأدب، كل من يأمن العقوبة سيسيء الأدب ومش هيختم كويس، لذلك لازم من المحاسبة والعقوبة. لما تبدأ سنة المحاسبة تبدأ سنة متبعة في كل مسؤول يعزل أو يستقيل أو كذا، خلاص كلها تخاف من المحاسبة. في ما يخافش من الله سبحانه وتعالى، في اللي يخاف من المساءلة القانونية، سيدنا عثمان قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فيه اللي تأثر فيه المواعظ وتحرك له قلبه ويخاف من الله سبحانه وتعالى، وفيه اللي ما يخافش قلبه ميت، هذا يخاف من المساءلة ومن السجن ومن الغرامات ومن كذا، فلا بد أن تفعل هذه الأشياء. قال تمشي تبي يبرد سكر ما تلقاهاش تمشي، والأسف تصرف الأموال في المهرجانات، عندنا مرضى أورام يعانوا يدوروا في جرعات وإحنا مبحبحين ومديرين مهرجانات وغناء مغني خلص هذاك المبلغ ومش عارف كذا، هذا أمر سفه في المال، وسيسأل الله سبحانه وتعالى المسؤولين عن هذا عن الصرف. الأخ مصباح يتكلم عن الماء في الجبل، وأنا من أبناء الجبل، إحنا نشرو في البوطي، بوطي المية نشرو في المية في الاستعمال الشخصي، يعني مش شراب بس، راه نشرو في الماء في حتى في الغسيل كرمك الله وفي الحمام وفي كذا، وفي الصيف يرتفع إلى 200 دينار، والدولة مش مدايرة حل للناس هؤلاء في في في في الماء. تجيل الكهرباء تلقى يعني نصيب الأسد في هروب الضي غادي حتى هم حتى يتحسن، لابد أن يكون هناك عدل بين مناطق ليبيا كلها. حاول الحكومات الأموال هذه في الأشياء الضرورية، يعني الكهرباء والمية والحاجات هذه يخدموا للناس كلها يوصلوا لها، وبعدين زي ما قلنا احنا تلقى صرف في أشياء لا معنى لها، حججهم على حساب الدولة، أصرف في لمهرجان ليالي طرابلس ليالي بنغازي ومش عارف شيني، هذا أمر ما يليقش، عندك أشياء أولى يجب أن تبذل فيها الأموال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بعيش رغيد وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يكون لإخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن شيخنا، سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما، فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن، ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجارة، إنه الإيجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني
1: بسداد
2: ثمن الإيجار وإخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه، يعني
1: ظفر بالحق،
2: ظفر بالحق، فهنا في هذه الحالة يعني أعلم موضع خلاف، فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يفعل أمره،
1: يطالب بحقه،
2: يطالب بحقه، والله أعلم. نعم
1: شيخنا بارك الله فيك.
3: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق متى منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أنها تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
0: نعم. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة، قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة، وبالتالي هو يكلم فيه على عقيلة، تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن، وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 و 40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير، أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حمد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منه مغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن يأخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من أمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راو عنده بنيات قعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط لها 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة تولي لها بسبعة، والدواء اللي كان ياخد فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له. والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي، انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون؟ احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة أي وزير كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30 ألف 40 ألف، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل للحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في الأول ما عنداش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون مرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقولك أنا مش اللقط حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 و8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقولك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
6: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بدينار الليبي، فيسأل قال يعني اللي فهمت تواني أن ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا مركزي أو مصرف معتمد وماكينة معتمدة، هل يجوز له أن يستلم منه دولار مش ليبي؟
7: لا، ما هو الشراء هذا، ما فيش مبادلة. بالنسبة للشراء محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار، لانه بياخذ منك جزء منه. تعتبر انت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بهذه العمله، يعني يجوز تاخذها بعمله اخرى، يعني بدينار بيورو بليره بدينار تونسي وهكذا.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: طيب اذا خبطها سالنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، او عنده ساعه لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونيه هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمه الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد فيه عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمنين عند شروط، المؤمنين عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، يعني بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس الأسماء، نفس الحكم، والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي، وما يبوش يجوا، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك، يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري، نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مش بتقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين اني مفروض الكهرباء كمواطن الشركه. ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لاني ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لي ساعه. هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، نحن في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعرفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي، مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و12 يوم أو كذا حاجة زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس، لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسي، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش، أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ما ليش آخر، الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس، يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب، يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع، يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا، أنا كهرباء نسدد علي كن عبد الله المظلوم ولا تكون عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك، يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا، يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عاف روح على شخاش، يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك، أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق، يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في الكهرباء لا تعاني في بنزين تعاني في تهريب تعاني في 60 حاجة وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا، كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار لا لكل ظالم رأى كل ظالم ظلم وبالذات من

0: طاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهم مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: السؤال الثاني الأخت حياة قالت حكم الرموش والأظافر، الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا هو حرم الوصل وصل الشعر بس وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس. لا بعدين الأظافر سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما، فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قالت إن حالتها المادية ضعيفة وما عندها

0: مش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
1: بيع دولارات يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم، لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان الدكتي حتى السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردي لنفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ. ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
0: شيخنا، هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: عندي فلوس 50 أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
2: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل عليها كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة. أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين، هو الآن هذا اللي أخذها مش أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو.
0: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
2: لا لا، مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30 ألف، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700 ألف عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله إلا ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها 50 لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فما دام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب700 ألف، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150 ألف عشان نربح 150 ألف، هو يربح 150 ألف. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
0: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
2: من المصارف
0: ايه خلاص
2: المصارف للناس 29/4
0: ايه.
2: يعني الناس للمصارف،
0: نعم،
2: والمصارف المصرف المركزي 8/5
0: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
2: الآن خلاص آخر يوم. اللي اخذين مليون تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خذهم ونيته ونغيره له؟
0: محصل واحد مرتشي بيدخله له يعني.
2: بهذا وين؟ لانه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700 ألف وهو مش ضامن ان المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300 ألف. اذا هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد اكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر وحاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف، معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى بعشرين في المية، مش بسبعين في المية. يعني لو نعدمت حتى تقول شو رايك تشري مني مليون خمسينات بمية ألف، والله ما أشاريها. كان يعرف أن المليون هادو عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها
0: في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
2: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات بسبعين في المية من تمنها، الألف يعطيك عليهم سبعمية، وربما كل ما تزيد حيعطوا ستمية وخمسمية لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسميات الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع ستين مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة ستين مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين. وهذا ما نعرفوش شين اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني. أنا قلت له
0: الأخ سأل شيخنا شين توجه يتوقف
2: لا.
0: يعني ولا
2: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، هو حلال أنك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد وأني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون بستمائة ألف ولا سبعمائة ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إيداع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإيداع المباشر. المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة، لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات،
0: يعني على الفساد.
2: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصر في ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
0: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
2: لابد. نعم. لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث أنا مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشة ورقة 50 بكل. معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا. وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو. خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين. ومرات ليبيا كلها لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 42 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن شرعنا في حلقة الماضية في الكلام على أحكام سجود السهو وعرفنا موجبات السجود القبلي وموجبات السجود البعدي، وكما عرفنا حكم من استنكحه الشك وحكم من استنكحه السهو، أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى واجبات السجود البعدي فقال: وسجد بنية وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد وسلام. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في بيان واجبات سجود السهو، وهي خمسة. أولها النية، طبعا هذا نتكلم عن السجود البعدي، أما السجود القبلي فنيته في الصلاة، وكذلك السلام منه هو سلام من الصلاة، لكن هنا يعني الخمسة هي للسجود. ماذا؟ للسجود البعدي، لأن السجود البعدي يكون بعد السلام، بعد أن تسلم من الصلاة تأتي، إذن تنوى السجدتين لهما نية، وسواء كان بقرب أم ببعد، لأن السجود البعدي تستطيع أن تأتي به متى ما تذكرته، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعد ولو من بعد عام. إذن عندنا النية، وعندنا السجدة الأولى، وعندنا السجدة الثانية، وعندنا الجلوس بين السجدتين، وعندنا السلام. فهذه الخمسة للسجود البعدي، ويشاركه السجود القبلي فيها. اللهم إلا كما ذكرنا بالنسبة للسلام، بالنسبة للسجود القبلي هو سلام الصلاة نفسها، وبالنسبة للنية هو متضمن يعني مندرج داخل الصلاة. فهذه هي الأركان. وعندنا التكبير في الخفض وفي الرفع، فهذا من السنن التكبير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وكذلك بالنسبة للتشهد فهو سنة وليس من واجبات سجود السهو.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصحت إن قدمه على السلام وأثم، وكره تأخيره القبلي.
1: نعم، يعني من ترتب عليه سجود بعدي وقدمه فسجده قبل السلام، يحرم عندنا في المذهب كما ذكر المصنف في الشرح تقديمه، ولكن الصلاة تكون صحيحة. من ترتب عليه سجود بعدي فقدمه وسجده قبليا صحت صلاته مع الحرمة، ومن ترتب عليه سجود قبلي فأخره إلى بعد السلام صحت الصلاة مع الكراهة، طالما لم يخرج من المسجد ولم يطل الوقت، فلا بأس، تستطيع أن تستدرك السجود القبلي مع قرب السلام، لكن فيه كراهة. إذن تقديم البعدي محرم مع صحة الصلاة، وتأخير القبلي مكروه مع صحة الصلاة إذا لم يطل الوقت. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تأخير القبلي.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه، يعني أن البعدي يحرم تقديمه مع صحة، مع أن الصلاة تصح به، وبالنسبة للقبلي يكره تأخيره وتصح الصلاة إن لم يطل.
0: نعم.
1: بل حتى وإن طال، إن كان مترتبا عن سنة أو سنتين، لأنه لا يترتب على ترك السجود البطلان إلا إذا كان السجود قبليا وفات التدارك، وكان ترتيبا عن ثلاث نقص ثلاث سنن فأكثر. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه.
1: نعم، عندنا يا شيخ القاعدة في السجود بالنسبة للمسبوق، المسبوق إما أن يكون على إمامه سجود قبلي، وإما أن يكون على إمامه سجود بعدي. فإن كان على إمامه سجود قبلي فهذا يسجد معه ثم يقوم ويأتي يعني بما فاته من صلاته، وإن كان على إمامه سجود بعدي فهذا لا يسجده مع إمامه، وإنما يسجده بعد أن يأتي بما فاته من صلاته ثم يسلم ثم يأتي بسجدتين بعد السلام. وهذا يعني ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. فهنا بالنسبة للمسبوق، مثلا يا شيخ أنت إمام وأنا أتيت مسبوق، أتيت في الركعة الثالثة وأنت السهو الذي حصل لك في الركعة الأولى أو الثانية، طالما أنا أدركت معك ركعتين يعني جيت في الثالثة أدركت الركعة الثالثة، فإنني سأسجد السجود الذي ترتب على الإمامي اللي هو حضرتك. إذن المسبوق يسجد القبلية مع إمامه طالما أدرك معه ركعة بسجدتها فأكثر، من باب أولى إن كان أدرك معه أكثر. أدركت السهو أو لم تدرك، ما تقولش لا هذا أنا ما أدركتش السهو، السهو هذا حصل في الركعة الأولى وأنا ما أدركتهاش مع الإمام، أو في الركعة الثانية أنا ما أدركتهاش مع الإمام. لا، المسبوق يسجد السجود الذي ترتب على إمامه قبليا أم بعديا إذا أدرك معه ركعة بسجدتيه، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. وهنا لابد أن ننبه على شيء يا شيخ، اللي هو إذا لم تدرك ركعة بسجدتيها مع إمامك فلا تسجد. أنا أتيت مسبوق، أنت إمام يا شيخ وأنا أتيت مسبوق، وأدركتك بعد أن رفعت من ركوع الركعة الأخيرة، هنا لم أدرك حكم الجماعة، لم أدرك حكم الجماعة، وأنت مترتب عليك سجود سواء أكان سجودا قبليا أم بعديا، لو سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاته، وهذا سبق أن ذكرناه في المبطلات. من لم يدرك مع إمامه ركعة بسجدتيها إذا كان مترتبا عليه السجود القبلي لا يسجد معه، نقعد نستناني بعد ما قرينا التشهد أنت بتسجد سجدتين قبل للسجود القبلي، أنتظرك حتى تسلم وبعد ذلك أقوم وآتي بالصلاة من جديد، يعني مش استفتاح هو بناء على الأول هذا، لكن هي نأتي بها كاملة لأني لم أدرك ركعة بسجدتها. فهنا لابد أن ننتبه لهذا الأمر، المسبوق إذا لم يدرك ركعة بسجدتيها مع إمامه فإنه لا يسجد السجود القبلي، وإذا سجده معه فإنه تبطل صلاته. وبالنسبة للسجود البعدي كذلك لا يسجده، لكن لا يترتب عليه بطلان الصلاة السجود البعدي كونه خارج الصلاة، يعني أنا يا شيخ وأنا مسبوق ولم أدرك معك ركعة وانت بعد ما سلمت سجدت السجود بعدي، طبعا هو في جميع الأحوال حتى لو أدركت ركعة بسجدتيها بالنسبة للسجود البعدي لن أسجده معك، سأسجده بعد أن أنتهي من صلاتي، فهو هنا لا أطالب به، وإن أتيت به فلا يبطل صلاتي. إذن لابد أن نركز على مسألة السجود القبلي، من لم يدرك ركعة بسجدتيها مع إمامه وكان على إمامه سجود قبلي فإنه لا يسجده، فإن سجده فإن صلاته تبطل، هذا ما نص عليه علماؤنا. وقالوا طيب هي مسألة أخرى، إن كان على إمامي سجود قبلي مثلا أنا أدركته في الركعة الثانية ومجلسش هو للتشهد، ما جابش التشهد الوسطي، هذا بيترتب عليه سجود قبلي ولم يأتي بالسجود في ذات الوقت، يعني الشيخ عبد الرحمن أنت تصلي بنا وأنا أتيت مسبوق أدركتك في الركعة الثانية وسهوت عن التشهد الوسطي، قمت من اثنتين لم تأتي بالتشهد الأول، هذا كان ينبغي عليك أنك تأتي بسجدتين قبل السلام، سهوت عنهما سلمت نبهك الناس، ينبغي أن آتي بهما أنا هنا، أسجدهما الآن، سواء أتيت بهما أنت أم لم تأتي بهما. المأموم طالما أدرك ركعة بسجدتيها مع الإمام فإنه يسجد السجود القبلي قبل أن يقوم ويأتي بما فاته من صلاته، سجد إمامه أو لم يسجد. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه، وإلا فعله لنفسه. فهذا المسألة التي أشرنا إليها. نعم،
0: قال وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجبه.
1: نعم، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. ما تقولش أنا لا ما أدركتاش، هذا حصل في الركعة الأولى ولا في الثانية وأنا ما أدركتهمش. لا، طالما أنت أدركت ركعة بسجدتيها فأنت مطالب بالسجود القبلي تسجده مع إمامك، والسجود البعدي كمسبوق تسجده بعد أن تأتي بما فاتك من صلاتك وتسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام. نعم،
0: وهذا ما أشار له المصنف بقوله وأخر البعدي.
1: نعم.
0: طيب شيخنا، لو ما أخرش البعدي، قدمه قبل، يعني لو سجد البعدي مع الإمام.
1: نعم، البعدي
0: نعم
1: سجده مع الإمام. شوف يا شيخ، إن قدم السجود البعدي، إن قدم السجود البعدي، قلنا إحنا ينبغي على المسبوق إن كان على إمامه سجود قبل أن يسجده معه، والبعدي يسجده بعد السلام، باهي كويس. في حالة كان على إمام سجود بعدي وأنا سجدته معه، قلنا عند علمائنا في هذه الحالة في مشهور المذهب تبطل صلاته. فإذا أنا لا أسجد السجود القبلي مع إمامي إن لم أدرك ركعة بسجدتيها، فإن سجدته معه بطلت صلاتي. لابد أن ننتبه للمسألة هذه. وكذلك من المواطن التي تبطل فيها صلاتي إن أنا أدركت ركعة بسجدتيها وكان على إمامي سجودا بعديا، ومع ذلك أنا سجدته معه ولم آتي به بعد أن أتيت بما فاتني من صلاتي، فهذه أيضا موطن تبطل فيه الصلاة فلينتبه إليه.
0: ثم قال رحمه الله فإن سهى بنقص قدمه.
1: نعم، يعني شوف يا شيخ، لما أنا يكون علي على إمامي سجود بعدي، قد ذكرنا إحنا أن المسبوق بيسجد مع الإمام مع إمامه السجود القبلي وسيؤخر البعدي بعد أن يأتي بما فاته من صلاته ويسلم، بعد ذلك يسجد سجدتين بعد السلام. طيب، إن أنا عندما قمت لآتي بما فاتني من الصلاة ركعة أو ركعتان فاتتني مع إمامي، حصل لي فيها نقص، أتيت بها بفاتحة فقط مش فاتحة وسورة مثلا، وإلا فيها موضع تشهد وأنا لم أجلس للتشهد، في هذه الحالة يقولوا لي ينبغي عليك أن تسجد سجود قبلي بعد أن تأتي بما فاتك من صلاتك، مش تسلم تدير تشهد وتسلم وبعد ذلك تجيب سجود بعدي. لأن عندنا القاعدة، عندما يجتمع عندنا سجود قبلي وبعدي فإننا نغلب القبلي، والنقص غلب إن ورد، نقدم يعني النقص على الزيادة، فأسجد سجودا قبليا في هذه الحالة، لكن مش مع إمامي، لأن إمامي يلزمني سجود إمامي كونه ترتب عليه سجود بعدي، إذن علي سجود بعدي الآن. وفي الركعات التي قمت وأتيت بها لوحدي حصل لي فيها نقص، إذن اجتمع عندي سجود نقص وزيادة، وعندما يجتمع عندنا نقص وزيادة فإننا نغلب النقص على الزيادة ونأتي بسجود قبلي لا بعدي.
0: ثم قال رحمه الله تعالى ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة.
1: نعم يا شيخ، هذه من المواطن التي لا سجود فيها. بالنسبة للمؤتم، أنا مأموم يا شيخ، وإمامي كبر من السجدة الثانية في الركعة الثانية ليجلس للتشهد، وأنا سهوا قمت حتى اعتدلت قائما، زيادة هذه لو كنت فذا أو كنت إماما لترتب علي فيها السجود، لكن بما أنني مأموم يرفع، وهذه يقول لك يعني يرفع الشيخ، شيخ اكتفى أعراض وغيره يرفع الشيخ، هذه يرفع الشيخ، يعني الإمام يرفع السهو عن المأموم، فلهذا لا سجود عليه إذا سهى في حالة الائتمام، لكن مش في الركعات اللي بيجيبهم بروحه كان هو مسبوق بعتالي سهي، لا نقول له يترتب عليك السجود. نعم، وهذا معناه المصنف بقوله ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة ما دام هو مؤتم. قال ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة، ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة. قلنا السنة الخفيفة لا يسجد لها وحدها، لكن سنتان خفيفتان فأكثر يسجد لهما، ومثلنا لذلك بالتكبير، تكبير الانتقال هذا أو التسميع، تسميعة واحدة، تكبيرة واحدة لا تسجد لها، سهوت عن تكبيرة أو تسميعة، لكن سهوت عن تكبيرتان فأكثر أو تسميعتان فأكثر أو تكبيرة أو تسميعة، هنا في هذه الحالة تسجد لها. والفضيلة مثلا عندنا القنوت في الصبح، بدأ القنوت من مندوبات الصلاة، القنوت عندنا من مندوبات الصلاة في صلاة الصبح، ويندب كونه سرا وكونه قبل الركوع، فهذا المندوب. لو أنا تركت مندوب أو التسبيح في الركوع والسجود، قالوا المندوب عندنا لا يسجد له، من سجد لأجل ترك مندوب هنا تبطل صلاته سجودا قبليا، لو سجد سجودا بعديا فلا تبطل صلاته. لهذا النصيحة يا شيخ لمن يعني لا يعرف بعض التفاصيل، الذي تركه هذا هل هو سنة خفيفة أو سنة مؤكدة أو هو هل هو مندوب، لا يسجد قبل السلام، لعله أن يسجد لترك مندوب فتبطل صلاته، بل يؤخره إلى بعد السلام. طبعا مر معنا أن من تيقن أن عليه السجود قبلي لترك سنة مؤكدة أو سنتان خفيفتان فأكثر، فهذا قلنا يكره أن يؤخره إلى بعد السلام، لكن في هذه الحالة هو في يعني لا يعرف هل هذا مندوب أو هل هو هذا يعني سنة مؤكدة وإلا سنة خفيفة، فلعل النصيحة في حقه أن يؤخره إلى بعد السلام ليكون سجودا بعديا، فإن كان الذي أنقصه يحتاج إلى سجود فقد أتى بالسجود وينوب السجود البعدي عن السجود القبلي مع القرب، وإن كان ليس في حاجة إلى السجود فهذا طالما هو بعد السلام لا يبطل الصلاة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم ترك سجود السهو البعدي فقال ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه آنفا، وذكرنا نظم ابن عاشر رحمة الله عليه عندما قال واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. هو أصلا السجود كله السجود القبلي والسجود البعدي سنة، فلا تبطل الصلاة بتركه. وبالنسبة للفارق بينهما فقط أن عندنا سجود قبلي وعندنا سجود بعدي، فالسجود القبلي لا يسقط بتركه وإن طال الوقت، تقعد مطالب به السنة متى ما تذكرته تأتي به. وبه هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة.
0: هل السجود شنو شيخ؟
1: السجود البعدي.
0: نعم،
1: السجود البعدي لا تسقط المطالبة به وإن طال الوقت فيما يتعلق بالصلاة، يعني الصلاة ولو أمس ولو بعد عام ولو متى ما تذكرت أن عليك في صلاة معينة، مثلا في صلاة الظهر أنا سهوا لم أتعمد سهوت فصليتها خمسا، ترتب عليه السجود بعده، يسن في حقي أن أسجد سجودا بعديا. إن لم آتي بهذا السجود ما حكم صلاتي؟ صلاتي صحيح. وهل يسقط وأنا لم أتذكر أسجد هذا السجود إلا بعد العصر، بعد يوم، بعد يومين، أو بعد ما سألت كنت أجهل هذا الأمر فسألت فقالوا لي، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولا يسقط عنك المطالبة بهذا السجود، متى ما تذكرت هذا السجود تسجده، واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن عندنا يا شيخ السجود البعدي لا يؤثر على الصلاة، لا يبطلها إذا كان بسبب الزيادة، باي كويس، ولا تسقط المطالبة به، بل متى ما تذكرته يسن في حقك أن تأتي به، هذا المقصود بكلام المصنف. نعم،
0: قال ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره ولا يسقط.
1: نعم،
0: ولا بترك قبلي عن سنتين وسجده إن قرب وإلا سقط وبطلت إن كان عن ثلاث وطال.
1: نعم، السجود البعدي يختلف عن حكمه عن السجود القبلي، قلنا كلاهما سنة لكن القبلي لا يفوت عفوا البعدي لا يفوت استدراكه وإن طال الزمن، أما القبلي فيفوت استدراكه إذا طال الزمن أو خرج من المسجد أو كذا، فهذا يفوت التدارك. ثم بعد ذلك إذا يسقط أو تسقط مطالبتك به. طيب ما حكم صلاتك؟ يقال إن كان هذا السجود القبلي مترتبا عن نقص سنة أو سنتين خلاص صلاتك صحيحة ولا تطالب بشيء، أنت لا تطالب بالسجود الآن لأنه فات التدارك، سقط عنك، يمكنك التدارك مع قرب السلام. السجود القبلي يمكنك أن تتداركه إذا كنت قريبا من السلام ولم تخرج من المسجد. إذا طال الزمان، إذا خرجت من المسجد وعليك السجود قبلي، يقول لك خلاص سقطت المطالبة به ولا يمكنك التدارك. طيب ما حكم صلاتي؟ إن كان هذا السجود القبلي مترتبا عن نقص سنة أو سنتين فهنا نقول لك صلاتك صحيحة، وإن كان عن نقص ثلاث سنن فصاعدا فهذا يعني ذكرناه فيما سبق من مبطلات الصلاة عند علمائنا، يعني إذا كان فوت تدارك السجود القبلي إذا كان مترتبا عن ثلاث سنن، وقد أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. نعم
0: شيخنا، يعني المقصود بقول المصنف وبطلت إن كان عن ثلاث وطال.
1: نعم،
0: يعني إن كان السجود القبلي اللي لم يسجد ناتج يعني مترتبا عن نقص ثلاث سنن.
1: نعم،
0: مع الطول.
1: مع الطول،
0: شو المقصود بالطول؟
1: الطول يعني الوقت طال ولو لم تخرج من المسجد. إذا الوقت طال أنا ترتب علي سجود قبلي، صليت صلاة الظهر أو كذا صلاة من الصلوات في المسجد لوحدي وبقيت بعد ذلك في المسجد، بعد ربع ساعة أو كذا تذكرت أن علي سجود وأني نسيت وما سجدتش، ما الحكم صلاتي؟ قالوا صلاتك هنا بطلت طالما مترتب هذا السجود عن نقص ثلاث سنن. لكن لو أنا تذكرت بعد ما سلمت، هو الأصل في السجود القبلي أن تأتي به قبل السلام،
0: قبل السلام. نعم.
1: لكن أنا سلمت انتبهت بعد دقيقة دقيقتين ثلاثة، يعني الأمر قاعد قريب، قاعد ما خرجتش من المسجد، فهمت؟ لأن يقولوا بفصل مسجد كطول الزمن، يعني الفاصل هو إما أنت تغير مكانك وتخرج وكذا وتمشي بعيد، وإما أنه طول الزمن ولو كنت باق في مكانك. فإذا التدارك بالنسبة للسجود القبلي كما قال ابن عاشر واستدرك القبلية مع قرب السلام، القرب في الزمن وفي المكان نفسه.
0: بما يكون التدارك شيخ؟
1: أه؟
0: بما يكون التدارك؟
1: يكون التدارك بأن تأتي بسجدتين، بأن تأتي بسجدتين، يعني السجود البعدي ينوب على القبلي يا شيخ.
0: نعم،
1: تقدر تسجدهم تو، خلاص احنا سلمنا معاش قبلي هو، لكن ما فيش بأس طالما لم يطل الزمان ولم تخرج أنت من المسجد، خلاص تستطيع أن تأتي بهاتين السجدتين وترقعان لك صلاتك وصلاتك صحيحة.
0: نعم. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة فقال وكترك ركن وتداركه إن لم يسلم من الأخيرة.
1: نعم، هو ينبغي أن يتداركه دائما، ولكن هل يكبر أو لا يكبر، يحرم أو لا يحرم؟ ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. شوف يا شيخ، لما عندما المصلي يسهو عن ركن من الأركان، مثلا سهوت عن الركوع في الركعة الأولى من القيام من الفاتحة وقريت السورة سهوت فلم أركع ومشيت للسجود مباشرة وسجدت سجدتين، تذكرت في السجدة الأولى، تذكرت وأنا جالس بين السجدتين، تذكرت في السجدة الثانية، ماذا ينبغي علي؟ ما الواجب في حقي؟ الواجب في حقي أن أقوم أرجع إلى القيام، وحبذا أن أقرأ شيء من القرآن ليكون الركوع بعد قراءة، لو ما قريتش ما فيش بأس، المهم نوقف، بعد ما نوقف نأتي بالركوع ونرفع من الركوع وننزل نجيب السجدة الأولى وجلوس بين السجدتين وهكذا. إذن من فاته ركن من أركان الصلاة، ركوع، سجود، رفع من الركوع، ينبغي عليه أن يأتي به، فإنه لا ينجبر بالسجود، لا ينجبر. مثلا واحد فاتته سجدة، ما دار سجدة واحدة وناض للركعة التي تليها وكمل، وبعتالي يدير في الأخير يدير سجدتين للسهو، يقول يلا هذا ما سجدتين رقع بهم صلاة. لا لا، ما تترقعش صلاتك، ما تترقعش بهذا. ما أنا كيف تترقع؟ تترقع بأنك ترجع وتأتي به إن أمكنك التدارك، وإن لم يمكنك التدارك فألغي ذات السهو كما قال ابن عشر. يعني أمتى أنا نقدر نتدارك؟ قلنا أنا إما أن يفوتني فاتحة، طبعا الفاتحة يا شيخ خليها فيها تفصيل لأن أذكرها يعني ولا نذكرها الآن لا بأس. الفاتحة يعني عندنا فيها على القول المشهور في المذهب أنها ركن أو واجب في جميع الركعات، وعندنا قول آخر فيها أن الفاتحة يعني ركن في أغلب الركعات ليس في كل الركعات، يعني عندنا ركعة من الركعات تكون فيها سنة، ولهذا من سهى عنها، وسبق أن ذكرنا هذا في الحلقات الماضية ذكره المصنف وتناولناه بالشرح، من سهى عنها في ركعة وتذكر بعد الركوع كذا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام، ولكن اشترطوا مراعاة للقول الآخر في المذهب عندنا اللي يقول بالسنية، مع أن القول المشهور عندنا أنها واجبة في جميع الركعات، لكن على القول المشهور راعوا القول الآخر واشترطوا حتى يصح هذا الأمر أن يكون ترك الفاتحة لم يكن عمدا، أما من تركها عمدا فباتفاق عندنا في المذهب تبطل صلاته، أما من ترك الفاتحة سهوا في ركعة واحدة مش في ركعتين فأكثر وأتى بالسجود لا تبطل صلاته. إذن من تركها عمدا باتفاق تبطل صلاته، من تركها سهوا في ركعتين خلاص معاش تنجبر بالسجود اتفاقا، من تركها سهوا ولم يسجد تبطل صلاته. فهي حتى على القول عندنا في المذهب بسنيتها، يعني هذا القول ومراعاته من القول المشهور يعني هي سنة ليست كغيرها من السنن، لكن المفتى به يا شيخ هو أنها ركن من الأركان، وأن من لم يأتي بها وتذكرت أنا في الركوع، قلنا إذن ذكرنا إحنا أن يعني أن تستمر طالما سهيت عنها في ركعة واحدة وتجيب سجود، لكن المفتى به هو أن من لم يأتي بالفاتحة وتذكر بعد أن ركع يرجع قائما ويأتي بالفاتحة ويستمر في صلاته، كذلك من سهى عن ركوع، من سهى عن سجود، من سهى عن رفع من الركوع. مرات الإنسان يركع وهو راكع ما رفعش من الركوع، بعد ما ركع سبح ممكن أو كذا وبعدها نزل هوى ساجدا، شين الحكم في هذا؟ وتذكر في السجدة الأولى أو في الثانية أو بين السجدتين، هذا نقول له يرجع محتودبا، يعني يرجع وهو منحني ما يرجعش قائم، وهو منحني للركوع يرجع من السجود أو من الجلوس بين السجدتين يرجع منحني للركوع ويرفع حتى يأتي، لأن الرفع من الركوع عندنا ركن من الأركان واجب من الواجبات. إذن يا شيخ من لم يأتي بركن من أركان الصلاة واجب من واجباتها فهذا واجب عليه أن يأتي به إذا لم يفوت التدارك. أمتى يفوت التدارك؟ يفوت التدارك إذا رفع من ركوع الركعة التي تليها. يعني يا شيخ أنا قاعد في نفس الركعة وتذكرت الفاتحة، تذكرت سجدة، تذكرت كذا، مدامني حتى وقفت للركعة اللي بعدها وقعد في القراءة وقعد مركعتش ولا ركعت ومرفعتش من الركوع نقدر نولي نجيب السجدة مثلا اللي فاتتني ولا كذا. إذن الركن يمكن تداركه إذا لم أرفع من ركوع الركعة التي تليها، أما إن رفعت من ركوع الركعة التي تليها فإنني في هذه الحالة خلاص نلغيها. واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع. يعني أنا مثلا السهو هذا صار لي في الركعة الأولى يا شيخ، السهو هذا صار لي في الركعة الأولى، سهوت عن سجدة مثلا، متى تذكرت؟ تذكرت وأنا وقفت للركعة الثانية بديت نقرأ في الفاتحة، تذكرت أني أنا أتيت بسجدة واحدة أجلس، من هوش ساجدا، الجلوس بين السجدتين حتى هو ركن، نأتي بالركن هذا، إذا نهوي جالسا وآتي بالسجدة الثانية وبعتالي نوض للركعة التي تليها. وكان يعني ما تذكرتش، أنا نسيت سجدة في الركعة الأولى، لكنني لم أتذكر إلا بعد أن رفعت من ركوع الركعة الثانية. نقول إلغيها الركعة الأولى، نلغيها وأعتبر الثانية اللي أنا فيها هي الأولى، ونكمل صلاتي على هذا، وبعد ذلك أسجد سجودا بعديا، لأن ما عنديش نقصاني، عندي الركعة الأولى اللي هي مختلة ناقصة سجدة، هذه زايدة عندي. واضح يا شيخ؟
0: واضح.
1: بس عندنا هذا كله إذا لم يسلم يا شيخ. لكن إن سلم، إن سلم فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يحرم. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: كفعل من سلم، يعني مطالب، من فاته ركن من أركان أو واجب من الواجبات فإنه مطالب بالإتيان به، سلم أم لم يسلم. إلا أن من سلم فإنه سيحرم، مثلا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين قام كبر وأتى بباقي صلاته. فإذا المطلوب يا شيخ أنني إذا سلمت روفاتني التدارك، حتى ولو على سبيل المثال يا شيخ أنا في الركعة الأخيرة أتيت بسجدة واحدة فقط وجلست للتشهد وسلمت، وبعد ذلك بيّن لي بعض المأمومين انتبهت أنني أتيت بسجدة واحدة، أنا سلمت وقعد، طبعا كان طال الوقت بتبطل الصلاة، لكن مدام قريب وما خرجتش من المسجد وما طالش الوقت لا بأس. نقوم ما تديرش سجدة وتدير سجدتين سهو، تقول يلا هاي سجدة، لا خلاص فات التدارك،
0: بالسلام فات التدارك،
1: بالسلام فات التدارك. إذن مثل ما يفوت التدارك بالرفع من ركوع الركعة التي تليها، كذلك يفوت التدارك بالسلام. بالسلام. فلهذا ينبغي أن أقوم أكبر وآتي بركعة كاملة وبعتالي نسجد سجود بعد، يعني نلغيها الركعة اللي هي هذه الركعة الأخيرة اللي ناقصة سجدة ولا ناقصة ركوع ولا ناقصة الفاتحة، نلغيها وشين ندير، ونجيب نكبر ونجيب ركعة كاملة، وبعد ما نسلم نجيب سجدتين بعد السلام.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى في فصل أحكام سجود السهو، لكن شيخنا ياريت لو تعطينا حوصلة لهذه الأحكام نظرا لأن فيها تشعب وممكن ذهن السامع ما يلمش بها كلها. يعني
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يا شيخ بالنسبة لسجود السهو، أول شيء نعرف حكمه. قلنا حكم سجود السهو أنه سنة سواء أكان قبلي أم بعد، وعندنا إما أن يترتب يعني السبب السجود إما نقص وإما زيادة. فالنقص إذا كان مترتبا عن نقص فهذا نسجد سجودا قبليا، وإذا كان مترتبا عن زيادة فإننا نسجد له سجودا بعديا، وإذا اجتمع عندي نقص وزيادة فإننا نغلب القبلي على البعدي ونسجد سجودا قبليا. وقلنا بالنسبة للسجود القبلي يا شيخ، وهذا مهم جدا، لا تنجبر به الأركان والفرائض، وإنما تنجبر به السنن المؤكدة والسنن الخفيفة. أما الواجبات والأركان لابد من الإتيان بها، لابد من الإتيان بها، وإما أن يمكنني التدارك أو لا يمكنني التدارك كما كنا قبل الفاصل نتكلم عنه وسنأتي إلى حوصلته. لكن قبل ذلك السنن، نزيد ونؤكد على السنن التي هي أطالب بسجود السهو إذا أنا أنقصتها، هي ثمانية نظمها بعضهم في قوله سيناني شيناني جيماني كذا تآني، عدد السنن الثماني. وقلنا يا شيخ السيناني السورة، إذا أنا قرأت الفاتحة في الركعتين الأوليين ولم آتي بالسورة ولا بآية فإنه يترتب علي سجود قبلي. وإذا هذا واحد. الثانية، السنة الثانية التي يسجد لها، وهنا على فكرة ثلاث سنن، لأن عندنا السورة والقيام لها والجهر أو السر بها، وعندنا أيضا من السنن التي يسجد لها السر في محل السر، الظهر والعصر كاملة والأخيرة من المغرب والأخريين من العشاء، هذه كلها سر. فمن جهر فيها بأعلى من أدنى الجهر، لو اقتصر على أدنى الجهر، يعني هي صلاة سرية يا شيخ وأنا سهوت فأسمعت من بجانبي القريب مني بس ما رفعتش صوتي هلبة، هل يترتب علي سجود بعدي للزيادة؟ لا. ما يترتبش علي سجود. كويس، إذن جهر وسر، والسر على فكرة، ولما ننخالف يا شيخ نخالف السر بأن أجهر بأعلى من أدنى السر، هذا بيترتب علي سجود قبلي ولا بعدي يا شيخ؟ سجود بعدي.
0: نعم.
1: سجود بعدي، لماذا؟ للزيادة، لأنني رفعت صوتي. باهي كويس، إذن عندنا سيناني السورة والسر في محله، ولكن قلنا نزيد نأكد، السر لا يترتب علي سجود في تركه إلا إذا أنا جهرت بأعلى من أدنى الجهر، زدت عليه أني أنا نسمع من يلي بس، كان يعني اقتصرت في الجهر على أني نسمع من يلي فقط وهذا أدنى الجهر، قالوا ما يترتبش علي السجود، يعني رفعت صوتي هلبة. باهي كويس، لما نرفع صوتي هلبة يترتب عليه السجود بعدي. سيناني شيناني، قلنا هذا التشهد الأول والتشهد الثاني يا شيخ. ابن عاشر رحمة الله عليه يقول كل تشهد، عندما ذكر سنن الصلاة قال كل تشهد، التشهد الأول والتشهد الأخير كلاهما سنة في مشهور المذهب، والجلوس لهما سنة كما سيأتي. لما نترك التشهد ونترك الجلوس له هذا يترتب عليه السجود. إذن شيناني التشهد الأول والتشهد الأخير، طبعا هنا لابد أن ننبه بالنسبة للتشهد الأخير الجلوس بقدر السلام فرض، وعندنا ضابط يا شيخ في المذهب سبق وأن ذكرناه، والضوابط هذه مهمة لأنها تيسر يعني لم شتات المسائل الفقهية. فقالوا الظرف له حكم المظروف، الظرف مثلا القيام للفاتحة ظرفها المكاني وين؟ لما من قيام. المظروف شنو هو؟ الفاتحة فرض، القيام لها فرض. المظروف تكبيرة الإحرام، القيام لتكبيرة الإحرام فرض. المظروف السورة مثلا، القيام للسورة سنة، الظرفها اللي هو القيام لها فإذا التشهد سنة، الجلوس له سنة، فالظرف له حكم المظروف، الظرف له حكم المظروف. إذا سيناني شيناني جيماني، قالوا الجيماني جيم يرمز بها إلى الجهر، وقلنا لا يترتب علي سجود قبلي لترك الجهر، ما هو الجهر لما نقرأ سر لابد أن أقتصر على يعني حركة اللسان، أما إن أنا تركت الجهر إلى أعلى السر الذي هو إسماع نفسي، قالوا ما يترتبش علي سجود قبلي يا شيخ. باهي كويس. جيماني إذا جيم يرمز بها إلى الجهر في محله صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء. طيب لما نترك الجهر إلى حركة اللسان فقط يترتب علي سجود قبلي، أما إن أنا حركت يعني أسمعت نفسي فأولى إن كان أعلى من هذا، خلاص لا يترتب علي سجود قبلي. والجيم الأخرى يرمز بها إلى الجلوس الجلوس للتشهد، سبق أن ذكرنا أن التشهد سنة والجلوس له سنة، فالظرف له حكم المظروف، فإذا التشهد سنة والجلوس له سنة. كل تشهد جلوس أول والثاني لا مال السلام يحصل، والثاني لا مال السلام يحصل. أيضا قلنا الجلوس الثاني حتى هو سنة، لكن الجلوس بقدر السلام فرض، لأن الظرف له حكم المظروف والسلام فرض، وينبغي أن يكون من جلوس ما يكونش من قيام. يعني ما تقولش أنا يلا مانيش جايب التشهد وبنوقف، أنا بعد السجدة الأخيرة سأقف وأسلم من قيام، نقول لك لا أنت هذا أبطلت صلاتك. لماذا تبطل صلاتك؟ وخصوصا أنت عمدت هذا لأنك تركت واجبا ركنا فعليا وهو الجلوس للسلام، لأن السلام فرض والجلوس له فرض. إذن سيناني شيناني جيماني كذا تاءاني، التاءاني اللي هو التكبير والتسميع، لكن عندنا كل تكبيرة وكل تسميع سنة خفيفة، وإنما يسجد لترك تكبيرتين فأكثر أو تسميعتين فأكثر أو تكبيرة وتسميعة. إذن هذه هي السنن يا شيخ. ولما ذكر ابن عاشر قال هذا أكد والباقي فالمندوب في الحكم بدأ، وذكر باقي السنن سنن الصلاة، ذكر هذه السنن وقال هذه سنن من تركها يسجد لها، وأتى بباقي السنن قالوا هذيك حكمها حكم المندوب وما يترتبش عليها سجود. إذن ينبغي أن نعرف هذه السنن التي إن أنقصتها في صلاتي يترتب علي سجود قبلي. طيب وبالنسبة للأركان يا شيخ، هذا ما يتعلق بالسجود القبلي، بالنسبة للسجود البعدي قبل أن نأتي لاستدراك الركن، السجود البعدي يا شيخ يكون لزيادة من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، وتكون هذه الزيادة سهوا لا عمدا، فمن تعمد زيادة ركن فعلي فإنه تبطل صلاته. واحد متعمد قال بنزيد أنا سجدة ثالثة، ما بيش نسجد سجدتين بس بنزيد سجدة ثالثة، نقول له صلاتك بطلت، ولا بندير ركوعين في

0: يعني في الصبح لو سهوت فزدت ركعه ما فيش باس سهوا تسجد لها بعد السلام، لكن سهوت في صلاه الصبح صليتها اربع نقول لك لا تبطل صلاتك. صلاه العشاء مثلا ولا الرباعيه، صلاه الرباعيه بصفه عامه سهوت فزدت ركعه او ركعتين او ثلاثه سهوا نقول لك ما فيش باس، جيب سجود بعدي وصلاتك صحيحه. اما ان سهوت فزدت اربع ركعات يعني صليتها ثمانيه انت، نقول لك هنا تبطل صلاتك، لان عندنا من مبطلات الصلاه ان تسهو فتزيد مثل عدد ركعات الصلاه. هذا ما يتعلق بالسهو يا شيخ ان كان من جنس الصلاه. ومن غير جنس الصلاه عندنا الاكل والشرب والكلام لغير اصلاحها، ان كان سهوا لا تبطل به الصلاه، وان كان عمدا تبطل به الصلاه. فان كان سهوا ويسيرا فهذا ينجبر بالسجود البعدي، لا تبطل به الصلاة ويسن في حقي أن آتي بالسجود، سواء أتيت به بعد الصلاة مباشرة أو متى ما تذكرت آتي بهذا السجود وأنويه لهذه الصلاة، كما قال ابن عاشر واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. وبالنسبة لاستدراك الركن باختصار يا شيخ، استدراك الركن قلنا السجود القبلي لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، فلا بد أن تأتي بهذا الركن اللي فاتك أنت قبل، وإما أن يمكنك التدارك وإما أن لا يمكنك التدارك فتلغي تلك الركعة. متى يمكنك التدارك؟ إذا لم ترفع من ركوع الركعة التي تليها، في غير ما يتعلق بالركوع، إن كان المسوء عنه الركوع فالركوع من الركعة الأولى يفوت بالركوع من الركعة الثانية. أما السجود والرفع، أما السجود وقراءة الفاتحة فهذه الفرائض لا تفوت إلا بالرفع من ركوع الركعة التي تليها. مثلا يا شيخ أنا سهوت عن السجدة الثانية وبدأت قمت للركعة الثانية وقرأت وركعت وتذكرت في الركوع، لا أرفع، إن رفعت من الركوع هذا سألغي الركعة وأعتبر الركعة التي أنا فيها هي الركعة الأولى. وإن أنا لم أرفع من الركوع وانتبهت أهوي جالسا من أنا منحني للركوع، نجلس حتى لأن الجلوس هذا ركن، وآتي بالركن اللي هو السجدة الثانية وبعد ذلك أقوم للركعة التي تليها. فإذا يا شيخ يفوتني التدارك إذا أنا رفعت من ركوع الركعة التي تليها، فعندها سألغي الركعة التي صار فيها السهو والركعة التي بعدها تكون في محلها. وكذلك يفوتني التدارك في الركعة الأخيرة إذا أنا سلمت، متى ما أسلم من صلاتي فإنه يفوتني، ما بتقولش أنا جبت سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ودرت التشهد وسلمت ونبهوني المصلين ولا أنا انتبهت بعد السلام، مش تجيب سجدة وتدير تشهد وتدير سجدتين بعد السلام، لا يا شيخ، يقولوا لك فاتك التدارك، قم كبر كفعل من سلم لكن يحرم للباقي، والطول الفساد تحرم وتجيب ركعة كاملة لأنه فاتني التدارك في هذه الحالة، وبعد ما نجيب ركعة ونسلم نجيب سجدتين بعد السلام. لعل هذا يعني حوصلة أو ملخص لسجود السهو.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعات دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
4: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية، اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار هذا،

0: يعني شهادة نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قال النقد والذهب والفضة وغيرها والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عنده سلاح تو الآن بده يتطوع بها لأصحابهم، يتطوع بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى إفساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقولوا الحين فزع مخلوع، العزوز المريض وهذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقول إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعه في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصال، أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. هل تجوز إمامة الصبي أم لا؟ هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، ومذهب المالكية أن الصبي لا تجوز إمامته في الفرائض وتجوز في النوافل. لا تجوز إمامته في الفرائض لأنها نفل في حقه وليست واجبا، وفي مذهب المالكية أن الفرض لا يجوز خلف النفل، صلاة الفرض خلف النفل لا تجوز. ما أجازه المالكية هي صلاة النفل خلف صلاة الفرض، لأنه ورد في ذلك نص بها في السنة. أما إمامة المتنفل لصاحب الفرض فلا تجوز عندنا. إذن لا تجوز إمامة الصبي للبالغين في صلاة الفرض، لأنها لها نافلة ولهم فريضة، ولا تصح فريضة خلف نافلة. وعند المالكية ليس هناك دليل صحيح يجب المصير إليه أو يجب الأخذ به في مسألة إمامة الصبي أو إمامة المتنفل لصاحب الفريضة. عندنا حديث في إمامة صاحب الفرض لصاحب النفل، عندنا هذا وأخذ به المالكية ويقولون به. أما إمامة صاحب النفل لصاحب الفرض فليس عندنا فيها دليل، وبالتالي تبقى على عدم الجواز. هذا الأمر الأول. إمامته في النوافل، في إمامته البالغين في النوافل، هذه جائزة لا حرج فيها، يعني يصلي بهم التراويح، يصلي بهم الاستسقاء، يصلي بهم الكسوف، الخسوف هذه ما فيها الجماعة عندنا، يصلي بهم الكسوف، يصلي بهم الشفع والوتر، يصلي بهم ما شاء من الصلوات النوافل، هذه لا حرج فيها لأنها نافلة خلف نافلة. حتى البالغ الذي خلفه يصلي في نافلة والإمام يصلي في نافلة فلا حرج. الآن للأسف في سمعت كثير من المساجد الآن يحطوا لها في أئمة غير بالغين، يعني أخذا بمن يقول بذلك بهذا القول من أهل العلم، يعني هذه أخذوا الاتصال ثم أكمل التعقيب على هذا السؤال. عندنا السيد أبو بكر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله شيخ، حالك؟
1: الله يبارك فيك.
2: حالك شيخ عبد المنعم.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: بارك الله فيك على جهود هذه.
1: آمين يا رب العالمين.
2: يا شيخ أنا بنسألك، عندي بنتي يعني تخدم في معهد ريسبشن، لكن المعهد هذا خاص هو طبعا، واللي صاير في أن فيه يعطوا في شهادات يعني بدون يعني يعطوا فيها بمقابل فلوس خلاص. قالت لي أنا مش عارف كيف ندير، أنا نشفع فيه الأمور اللي صارت مرتين وما عرفتش هل نستمر مع نختم غادي ولا نوقف ولا شنو. هي قالت أنا مش أنا مش أنا اللي نقبل في أنا بعنا الريسبشن نعطي معلومات ونعطي ولا نبلغ حد وخلاص.
1: فهمتك، هي معهد خاص هذا اللي تخدم فيه؟
2: ايه معهد خاص. ايه
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى
2: ان شاء الله. بارك الله،
1: الله يبارك في الجميع. فقلت يعني إذا صح هذا الخبر وأن الأوقاف يعني تسمح لبعض غير البالغين بإمامة المصلين في الفروض الخمس، هذه مشكلة كبيرة يعني. يعني من قلة الكبار الحافظين أو من قلة الكبار الذين يحسنون الصلاة بالناس تجيب في صبي، خلاص خلي عند التراويح يتشجع بها ويعني يشكر على ما حفظه من القرآن والكلام هذا، لكن ما تلعبليش بصلاتي. حتى وإن كان هذا القول موجودا، أول حاجة في مخالفة لمذهب أهل البلد، وتاني حاجة في تجعل الصلاة في شك. يا سيدي 25% إذا كان قلنا 100% هم الفقهاء الأربعة، عندك 25% ولا أكثر الصلاة باطلة، ولما تجيب واحد بالغ بإذن الله تعالى الصلاة صحيحة 100%. علاش نصيبه في 100% ونمشوا ل 75% إضافة زي ما قلنا لا هو أحوط في الدين ولا هو أفضل ولا هو موافق لمذهب البلد السائد. فإذا كان هذه المسألة حقيقية وأن يجعل، أنا ما ريتش للأمانة، لكن واحد قال لي أكثر من مسجد في طرابلس بهذه الطريقة، إذا كان موجود فهي ما بوش نقوله فاجعا هول الموضوع، لكنها مصيبة حقيقة، مصيبة كبيرة أن يفعل، لأن لو بدأنا في الكلام هذا نبدو بعدين نمشي حتى الأقوال الشاذة وهذه الأمور. فينبغي إذا كان هذا الموضوع حقيقيا ينبغي أن تنزه عنه المساجد، حتى تبي تأخذ بقول غيرك لكن أنت عندك الأحوط، والكبار الذين يحفظون القرآن بالألاف أو بمئات الألاف، ما يا سيدي يقول بالملايين، بالك يقولوا قول بالمليون ولا زوز مليون ولا اللي هو، ما الداعي بعد ذلك أن احنا نجيب واحد تبدأ صلاتنا في شك مع إمامته. فإن شاء الله يكون الموضوع ليس حقيقيا، للمصلين أن يعترضوا على هذا الأمر، قلوا لا ما نبوش احنا، جيبونا واحد بالغ ولا دبر ولا جيبونا أي إمام تاني، رانا ما نبوش نصلوا معاه. إذا كان بهذه الطريقة ستضطر الأوقاف إلى الاستجابة. عندنا سؤال آخر. أخت مبروكة،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا رب العالمين، ربي يكره الغزة
1: أجمعين يا رب العالمين،
3: جميع المسلمين المضطهدين في جميع أنحاء العالم.
1: آمين.
3: سؤالين بالله.
1: تفضلي.
3: أي. أنا عندنا بالله النمل في حوشنا هلا هلا بهي، لدرجة إنه نخش حتى في جبلنا في دايب رجليا، نكتب فيه. ما هذا لا عندي إتم ولا ما عنديش إتم، هلبة بشكل غير في الديار في الجنات في كل مكان. بهي السؤال الثاني.
1: تقتلي فيه بشن أنت؟
3: والله لما جي في على إيدي نمرسها بي الله إن شاء الله بيسامحني بإيدي كل اكتفى لأن قرصتني هلبة. قولي
1: عقب تقرص. لا ما ينفعش، انت كان عندك هلبة نمل تقتلي بالوحدة.
3: لا مش نقتل الوحدة، اللي يبدأ فيه على جسمي نقتلها، لكن هيك ندفتها وخلاص. وسكرت لعوينات عويناتك فيه
1: في الحوش قديم حوش نحن. شنو
3: عوينات يعني؟ هاتي فتحات يخش بين الميولي تابين
1: الحيط. تمام.
3: نسكر فيه بشي متر نبيض. ان شاء الله سامحني الله.
1: ان شاء الله.
3: ايه وعندي سؤال ثاني بالله.
1: تفضلي.
3: عندي اخوي واخد وكالة من امي بدون.
1: واخد شني؟
3: واخد وكالة هو يدير التضامن. واصحاب الوكالة بدون اذن.
1: واخذ وكالة من أمك بدون إذن؟
3: إيه؟
1: بدون إذن من مني؟
3: من هي أمي تاخذ التضامن باهي، وكان عند أخوي
1: ما الكلام هذا؟
3: بس حبها منا بدون إذن هيك دا يزور وراقي ما نعرف الشيء.
1: كان زور غير سمعين يا أختي، كان زور ممكن، لكن باش ياخذ وكالة بدون إذن هذا كلام ما ينبتش، لأن لابد ما يمشي الوكيل لمحرر عقود ويثبت الوكالة، ومحرر العقود يتأكد من سلامة الذهنية والعقلية باش يوافق.
3: والله يا شيخ
1: أما ممكن نزور الله أعلم، أني ما نعرفهاش ولا نصدق على كلامه، لكن لو زور تزوير يمكن، لكن باش ياخذ وكالة بدون إذن هذا كلام ما يمشيش.
3: هو مزور تزوير يقول لأمي ولادي يردوا لي وأنا بعيدة قريبة علي وكلها يقولها لا لا وعب صعب
1: با
3: باهي. احنا تو نبلفع امي بنمشوا نحبوا منا الوكالة، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ امي تمشي وكالة
1: باهي. تسمع الاجابة باذن الله تعالى.
3: الله يبارك فيكم يا زين حسن
1: يا شيخ اجمعين. امين. الاخ ابو بكر يسأل على قال بنتي تخدم في استعلامات بعض المعاهد الخاصة، وهي تعلم أن المعهد يعطي الإفادات بدون دراسة حقيقية، وهذا للأسف نكبة في بلادنا أيضا، يعني بلك نظلم مدرسة ولا اثنين ولا معهد ولا اثنين ولا جامعة ولا اثنين، لكن أكثر من 90% المعاهد والمدارس والجامعات الخاصة أراه يغره في الدرجات غران باش ينجح. يعني أمس يحكي لي مدرس قرى شوية في مدرسة خاصة، قالوا له أنت حدك تكمل المنهج بس، أما الأسئلة والتصحيح والكذا هذا مش شورك، احنا نديروه. ويخبرني أنه يصلح يحط الدرجة 10 يجيب قدرة قادر يلقاها 70، حط الدرجة 5 بقدرة قادر يلقاها 55، وهكذا في الجامعات والمعاهد وكذا. وهذا نكبة كبيرة على التعليم وعلى الشباب وعلى المتعلمين، نكبة كبيرة. آون الآن أن نشوف في أثارها علينا، نشوف في أثارها علينا، وين المدرسين، وين الثقات والمتعلمين الذين أين المتعلمون الذين يقودون البلد والمناصب السيادية فيها؟ ما هناكش، واللي متعلم تلقى يا خناب يا قريب من الخناب. فللأسف يعني ظلمات بعضها فوق بعض. الآن ما حكم من يشتغل في هذه الأماكن؟ اللي يشتغل في الإدارة، واللي يشتغل في التدريس، واللي يشتغل في رصد الدرجات، واللي يشتغل في تحقيق الدرجات، هذو كلهم حرامهم حرام أصلي، لأن هذه إعانة في ذات المحرم. يعني لو ملقوش مدرسين حيسكر المعهد الخاص هذا، لو ملقوش دكاترة حتسكر الجامعة الخاصة، لو ملقوش إداريين اللي يرصدوا ويدير ويوثقوا تسكر المدارس الخاصة. فهذا حرامهم أحلام أصلي، هذا مش إعانة على الإثم والعدوان، هذا أصل الإثم والعدوان. بعد ذلك الجماعة الذين لا علاقة لهم بهذه الأشياء، زي البنت هذه تأخذ ملف تجيك لك موعد تستقبل ولي الأمر، تسكر تفتح تنظف كلام زي هذا، يعني هي واللي هذا وظيفة، هل هذا يعتبر أصلي في الإعانة على الإثم والعدوان ولا يعتبر فرعي ولا لا يعتبر من الإعانة أصلا في الإثم والعدوان؟ نشوف احنا لو هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالدرجات ولا بالمنهج لا من قريب ولا من بعيد سيبوا، لو سيب يعني تركوا العمل، هل المعهد يقفل أبوابه ولا يقعد يقدروا يديروها المدرسين وكذا وتستمر؟ إذا كان بهذه الطريقة فهم إعانة فرعية أقل إثم من الأولين، أقل إثم من الأولين، ولكن عند إثم المشاركة الفرعية ليست المشاركة الرئيسية. وإذا كان لا مسكروش وكذا هذا لعلنا نجد فيه يعني شيئا من السعة، لا لاني بيخدموا بيا ولا بلا بيا، نجي نديروا لهم في اللامبات، نجي نحصد في العشب متاع الواحد، نجي نصب في المية كذا، حاجة ما لهاش علاقة بالعملية التدريسية لا من قريب ولا من بعيد، وحتى لو أني ما جاتش حيكملوا. هل هذا من الإعانة على الإثم والعدوان ولا لا؟ في اللي يقول إعانة وفي اللي يقول لا، وما فيه شبهة فتركه أفضل. فمثل هذه البنت إذا كان لا تسجل درجات ولا لي علاقة بالدرجات ولا بالصحائف ولا بالنتائج لا من قريب ولا من بعيد، نقول لها ابحثي عن بديل آخر في أقرب وقت، أول ما تلقي حرام عليك تقعد هنا. وكان هي من اللي تبي العزيمة والإخلاص في الدين تسيب على طول، تسيب وتبحث، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن هي هذه الاستعلامات وكذا لها تأثير من قريب ولا من بعيد في سير العملية التعليمية، صحيح مش في الدرجات مباشرة زي اللي يرصد واللي مدير المنظومة واللي عبي في المنظومة واللي حط في الدرجات واللي قري والمدير مش مباشر، لكن في مسألة الإعانة موجودة بدرجة أو بأخرى. فهذه نقولولها إذا كان عندك العزيمة والقدرة، وخاصة إذا ما كنتيش محتاجة تسيبي على طول وتبحثي في مكان تاني ليس فيه مثل هذه الأمور. وكان محتاجة وما عندكش العزيمة نقولولك والله دوري غيرها خير، دوري والأول ما تحصلي حولي، لكن البقاء في هذا المكان إما فيه حرام محقق وإما فيه شبهة كبيرة جدا جدا. أن اتصال سيد أحمد.
4: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
4: بالله يا شيخ أنا عندي سؤال بالله.
1: تفضل.
4: عندي سؤال بالله، عندي مبلغ من المال بالغ النصاب، سلفت البينة لشخص وتلت قاعد باقي عندي، هل نزكي عليه ولا ما نزكيش؟
1: انت عارف النصاب قداش الآن؟
4: لا هذا تولح، هذا نحكيك في ثلاث شهور فاتوا.
1: المهم انت عارف النصاب قداش؟
4: عارفه يعني عارف يا شيخ.
1: باي تمام، باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: بالله قول يا شيخ، انا ما عندي يا شيخ.
1: أيوة.
4: تبي تسمعها مباشرة منك لو سمحت.
1: تبي يعني تسمعها مباشرة. التلت اللي عندك. أيوة. التلت اللي عندك بتزكي عليه كل عام.
4: ما
1: انت ما اعطيتهاش تجارة ولا حاجة، مش دين تجارة، هذا دين
4: لا هيك اللي بوجه
1: تبرع
4: يعني.
1: باي تبرع، ولما يرد لك الدين هذاك تزكي عليه مرة واحدة ولو بقي عنده حتى 20 عام.
4: لكن يا شيخ اللي عندي ما بلغش النصاب.
1: لا ما وانت مالك كله بالغ النصاب، نشبحه للي مالك كله مش للي باقي عندك، لأن حتى المال لأن حتى المال اللي سلفته هو على ملكك في الحقيقة، مش على ملك الثاني، لكن لأنك أعطيت تبرعا وصدقة، لأن راه السلف نصف صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول قرض مرتين يعدل صدقة مرة. فلي لما نعطي ألف نسلف واحد ألف ونسلف واحد تاني ألف، كأني تصدقت بألف دينار.
4: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وفي اللي قال بالعكس، في اللي قال القرض أكثر أجر من الصدقة، لأن قال صاحب الصدقة قد يأخذ وهو غير مستحق زي ما نشوفه فيه، تلقاه يجيبوا للناس وهو يأخذ هو أغنى من اللي جايب له أصلا، لكن القرض لا يأخذه في الغالب إلا المستحق، لأن عارف روحه بيرده. وبالتالي
4: سوى نزكي على الجزء اللي قاعد
1: عندك، بس نقوله مثلا انت عندك 250 ألف مثلا ولا 300 ألف. أيوة. 300 ألف. أيوة. اعطيت 200 ألف وعندك 100. المية الآن دون النصاب، دون لأن النصاب الآن 116 آخر تحديث أو 117.
4: أيوة.
1: فأنت تزكي على المية، والمئتين اللي عنده بعد ما يردهم بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة بعد عشرة تزكي عليهم مرة واحدة فقط، اللي هم 5000.
4: يا شيخ لو سمحت بالله، أنا في محرم، أنا في أول محرم ما وصلت حتى المية، أزكي عليهم ولا ما زكيش؟ ما هذا المبلغ اللي عندي يعني،
1: ما هو من ثلاثة شهور،
4: لأن قالوا لي إني صار 90 بس.
1: من ثلاثة شهور كان 94، وصل ل91.
4: أيوة.
1: لكن الآن للأسف 116 أو 117، قال 118 ونزل 117. أيوة آخر تحديث 117. فأنت كان رأس مالك شهور. كان رأس مالك 100 بيس.
4: أيوة.
1: وماليش يحاول أنا، وخلاص معاش عليك زكاة بكل، لا اللي عندك ولا اللي عند الراجل.
4: لا هذا سعة، هذا يا شيخ أنا قلتك 95 في شهر محرم، عندي 95.
1: أما محرم هذا ولا اللي قبله؟
4: لا محرم هذا اللي فات ولي شهرين.
1: لا من محرم ما ما ما دون الزكاة، 95 دون الزكاة، ما في يوم الزكاة. لا في يوم الزكاة
4: بارك الله، لا اللي عندي ولا اللي عنده ولا اللي
1: لا لا لا لا، ما أنا من الأول سألت قلت لك تعرف النصاب، فبدالك
4: ما دامك
1: تسأل على السنة هذه، راو السنة هذه ما عندكش نصاب تو أنت الآن، لا زكاة عليك.
4: بارك الله فيك.
1: للي عندك للي عند الرجل.
4: بارك الله فيك. نورنا الله ينورك يا شيخ.
1: أجمعين يا رب العالمين.
4: بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك.
1: آمين يا رب العالمين. آمين. الأخت ببروكة قالت النمل كاتر في عوشنا، هل ببكل ونقتل فيه، هل علي إثم أم لا؟ لا إثم في قتل النمل إذا آذى، كان لما تفتحوا سكر تلقوه معبي نمل، لما بتجيبوا عسل معبي نمل، الخبز معبي نمل، الكذا معبي نمل، هذا في أذية وبالتالي يجوز قتله. قبل القتل أقرأ عليه أنت، أقرأ عليه الآيات متاع سورة النمل، ادخلوا مساكنكم لا يدخلنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أقرأ عليه مرتين ثلاثة أربعة في خلال أسبوع، إذا كان ممشاش ديروا الفليت ولا تو الآن في دواني تحت فيه، حتى نعاني منها شوية المشكلة هذه، دواء تحت فيه ما فيش رايحة بكل، آمن على الإنسان يعني، حتى مس الولد مكانه ولا شمه ولا كذا ما فيه شيء، وفعال جدا جدا حقيقة، وحتى مش غالب 13 جنيه شيشة ممكن فيها لترة ولا لترة شوية، فدير الماء المهم هذا اللي تكون سريعة في القتل. فإذا لم يذهب بعد القراءة وإذا لم يذهب فإذا لم يذهب بعد القراءة قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه أقريها مرتين وثلاثة بإذن الله، لو كان الأمر طبيعي يخش هو أو يحول، إذا كان ما مشتش بالأي بوبيد حشري سريع القتل، إذا كان ما مشتش فهذا غالبا وجود النمل بكثرة علامة على وجود سحر، مش بالضرورة راهو، لكن قد يكون علامة إذا كان الإنسان جرب مرة واثنين وثلاثة واربعة وبعدين القاه يجي، قد يكون علامة على وجود سحر. جيبوا شخص إذا كان ممشاش بالقراءة أو ممشاش بالمبيدات، جيبوا شخص يعالج في الجن بالقرآن ويأكد لكم، يقول لكم لا فيه ولا ما فيش. إذا كان ما فيش سحر وما فيش جن في الموضوع، بعد ذلك زيدوا مرة واثنين وثلاثة وشوفوا الأماكن وين اللي فيها العش، لأن مرات يكون العش راهو تحت الزليز، وبالتالي هذه مسألة تندير في الشمنط الأبيض ما تمشيش معارة، يدور مكان تاني ضعيف ويطلع منه، وبالتالي شوفوا العش متاعه وين أو البيت متاعه وين وأزيلوه بالطرق اللي قلت لكم عليها. عندنا اتصال سيد أبو محمد. السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا شيخ اللي نصروا لدرفع المسرح لازم الأحرام.
1: شنو هو؟
5: أخ درفع المسرح.
1: المرابحة مش السلفة.
5: لا سلفة.
1: ما نعرفش السلفة قداش بتاخذ وقداش بيردوا لك. ما هو هذا لازم تسأل، إذا كان بتاخذ أقل وبتعطي أكثر إن شاء الله 100 جنيه.
5: إيه.
1: بياخذوا منك بيعطوك 100,000 إلا 100 وبيردوا منك 100,000 كاملة، هذا ربا لا يجوز. إلا ما كان أنت من أي مصرف قلت لي معلش بتاخذه؟
5: مصرف جمهورية.
1: ومصرف الجمهورية يعطي هو في سلف؟
5: يعطي
1: أم سلف متاع الألفين هذا وهيك بالبطاقة ولا شني؟
5: لا مقدم أن يصرف
1: معاش. ما نعرفش أن مصرف الجمهورية يعطي في سلف رو حقيقة. في مرات هيك داروا بطاقة متاع أضحية، داروا متاع
5: لا مش هادي.
1: سلفة يعني متاع 20,000 و30,000 هكي.
5: أيوة.
1: أنت تخدم في المصرف؟
5: لا ما نخدمش في المصرف.
1: المهم تواني ما نقدرش نقولك حلال ولا حرام، لأنك أنت قلت لي حتى أني ما نعرفش، لكن القاعدة شوف قداش بتاخذ وقداش ترد، أسأل اللي قبلك، لأن في اللي يمات القدافي قالوا لهم والله بتاخذ 30,000 وبترد 30,000، شو هدوا الشباب فرحانين لما مشي بعدين بدأ يسلمنا فينا 25,000، هو تو كاتب إنه بيعطيك 30,000 وبترد 30,000. هيك مش هربي مليح بكل مشوش شباب زي ما قلت لك، فوجئ أنه هو ياخد فينا 25,000 بس وبيرد 30. فأنت أسأل واحد سبقك قول له كيف صار بالضبط، يعني واحد سمعت بيه خديه السلفة هذه قول له كيف صار بالضبط، وبعدين أسأل ولا والقاعدة عندك، إذا كان أخذه أقل وبيرد أكثر فهذا سلف جرى نفعا وهو ربا، وفكك منه لأنه مش حيجيك القدام راه، وانت تدير إيه تحسب روحك بتدير لي روحك حل تلقى روحك غارق لودانك. فاني توا ما نقدرش نقول لك حرام ونفوت عليك فرصة حلال، ما نقدرش نقول لك حلال وتاخذ الحرام على كتفيني، لازم ما تشوف شني بالضبط والقاعدة وقدامك، قدرت تنفذها على المعلومات أو على العقد بروحك طبقها، ما عرفتش جيب العقد لي الشيخ تو يقول لك حلال ولا حرام.
5: تمام شيخ من بعد
1: أو يعطيك إن شاء الله المخرج وبعت لي رسالة على العادي قول لي إني نبي فتوى الرد عليك. أنا أول ما نفتح الرد عليك، لأن مرات نبدأ في مشغول ولا كذا ما نقدرش نرد من أول مرة. ماشي السلام عليكم. هذا التعامل مع النمل. الآن حكم قتل النمل سواء هذه ولا غيرها، إذا آذى يجوز قتله، زي ما واحد قرصاطة نملة يقدر يقتلها، واحد لقى شوية نمل في فراشة ولا قريب من أكله ولا كذا يقدر يقتلهم، لكن الأولى أن يقتصر على ما يؤذي فقط. يعني نمل لقيتها بعيد هكي ما لكش بيه علاقة في الشارع، ماذا بيك ما تقتلاش. أذاتك نملة ولا اتنين اقتل النملة ولا اتنين، ما لا تسرف في القتل، لأن ورد على بعض الأنبياء قرصات نملة فقام إلى البيت فقتل جميع النمل، فالبارئ عز وجل لا ما هو قال له فهل نملة واحدة، يعني قرصاتك واحدة اقتل واحدة، لاش تقتل في مية ولا ميتين ولا ألف ولا الله أعلم قداش. وبالتالي قتله إذا أضر بالقرص أو بالدخول في الطعام أو بالإزعاج يجوز قتله، والأولى كما قلت الاقتصار في نوع معين هيك وارد فيه النهي، لكن إذا آذى يجوز قتله لا حرج بإذن الله تعالى. السؤال الثاني سؤال غريب، قالت خوي واخذ وكالة من أمي بدون إذن. طبعا بدون إذن هذه ما تمشيش من ناحية القانونية، ما تمشيش، لابد أن يأذن الوكيل. مش أي واحد يمشي المحرر عقود ونقول له نبي وكالة من أبوي يقول له هاك، وكان قال له هاك معناها فيها تزوير، لابد ما يجي الموكل ويقر والوكالة في شنو بتكون بالضبط. وعندنا وكالة خاصة، وعندنا وكالة عامة، عندنا وكالة في راتب، عندنا وكالة في تزويج، عندنا وكالة في بيع، عندنا وكالة في شراء، الوكالة العامة في كل هذه الأشياء، هذه كلها لابد ما تكتب. وهذا منين بيعرفها محرر العقود؟ بيعرفها من الموكل. طب حتى الموكل اللي هو اللي بيتصرف ما جاش ما عندناش مشكلة، يعني الأم تجي تقول والله يدير وكالة لولدي في الراتب وتوقع وتبصم تكفي حتى لو ما جاش الولد، لكن يمشي الولد يقول أنا نبي وكالة من أمي ويقول لها كرا، وهذا ما هناكش قانونيا في تزوير، هذاك الله أعلم، أنا ما نأكدش على كلام هنا في تزوير ولا لا، لكن إذا كان أخذت وكالة بالتزوير أو حتى الأم أعطت وكالة ثم بدا لها بعد ذلك أن تزيل الوكالة فهذا جائز. لنفرض أن أمك مشت معاه واعطاته وكالة وقعت وبصمت، بعدين لقيت أنه يتصرف بغير ما تريد، قلت له دي اللي وكالة في المعاش باش يجيب لها الراتب كل شهر ولا يطلع لها البطاقة ولا يدير لها الإجراءات، لقيته ياخذ في الراتب ولا يخنم فيه ولا المهم ما لأي سبب، يا سيدي ما يخنمش في الراتب، لكن هي خطر لها بتمشي بروحها، بتدهور بتمشي بروحها، معاش تبي ولدها هو اللي يمشي، بدأت تسوق في سيارة ولا اللي هو، وبتمشي تلغي الوكالة، يجوز لها إلغاؤها شرعا وقانونا، سواء الموكل كان أمينا أو كان خائنا. طبعا كان أمين في الغالب ما عنده علاش بتغير، لكن حتى وإن كان أمينا فلها أن تلغي الوكالة، تمشي للمحرر عقود نفسه وتقول أني درت وكالة وتلغيها. مرات ما تعرفش ما محرر عقود اللي مزور له، تمشي المحرر العقود ويقول لها كيف الإجراء، مرات هو دايرة عند سين من الناس وسين هذا ما نعرفوش، ما نقدرش نمشو له باش نقولوا له لغينا الوكالة، نمشوا لصاد من المحررين العقود ونقولوا له كيف يصير، وأكيد في طريقة قانونية لإزالة الوكالة بدون إشكال بإذن الله تعالى. إذا كان عندنا اتصالات، ما فيش اتصالات. السؤال قال هل الحجامة من المفطرات أم لا؟ عند غالب جمهور أهل العلم الحجامة لا تفطر، لا للحاجم ولا للمحتجم المحجوم، هذا كلاهما لا تفطره. عند بعض المذاهب إن أفطر الحاجب والمحجوم ولا المحتجم، مش عارف اللفظ. المهم أفطر الحاجب والمحجوم، هذا قالوا كان إما في بداية الإسلام فهو منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أو أنه محمول على من يضعفه الصوم بحيث يضطر إلى الفطر وهو في غير حاجة إلى الحجامة. نستقبل اتصال ثم السيد عبد المجيد.
6: ألو.
1: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير شيخ.
1: أنا بس عليك.
6: الأخبار بقى الحمد لله في أمور.
1: الحمد لله يا رب العالمين.
6: شكرا على البرنامج القيم.
1: الله يبارك فيك.
6: الشيخ أنا فيه معاملة تحفيزية صار صار من نستفسر بها منها.
1: تفضل.
6: يعني 2000 دولار.
1: 2000 دولار.
6: حالي لو تمشي مصر تعطي فلوس اسوق دولار، ما عاد في بتاع بتاخر برنامج
1: القهوه. والله هو يا سيد عبد المجيد يعني يا ريت نتمنى انه يكون المعامله صحيحه، وراه كان دار الافتاء سنين طويله تفتي بحليتها، وانت اظنني تعرف الموضوع هذا. في سنه 26 لما خشوا قصه شركات الصرافه صار في خلل، تخشيشة قصة الصرافة صحيح، انت تشوف انك انت تعطي الفلوس ويعطوك دولار ولا تحول الفلوس ويعطوك دولار، لكن في دورة تانية في الخفاء انت ما تعلمهاش. لما جت الاهلية ونظرت دار الافتاء في الاهلية وجدت ان الاهلية هذه غير صحيحة شرعا، وبالتالي قالت الحرام، وبالتالي الآن لا يجوز الإقدام عليها، لا يجوز الإقدام عليها، واللي أقدم عليها من قبل وطلع له ربح يجب أن يتخلص من هذا الربح. هذه آخر فتوى لدار الإفتاء الليبية، ونتمنى ونرجو، ما نقولش نتمنى لأن التمني في أمر شبه مستحيل، نرجو أن المركزي يعدل الشروط اللي عند دار الإفتاء تحفظ عليها باش تولي حلال لجميع الناس بإذن الله تعالى، والناس ياخذوا الحلال. راو لأننا لما نقولوا حرام وفي ناس تدير فيها، راو المصيبة صحيح الإثم عليه هو، لكن لما تجي المصيبة راو بتجي على المجتمع ككل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لما ثلاثة أرباع الشعب ياخذ فلوس بالربيع وبالحرام وربي يشد المطر، ما يبيش ينزد على اللي مخدوش ينزد على اللي مخدوش ويحرم منه اللي خدو. المطر بيوقف على الجميع، النو بيجي على الجميع، الغلاء بيجي على الجميع، وسمي اللي انت تعرفه، طوابير البنزينة بيوقف فيها اللي خداه واللي مخداش، لأن الناس راضية. فحني ماذا بينا يعني، حني معنني والله عمري ما درتها لا لما كانت حلال ولا لما تو حرام، لكن أخذ الناس أو نشوف في المصايب اللي جي علينا. هذا مش معناه أن الحكومة باهية والشي عليها والذنوب، لا لا، ما هي جزء منها أن حني جينا حكومة ما تنفعش، جزء من مشاكل الذنوب أن جينا حكومة ما تنفعش، هني ولا غادي ولا لوطة ولا فوق زي بعضها، وبالتالي احنا والله ماذا بينا تولي حلال، لكن للأسف الطريقة الآن اللي موجودة ما هيش حلال للأسف يعني.
6: شكرا الله يبارك
1: فيك. ماشي ماشي، السلام عليكم. فقلت الحجامة هذه لا تفطر في رمضان ولا في غير رمضان، والحديث إما منسوخ وإما محمول على، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ورد أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم ولم يفطر، وبالتالي هذه قالوا كانت منسوخة، هذا القول منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن يعني يمكن أن يستشهد له بما قاله عبد الله بن عباس، قال الوضوء مما، لا هذاك يتكلم عن الوضوء، تكلم عن الوضوء مش خطرت في بالي فجأة يعني. فمذهب المالكية أن الذي يحجم، الذي يقوم بالحجامة، أو من وقعت عليه الحجامة وهو المحجوم، كلاهما صومه صحيح، هذا في الأصل إذا ما فطروش. ثم يبقى النظر في حكمها، يجوز ولا ما يجوز إيش؟ إذا كان لي مرض إنسان يعرف أن الحجامة هي دواؤه ومجرب مرة واثنين وثلاثة هذا نقول لا يجوز لك أن تحتجم، ثم بعد ذلك إذا كان أضعفتك الحجامة وأفطرت أفطرت لعذر شرعي وهو المرض، إذا لم تضعفك واستمرت صايم فصومك صحيح. إن السيد أشرف.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
7: طيب إن شاء الله.
1: الحمد لله.
7: نستفسر توا، اليهود شخص يهودي. هل ندير معاه الخير ولا نطبق عليه ولا نحسن إليه أو مش مجبور عليا؟
1: مش مجبور عليك؟
7: يعني مثلا نبسطها لك، يعني توني نسكن في وسط البلاد، هادو جماعة إريتريا والصومال هادو اللي جايبينهم توا، أني متأكدت من جوازاتهم 70% منهم يهود، الديانة مكتوب في جواز سفر متاع يهودي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، باه هي ناقصة البلاد.
7: هذا دليل قاد، هذا بعيوني مش قولة قال، يعني الحفلة اللي فاتت اللي صارت من شهر 6
1: الحفلة
7: كانوا ساكنين، كان في ليبيين ما شاء الله عليهم ساكنينهم في العمارة معانا مع زوجهم، فلما صارت الحملة متاع الأجانب والتوطين أني فتشت جوازاتهم مكتوبة الديانة يهودي.
1: وش صار فيهم بعدين؟ رحلوهم ولا قعدوا ولا شيء؟
7: ما صار شيء، رفعوهم في المركز قعدوا لتاني يوم الصبح، جتهم الحافلة متاع اليو إن ساعة 11 في الليل رفعتهم وتشت بيهم.
1: وبعدين ولوا ولا شني؟
7: لا عمارتنا معاش ولوا، لكن قاعدين في الفنادق اللي في مربعنا بالكامل.
1: حول ولا قوة. هذو ما دام قاعدين في الفنادق معناه هذو جايين خدمة رسمي.
7: ما يخدموش هم في
1: لا لا لا لا جايين خدمة من اللي جايبهم، مش جايين خدمة
7: بس في عملية،
1: قصدي جاي عنده فلوس، هو جاي بيغير ديموغرافيا، يبي ينشر فكرة.
7: يعطوا فيهم في الأسبوع 400 يورو
1: في ليبيا، يعني
7: ياخذوا فيها من الفوضية،
1: يعني أكثر من معاش أستاذ جامعي،
7: أكثر من تاجر تاجر.
1: أيوة أيوة ايوه.
7: عموما هم امتى ينزلوا قبل المغرب ساعه، يشروا يتبضعوا ويشروا ياكلوا، استغفر الله يا ربي الماكله اللي يشروا فيها ولا ما يشروا فيها احنا بكره.
1: إيه انت المبلغ اللي تقول فيه راه هذا زي ما قلت لك، يعني هنحكي فيه على راتبي. ها؟
7: في 16,000 في الشهر.
1: مش 400 إيه 16، لا لا 400 دينار ولا 4000،
7: 400 يورو في الأسبوع. يعني
1: إيه
7: يعني 4000 في الأسبوع 8 و8 16,000،
1: 1600 يورو في الشهر،
7: في الشهر
1: اللي هو 16,000. أيوة بالضبط، أيوة
7: 16,000 ليبي.
1: أيوة هذا ما حتى الوزير انظرني ما اللي ما خدبش
7: 8 و8 16,000،
1: 1600 يورو في الشهر،
7: في الشهر
1: اللي هو 16,000. أيوة بالضبط، أيوة
7: 16,000 ليبي.
1: أيوة هذا ما حتى الوزير انظرني ما اللي ما خدبش
7: ما يحصل الوزير، يحصل 16 مليون الوزير.
1: ما قلت لك كيف بنقول لك الوزير اللي ما يخنبش الوزير اللي ما يخنبش ما يحصلهمش، والوزير اللي يخنب هذا كمان هدرزوش عليه.
7: خلينا منهم توا، ربي حاسبهم ان شاء الله.
1: لا ما والله يعني راه المشكله في الكلام اللي تقول فيه اكثر من اني نعطيهم صدقه ولا ما نعطيهمش، راه انت معناها عندك مشكله كبيره في وسط بلادك. المشكله اللي صارت ان الناس هذه اللي خلينا نتكلم اللي تبص في البر، باش اللي بين داروا الحمله، باش اللي بين داروا الحمله عندهم أجندة تانية، مش حق ما يبوش التوطين.
7: طبعاً ما فيش حد يخدم من فراغ.
1: بالضبط، لأن داروا المشكلة وجدت على روسنا، يعني داروا الحملة هذه اللي احنا معاها
7: هي نفس الشيء قاعدة نفس
1: لا
7: الشيء.
1: مش قاعدة نفس الشيء، زادت استفحلت الأمور. العامل اللي قبل يوميتها بخمسة وسبعين وسبعين توا بمية وستين معاش يطلع معاك.
7: مزبوط صح.
1: وقاعدين ما سمعنا حد انطرد ولا ممكن رفعوا باص ولا اثنين، ولا رفعوا طيارة ولا اثنين، وجوا بدلهم 70,000 طيارة و70,000 باص، وقعدنا دائما هكذا.
7: وهني مش لاقي ما ناخذ ما ندور من الصبح لليل.
1: صح صح.
7: المهم وين السؤال؟
1: تو ان شاء الله خير. هاي اعطينا السؤال. هاي نقدر ندير معاه الخير ولا لا؟
7: ايه يجي مثلا يسال فيا نبي يجي نبي فندق فلاني وين، نبي نشري سفره، نبي نقدر نخنبه ونقدر نضربه ونقدر، لكن فوت الموضوع.
1: لا لا لا تخنبه لا تضربه.
7: هل اني هل اني لما ندله ولا نساعده ولا نلقى حد يضرب فيه ولا يمسط فيه وندافع عليه، هل لي الاجر ولا فيك يا ودي؟
1: لا ليك الاجر، لأن
7: حتى هو يهودي،
1: لأن حتى هو يهودي، في كل كبد رطبة أجر. لكن يهودي شني؟ ما هذا لازم ما نعرفه، هل يهودي صهيوني ولا يهودي مش صهيوني؟ تفرق هالبره
7: نعرفش.
1: إيه ما هذه هي تواني كيف نعرفهم. لكن اللي مفروض نديروحني مش هني لنمشطة ولا نخنبة ولا نضربة ولا نمشي للدولة، والدولة هي اللي يقع عليها الإثم، هي اللي تعرفها، هي المفروض ان ما دام يهودي المفروض يترحل بغض النظر. اني ما هذه كلمه صهيوني ولا مش صهيوني مرات صعب نوصل لها. تو مرات لما تخش على صفحته تلقاه يدعم في ما تسمى باسرائيل وكذا، واضح هذا. ومرات ما نلقاش.
7: هي شيخ هي واضحه، هي صومال، هي اسرائيل الجديده، يعني هم جنسيته صومال يعني اسرائيل الجديده.
1: ما لا هذا هذا ما دام محارب للدله لا تجي من تلاله، وحتى لقيتهم يضربوا فيه ما لكش علاقه.
7: وحتى كان لقاه يضرب مشيش من تجاه ما نضربه ولا

0: لا لا تضرب ولا شيء، انت ما تضرباش، انت قول عليه للدولة بس، لكن انت ما تضرباش.
1: الدولة هو دولة تسبح فيه جنبه هاي.
0: ما هو ما كان بنقوله هيك غير شوية، بس كان بنقوله هيك، هو احنا نتمنى نقولوه هيك، لكن المصايب تبدأ أكثر من الفائدة. نفس الكلام الأول، بعدين أي واحد أصبر هذا يهودي أضرب أخنبه، ومرات هو مسلم، وأني متأكد حيضرب المسلمين وحيصيبوا اليهود. والله يا رسمي يا رب، هذا للأسف هذا اللي صاير. فمسألة أن احنا أي واحد نلقوه نضربوه ولا نخنبوه ولا نمشطوه ولا يشرب من الجامع نضربوه، هذه لا ما نقدرش نقولوها، لأن لكن الدولة اللي خش، وللأسف ها هذوما الوحيدين اللي خشوا بالوراقرة وخشوا من المطارات، هذو اللي خشوا من المطارات، يعني زي ما قلت لك
1: من ميتيقة، ختم مطار ميتيقة
0: هاي. ما ولا يعني مني ما ترجعها من تركينا تنشرك.
1: اسمعني، ندير فيه خير ولا مش مجبور علي ندير فيه خير؟
0: لا ما تديرش فيه خير، لا خليه. وين عندك مسلمين محتاجين؟ هذا اللي تحكي عليه ياخذ، هذا اللي تحكي عليه ياخذ في 16,000، اغنى منك واغنى مني. امشي دير الخير، كانت بتدير الخير في الناس المسلمين الرقاد الرياح.
1: بارك الله فيك.
0: ماشي، حتى ما دليتاش انت توي دل غيرك. ماشي الحال. هي بهذا اكون قد وصلت الى نهاية الجزء الاول من هذه الحلقة، التقيكم في الجزء الثاني بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.

0: انشرط وبدون عرف عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب لأن الحديث مشهور فيه. استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف لا بكر لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش. قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي وقال خير الناس أفضلهم قضاء
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا وفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء دعنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحب بكم في الجزء الثاني من حلقة فتوى لهذا اليوم، برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات أجيب على الأسئلة. قال: هل أقرأ الفاتحة فقط عندما تفوتني ركعة؟ هذه المسألة

0: فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول يقرأها كما فاتته، أي كما قرأه الإمام من حيث الجهر والسر، ومن حيث الفاتحة والسورة أم فاتحة فقط، وهذا هو مذهب المالكية. ومنهم من يقول يبني بمعنى يقرأها أخيرته، أنني فاتتني ركعة واحدة من العشاء واني الآن بنجيب الركعة الرابعة في العشاء سورة فقط سرا. فهذا هو الخلاف، سأنبه عليه بإذن الله تعالى بمزيد شرح. عندنا اتصال السيد محمد. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: أيوة سيد محمد تفضل. نعم.
1: عندنا في الفجر
0: يا سيد، صلاة الفجر. إيه صلاة
1: الفجر. بعدين أنا في كان متكامل ربا وبنية كذا ومن كيفات شو بدي يقعد هذا متى الشروق مع شروق كذا ما سعرفنا هو لا نفر ولا تنين يسأل نقول أنا حتابة فتح المكيفات من طيب ولا شنو ولا تقول نور عرب سكيب ودي حاجة حاجة تانية يسأل الموضوع التنفيذ أول قبل صلع الرجل يا أتلوبية هذا ما يسمعش يا شيخ علم الحكومة ممكن قاعدين في الهوتيلات راح هوتيلات متعب بالخير كلهم غادي كلهم عاديين عددات وصفوهم بعد المغرب كلهم شفوهم كلهم
0: بعد المغرب شني؟ يبدو أن السيد محمد قد انقطع الخط به. في مسألة كيف يقضي الإنسان ما فاته من الصلاة، عندنا حديث في المعنى نفسه جاء بروايتين. رواية جاءت وما فاتكم فأتموا، ورواية وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقدوا، إذا جئتم إلى الصلاة فأتوها بسكينة وقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فقدوا. المالكية أخذوا بالروايتين، وهذا الجمع أولى من اطراح إحدى الروايتين حتى وإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى أقل صحة، لأن يقولوا تكثير الفائدة في كلام الشارع. فالمالكية أخذوا وما فاتكم فقدوا في الأقوال، زي ما فاتتني الركعة الأولى مع الإمام في الأقوال نقضيها. كيف فاتتني الركعة الأولى؟ فاتحة وصورة في الصبح جهرية، نقرأ فاتحة وصورة جهرية. في الظهر والعصر سريتان، نقرأ فاتحة وصورة سر. في المغرب والعشاء جهريتان، نقرأ فاتحة وصورة جهر. هذا وما فاتكم فقدوا. وما فاتكم فأتموا لرواية المالكية، أني لما لحقت معاه ثلاث ركعات شو مزال لي في العشاء؟ مزال لي ركعة واحدة. شني فيه بعد الركعة في العمل في الأعمال؟ يعني شن فيه تشهد وسلام، نتشهد ونتسلم، نتشهد ونسلم. في الصبح فاتتني ركعة واحدة، شن فيه بعد الركعة اللي أدركتها في ركعة ثانية وتشهد وسلام. في العصر في ركعة واحدة وتشهد وسلام، وهكذا. هذا معنى وما فاتكم فأتموا. إذا فاتوني ركعتين في الرباعية ولا في الثلاثية كيف نقضيهم على القاعدة هذه؟ نأخذ في السريات والجهريات، فاتوني ركعتين بنقضي ركعتين زي ما فاتوني. في السريات بنجيب ركعتين فاتحة وصورة سر، وفي الجهريات بنجيب ركعتين فاتحة وصورة جهر. هذا من حيث الأقوال. باي في الأفعال، شني فيه بعد المغرب بعد الركعتين اللي بنجيبهم اللي فاتوني في المغرب؟ خلاص ثلاثية فيه تشهد وسلام، نتشهد ونسلم. في الرباعية شن فيه؟ ف فاتوني ركعتين، مزالي ركعتين، نجيب ركعتين ونتشهد ونتسلم، هذه ونسلم، هذه هي القاعدة عند المالكية. عند غيرنا البناء مطلقا في الأقوال والأفعال، خذوا برواية واحدة بس اللي هي وما فاتكم فأتموا، لأن أصح من وما فاتكم فقدوا. باش نديروا لما فاتوني ثلاث ركعات، مزالي ركعة واحدة في العشاء ولا في العصر ولا في الظهر، باشني الركعة الرابعة كيف نجيبها؟ نجيبها سر بس، لأنها الرابعة لياني، بنحسبها الرابعة لياني، فنجيبها سر بفاتحة فقط، وبعدين نتشهد ونسلم، وقص على ذلك. يعني من يومين هكي صليت المغرب ولا العشاء ما نعرفش بالضبط في مسجد، ولما نضط بنقرأ فاتتني ركعة ولا ركعتين ولا ما عاد نتذكر، نظني ركعتين ولا بالك حتى ثلاثة، المهم قعدت نقرأ جهر. بعد ما طلعنا جاني اللي في جنبي قال لي راك انت غلطت، قلت له كيف شن صار؟ قال لي راك تقرأ جهر، قلت له هي جهر ما لا كيف هني هكي راوف وما فاتكم فقدوا كذا، وانت قلت له توا تكلم فيه على المالكية ولا تكلم فيه على مذهب تاني باش نعرف كيف نجاوبك؟ كان تكلم فيه على المالكية تو نقول لك فكرتك انت غلط، كان تكلم فيه على مذهب تاني ماشي نقول لك صح، لكن انا مش غلط، لكن انا ندير فيه على مذهبي، مذهب الإمام مالك الذي يأخذ بالرواية كلها. ما قال يا خلاص ما أنا تو رجحت نتأكد منها ونجيك، قلت له والله ذاك مسألتك تبي ترجحها ما تبيش ترجحها، المهم أني بينت لك أنني صح، لأن هو في الغالب في بال أنه هو اللي صح، بس أي واحد يدير غيره غلط، وهذه ما عندناش مشكلة أنه هيك يظن الظن هذا، لكن المفروض لما تقول لاني مالكي ولا اني كذا ولا واخذ بقول تاني المفروض يرخيك، كان كبش فيك هي هذه القصة، غير هذا ما كبشش، لأن هو هذا معلومات أنه لما تفوتك أني ما انتهم شيء مسكين، ولا لما تفوتك ركعة جيبها سر، لكن هو كان يقول لي والله أنت قاريها ولا وين شايفها ولا أنت قاري في الفقه ولا مش قاري في الفقه، هكي من اللي قلت له راه كذا قال لي خلاص تو نراجعها وخلاص، قلت له والله تراجع ما تراجعش هذيك مسألة خاصة بك. فحني اللي يبي مذهب المالكية أن تقضي في الأقوال وتبني في الأفعال. الإشكالية عندهم أن بعضهم أخذ البناء بغير ما فهم، يعني لما يجي فايتات ركعة في الصباح يجي في الركعة الثانية سر فاتحة بس، وهذا غلط حتى على مذهبه هو، لأن هنا البناء شو معناها؟ لحقت على الأولى بنجيب الثانية، الثانية في الصبح جهرية وفاتحة وصورة، فأنت تقرأ فيها سر فاتحة علاش؟ حتى على مذهبك غلط، فتوك ثلاثة ركعات في العشاء تجيب فيهم كلهم سر كيف؟ هذا ما يمشيش، حتى على مذهبك أنت الثانية بتجيبها فاتحة وصورة جهر والباقيات سريات. فالمسألة فيها سعة، ما تلوم على حد وما تكلم حد، انت انصح، وكان قالك لي واخذ بمذهب تاني يقول له باي السلام عليكم وخلاص، المهم انك تتأكد ان هو جاء بالطريقة الصحيحة على مذهبه هو على الاقل. السيد محمد قال جماعة طالعين بقصة البقاء للشروق، مش طالعين، هذه حاجة ما هي سيد محمد، كونك انت الآن قيم أو مسؤول عن المكيفات وكذا، إذا كان في إمكانية أن تخليهم بدون ضرر لبقية المصلين خليهم، خلي الضي والع وخلي المكيفات يخدموا وخليهم للشروق، تقول لاني والله توع لخاطر نفرين مخلي المولد ساعة وبعدين بيجوني في الظهر نو عرق ونو كذا راني نبي نسكر، هذا من حقك، قولوا ما الله غالب راوني مثلا عندي 20 لتر بس، والعشرين لتر هذا ولا 30 ولا 100 راو ما يسدونيش، كان انتم تقعدوا ساعة ولا ساعة وشوية بعد الشروق، بعد الفجر الى الشروق راو ما يسدونيش، سامحوني نبي نسكر، قعدوا باهي روحوا باهي، هذاك مسألة خاصة بهم. لكن أنت إذا كان عندك إمكانية وما يضرش بقية المصلين خليهم، ما تمنحهمش وليك أجرهم بإذن الله تعالى، ليك أجر بقائهم في المسجد، مادام لو سكرت عليهم المكيف ولا الضي يروحوا، ولو خليتهم يقعدوا وانت ما فيش إضرار ببقية المصلين، راو ليك أجرهم خليهم. وكان لا والله زي ما قلت لك الآن بنسكر بنخليهم، هم الناس بيصلوا الظهر والعصر في النو وفي العرق، لأن بيتموا النافتة والنافتة معاش فيه. تعالى بكل هدوء بواحد قول لهم راو الآن معلش أنين بنسكر، لأن راو بعدين الناس بتصلي في العرق والنو، والمصلين إذا كان أنتم نفرين ولا ثلاثة ولا حتى خمسة، والمصلين اللي بيجوا مية ولا ميتين ولا الله أعلم قداش، راو هذوك أولى منكم أنتم، هيك ما يزعل حد وما يرضى حد والناس كلها تكون راضية. أما العراك والصداع منك أنت ومنهم هم، هذا المفروض ألا يقوم به المسلم. أنت لهم يكشخوا عليك ويقعد يقولوا لك لا هذا من حقنا وافتح لنا وكذا، ولا أنت تكشخ عليهم وتلزهم، يعني نبوا نوصلوا للأفضل للجميع. قولوا مروا حتى أنتم بعدين بتجوا تصلوا الظهر وتقعدوا في العرق والنو وما فيش خشوع وكذا، وفي اللي حتى ما يمشيش يصلي إذا كان الضي هارب وما فيش مولد، لأنه يعرق هلبة وممكن حتى يؤذي الناس اللي في جنبه. فكلها نبوها باللين وبالرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما يخشش اللين في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. حتى العبادة، وانت الآن احنا نتكلم الآن عن العبادات، فدير اللي قلت لك عليه وبإذن الله تعالى الجميع يكون راضيا من رجع إلى بيته ومن بقي دون مكيف. يسأل الآن على الفلاشة، هذا يهود فلاشة، واليهود فلاشة حسب علمي من بدايات الصهاينة، يعني أصليين في هذا الموضوع، والمجيء بهم لليبيا وإعطائهم هذه المبالغ، يعني هذا توقع بعد سنة يشري حوش وانت ما تقدرش تشريه، يشري أرض وانت ما تقدرش تشريها، يدفع رشوة ويتجنس يولي ليبي وانت قعد عيط حتى انت ليبي بعدين يسلوها منك. فالحكومة عليها عبء كبير في هذا الموضوع، والناس أيضا، يعني علاش أهل المنطقة اللي غادي ما يطلعوش يعتصموا قدام الحكومة لا يتشوا نار ولا سكروا كذا ولا غيره، لا يعتصموا، هذو راو ناس خطر بقائهم على الليبيين سواء على الدين أو على الدنيا، ويجب أن الحكومة في النهاية لما بتبوش طلعوهم نقول لكم أنتم خائنين، لأن الوحيدين هذو أنت أريتريا والجهات هذو اللي خشوا بدون يخشوا من مطارات وخشوا بتأشيرات، فاللي اعطاهم التأشيرة واللي خلاهم يخشوا هو المسؤول أولا أمام الله عز وجل، إن جاب اليهود هنايا وجابهم بمال، ويعرف إنهم لا يطؤون موطئا إلا ويفسدونه، هذا اللي نعرفه إنه يأخذ 16,000 في الشهر وأكثر من 16,000، واللي ما نعرفوش الله أعلم. وبالتالي الحكومة عليها واجب كبير ومهم، وإلا تكون قد خانت الأمانة أمام الله عز وجل أولا ثم أمام الشعب ثانيا، لأن احنا الآن نتكلم على دين ما نتكلموش على حاجة تانية. هادو شوية بيكتروا بيخشوا لك حقوق الإنسان ودير لهم كنيس يهودي، وبعد شوية يبدو يفرخوا لك هنايا ويجيبوا لك، ويبدو يجيبوا في أصحابهم ويخشوا بطريقة أو بأخرى، لكنه قال لك هذا نشوفه في بطاقاتهم يهود مش مدرقين يعني. فكل مسؤول سيحاسب أمام الله عز وجل على هذه النكبة وعلى هذه المصيبة. ممكن الآن يقولوا والله هذه مبالغة وكذا، لكن يعني لو تقروا تعريف اليهودي في الموسوعة البريطانية ولا دائرة المعارف البريطانية ولا شنهية حتلقوا فيه من الأوصاف اللي عرفوها المسيحيين فضلا على المسلمين، يعني إنه هو رجل غش وإنه هو رجل مخادع وإنه جميع الأوصاف السيئة مذكورة في لفظ اليهودي. فأنت تجيب لنا تحط لنا في شلمتنا وبعد شوية نقعد إحنا اللي برا قال خششني نطلعك، هذه والله مشكلة كبيرة، والحكومة ستكون محاسبة أمام الله عز وجل، واللي خشش فيه حكومة ولا غير حكومة سيكون محاسبا أمام الله عز وجل. وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، والناس رأوا ما لم تعتصم ستلقى روحها برا. لما نقول تعتصم، لافتات كذا، 2 3 100 200 1000 2000، لكن الناس مش حيعتصموا للأسف على خاطر هذا. يتشوا النار على خاطر الكهرباء، ويسكر الطرق على خاطر الكهرباء، ويضربوا ناس في الكهرباء على خاطر الكهرباء، ويسكروا وزارة الخارجية على خاطر الكهرباء، ويسكروا وزارة الشباب والرياضة على خاطر الكهرباء. لكن ما في حد يتكلم على هذه اللي هي مصيبة، بعدين لا عاد تحصل كهرباء لا عاد تحصل غيرها. بعض الناس يقولوا مبالغة وتهويل، لكن راه ماهوش مبالغة وتهويل. بعدين ما تقولش تعيط، بس انت جزء من هذا الشعب وجزء من هذه الحكومة، وعليك حقوق وعليك واجبات. لما تتخلى على واجباتك بعدين معاش تقعد تعيط على حقوقك، ومعاش تسأل على حقوقك. للأسف زي ما قلت مبكري، أطلع فزعة، عيط، نعر، أضرب، كسر، أضرب، شد، خذ فلوس، وتاني يوم يمشوا يردوا لهم فلوسهم، ويمشوا يردوا لهم كذا، وتبدأ حقوق الإنسان كلها عليك وكذا، بعدين حتى تمسح على شعره يوروك. هادو اللي أمس تضرب فيهم وتخنف فيهم لأن قدرت حركة غبية ما هيش محسوبة، بعدين معاش تقدر تجي حتى منت لهم. وزي ما قال: لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، ولا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. لما كلنا هيك نقعد نترقد وساكتين وما نتكلموش وما نتحركوش وما نديروا شيء، سنكون بعد سنين الله أعلم بها قداش هم رب المنزل وإحنا الضيوف. غير هذا الشاعر مقيلها باعتبارها فخر وعزة: أيا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. هذا كرم وعز، لكن هذا بالسيف علينا. بعدين يبدأ هو بصبرطة يحصط في يوم، وانت تقعد متشحط زي ما احنا متشحطين الآن على البصبرطات. يبدأ هو معاشة بالألاف، وانت تقعد عيط تقول والله ما نبيش 900، نبي 1500 ولا 1200. الحاصل إن شاء الله ربي يسر وخلاص، إن شاء الله ربي يسر وخلاص، إن شاء الله ربي يسر وخلاص. إذا لم يكن هناك اتصالات، عندنا سؤال آخر. قال: ترك الجمعة في البحر. هو ترك الجمعة يقصد لما يمشي للبحر، يعني مش لأن تركها في البحر هذا مسافرين. إذا كان يقصد تركها في البحر وهم ماشيين في السفينة، هذا يجوز تركها، لأن الجمعة لا تجب على مسافر، وهؤلاء مسافرين. في العادة ما في السفينة رحلتها أقل من 84 كيلو في العادة، من بلاد لبلاد أو مسافات طويلة هكذا في العادة السفينة. فهذا لو أدن عليهم أدنة الجمعة وهم في البحر، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ويصلون ظهرا جماعات أو أفذاذة زي ما يبوا، صلوا ظهر مش واجب عليهم. لكن الظاهر من السؤال إن لما يمشي للبحر يوم الجمعة يترك في الجمعة في صلاة الجمعة، بحجة أنه عنده نسوين، بحجة أنه ما يقدرش يخليهم بروحهم. لا لا، هذه كلها حجج فارغة، حجج لا تغني أمام الله شيئا. انت مش حتموت كانك صليت الجمعة ومشيت للبحر. قل لا والله كان ما مشيتش من الفجر معاش نحصل مكان. لا معاش تحصل مكان، لكن ما تتركش الجمعة وهي واجب عليك. امشي السبت، امشي لحد. لا والله ما ما ما عندي عمل، خذ اجازة ودير. لا والله عندي عمل حر. ما يكونش ترك الجمعة عليك أسهل من ترك العمل الحر، لأني ما نقدرش نمشي السبت لأن كان بنخدم، أنا بيش نطلع 200 جنيه ولا 300 اللي نطلع فيهم. آه يعني أنت خايف على 300 ولا 200 ومش خايف على صلاة الجمعة وانت حر مقيم، هذه مشكلة كبيرة. ورد في الأحاديث هذا اللي يتحجج بالعيلة، فما بالك اللي ماشي شبابه مع بعضهم، يقولك والله خايف يخموا البضاعة، ما البضاعة حطها في السيارة وبرا صلي، امشي يوم تاني، امشي بعد صلاة الجمعة. تقول لي والله زحمة، نقولك 2000 كيلو الساحل الليبي. صحيح في مناطق ما ينعمش فيها، لكن في النهاية تلقى ساعة امشي بعد شوية بعد الجمعة. لكن ترك الجمعة، ان راهو اللي ورد في الحديث ان اللي يترك الجمعة 3 مرات يختم على قلبه. ومعاش تعرف بعد ما ربي يختم على قلبك مازال تجي للطريق ولا معاش تجي. هذه مسألة تانية. فالتهاون في صلاة الجمعة بالذات لا ينبغي أن يكون. نسق أمورك ودير اللي روحك راي، بحيث تمشي للبحر، ما قلتلكش أنا حرام تمشي للبحر، ما ولا ترفع نسوي للبحر حرام، ما قلتلكش حرام، لكن الحرام أنك تمشي للبحر وتترك الجمعة. هذه هي المصيبة اللي نتكلموا عليها. عندنا اتصال، أخت سالمة.
2: هلا،
0: السلام عليكم.
2: هلا.
0: أيوة تفضلي أختي.
2: أنا شوية خنقوي
0: قوي
2: الصوت ما نسمعش شيء والله.
0: تسمع فيا توا؟
2: ضعيف شوية الصوت.
0: ما توا شمي هاي أسأل أنتي غير أسألي هاي. أسألي توا مجاوبك هاي.
2: يا عفو أستاذي، يعني نسألك، عندي أنا أخوي توفى بهي،
0: اللهم اغفر له وارحمه.
2: إيه من سنة هو. طلعت لنا وردة، قلت لنا هذا أخوي كتب لنا رقم خاص.
0: باه؟
2: اسمعتيها؟
0: إيه.
2: باهي، فالوردة هي إحنا طبعاً سلمتها لأخوي يعني كبير.
0: إيه.
2: هو لما بدو يقسم في الوردة باع حوشة بالسوى، طبعاً باع بوردة قاعد عنده أرض وعنده حفل ثاني.
0: باه؟
2: بالنسبة للحوش خذت هي الربع، وخذت الربع الثاني في ورقة مكتوبة بخط إيده حتى هي تبي منها 20,000، حتى هي خذتهم هميك يزود ولا
0: خذت الربع بس من الحوش مش كله،
2: أخذت ربعين، ربع اللي حق لها والربع اللي قالت كاتبه لي، لكن احنا الورقة ما طلعنا لها فعلها، لكن هي تقريبا ما غير شهود جارتها محرر العقود.
0: لا مش لازم الشهود توا، لأن محرر العقود نقوله يكفي على محرر على الشهود، لأن متأكدين متأكدين إذا كان مشيتوا المحرر العقود وقالكم هذه صادرة مني أظن أنها تكفي على الشهود. لكن الإشكالية الآن شن كاتب لها؟ بيع وشراء ولا هبة ولا وصية؟
2: هو سمحني شوية، أنا أخوي بيجيبها لي بس نطلع لها بس نعرف كيف نتصرف.
0: ما
2: هي مكتوب عليها بيع أو شراء ولا
0: إلا؟ هو 3 حاجات، يا بيع وشراء، يا إما هبة، يا إما وصية، ما عندناش غيرها.
2: بيع وشراء، هبة وصية.
0: إذا كان بيع وشراء قولوا لها قداش دفعتي له. لأن كان بيع وشراء وأثبتت أن دافع الفلوس، رأوا هذا الحوش كله ملكها. هو كاتب الحوش كله ولا ربعه بس؟
2: لا الربع، ربع بس، ربع
0: كاتب الربع. إذا أثبتت أن شارية من الربع بيع وشراء وأنها دافع فلوس، هذا يبدأ الربع ليها، والربع الثاني هو عنده أولاد ولا ما عندهاش؟
2: يعني ما عندهاش
0: صار. والربع الثاني بالميراث يفضل نص الحوش. إذا كان ما اعتبتتش الكلام هذا وإنه هو كتب لها بيع وشراء لكن هي فعليا ما دفعت شيء، أو كان هبة أو كان وصية، في الحالات الثلاثة هذه التنازل باطل. لأن إذا كان وصية هي وارثة ولا وصية لوارث، وإذا كان هبة أو تنازل بالبيع والشراء هو قعد ساكن في الحوش لين مات ولا؟
2: إيه لين توفى.
0: لين توفى.
2: كان في حالة مرضية.
0: ها؟
2: كان في حالة مرضية، أنا متأكد حتى من التاريخ.
0: ما تفرقش عندي، ما تفرقش من ناحية شرعية، ما دام قعد ساكن في الحوش لين مات، هبة باطلة ولا وصية باطلة، وبالتالي ما ليهاش إلا الربع فقط بالميراث، والثلاثة أرباع يخش لبقية الورثة كلهم. خذت هي ربحها وطلعت، والثلاث أرباع لبقية الورثة.
2: يعني هو شنو الصحيح لما يكون بيع وشراء فقط وتكون هي دافعة؟ أيوة
0: هذه لها.
2: إيه لو هي كانت دافعة
0: هذا
2: ولا الوصية؟
0: أيوة نعم. هذا الربع لها والربع بالميراث. إذا كان مش دافعة سواء وصية ولا هبة ولا اللي هو راو هذا كله التنازل هذا باطل والحوش كله يخش في الميراث. طبعا هي بتاخذ
2: ربع. هي استلمت هي أخوي استلم أسلمنا إحنا وقلنا وسلمنا كل شيء.
0: برضا ولا بدون رضا؟
2: طب إحنا بنشوفه طب بنشوف الورقة ونجينا نعودك عادي ترد عليها
0: عادي.
2: ربي يفتح عليك
0: ان شاء الله اجمعين. حتى ما لقيتيش ما لقيتينيش اني انني حلقتي يوم الاربعاء تلقي بقيه المشايخ باذن الله تعالى.
2: لا حاضر ربي يفتح عليك وصلنا نزيدكم العلمه
0: اجمعين يا رب. مساله قريبه منها وهي حكم اقامه الجمعه في الحقول النفطية. بالنسبة لمذهب المالكية لا تجب الجمعة في الحقول النفطية التي ليست فيها ليس في مكانها أناس يتبعونهم. في بعض الحقول زي الظهرة مثلا هذه جاية في تركينا مستخطية ما فيش حدها ناس قراب، وبعض الحقول زي السدرة جاية في مدينة. إذا كانوا في مدينة وفيها المدينة هذه طبعا خلاص لما قلنا مدينة معناها تجوز فيها تجب فيها الجمعة فتجوز صلاتهم تبعا لهؤلاء، يعني الإمام يكون من المدينة مش من الحقول النفطية، يكون منهم وهم يصلوا الجمعة تبعا له، لأن المسافر أو غير المستوطن احنا عندنا الإقامة وعندنا الاستيطان. الاستيطان هذا يلغي وجوب الجمعة على الجميع، والإقامة تلغي وجوب الجمعة على المسافر لكن ما تلغيهاش على البقية. يعني جات مسافر لست مقيما في بلد فيها ناس مستوطنين أو مستوطنون، نقولوا للمستوطنين تجب عليكم الجمعة وأني يقولوا لي مش واجب. لكن لما استيطان مسافر ولا مش مسافر ما ما ما لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ولو صلوها لا تقبل منهم. ففرق بين اللي في الحقول اللي مستخطية هؤلاء حتى ولو صلوها لا تقبل منهم على مشهور المذهب، وبين اللي موجودين في بلد فيها استيطان في هذه تجوز صلاتهم تبعا لهؤلاء للعكس. حتى لو الجامع في الحقل والناس تانين قريبين منه يكون الإمام من ناس تانين مش من الحقل. هذا الأصل. بعض الفقهاء حاليا قالوا هذا وإن لم يكونوا مستوطنين لكن لا يتصور أن يخلو منهم الحقل، ديما 150 200 300 400 الألف ديما تابتين. ما في حقول صغيرة تلقى فيها 200 هكي وربما حتى 150، وفي حقول كبيرة فيها 1000 وممكن حتى أكثر. احنا عندنا من ال 12 لو كانوا بالغين مقيمين مستوطنين تجب عليهم الجمعة، فاحنا عندنا 150 هادو ديما تابتين، يروحوا 10 يجوا بدلهم 10، يروحوا 20 يجوا بدلهم 20، يروحوا 100 يجوا بدلهم 100. ما مستحيل مثلا يوم من الايام نلقوا 7 انفار بس في الحقل كله، ما يقومش الحقل. لابد عندنا حد اقصى او حد اسف حد اقل لا ينزل عنه الموظفون. ديما نقولوا الحقل هذا لازم يكون في الحقل موجود 100 مثلا، 150 200. لو يبوا يروحوا الميتين نقول لهم لا الحقل يوقف، لابد ما يكونوا الميتين موجودين، نسمحوا ال20 يروحوا و20 يجوا بدلهم، نسمحوا ال100 تروح و100 تجي بدلهم. يا أخي اللي في الحقول بالعكس يجيبوا البديل بعدين يروحوا بالجماعة مش بالعكس، مش يروحوا بعدين يجيبوا البديل حفاظا عليه الحقول. فقالوا مدام المسألة بهذه الطريقة وإن هؤلاء وإن كانوا غير مستوطنين لكن الإقامة في هذا الحقل لا تنقطع، فنعطوا عدم انقطاع الإقامة حكم الاستيطان، فنقولوا يجوز للمية ذوكا أو تجب على المية ذوكا أن يصلوا الجمعة ولا الميتين ولا التلتمية ولا عدد الموظفين في الحقل. هذا قول وانتصر له حتى المفتي، ما نعرفش الفتوى في كتابه كتابه تاع المعاملات مالية معاصرة أو قضايا كتابة قضايا فقهية معاصرة، انتصر إلى القول بأن تجب عليهم الجمعة ما دام الحقل لا يخلو من العدد الذي تجب فيهم الذي تجب عليهم فيه الجمعة. لكن هل الآن الفتوى الرسمية، لأن هذا اجتهاد في كتاب، هل الفتوى في دار الإفتاء بهذه الطريقة أم هي مستمرة على مشهور المذهب؟ طبعا هو ليس انفرادا منه فضيلة المفتي، وإنما ذكر مجموعة ابن ناجي مجموعة عشان نتذكر من هم اللي قالوا بمثل هذا الأمر، أن الإقامة الدائمة في مكان إذا كان لا يتصور خلو ذلك المكان من الناس في وقت من الأوقات قالوا نعطوها حكم الاستيطان وبالتالي يجب عليهم الجمعة فيه. لكن مشهور المذهب أن هؤلاء غير مستوطنين، وما داموا غير مستوطنين لا تجب عليهم الجمعة. هذا هو أو هذه هي خلاصة حكم المالكية في هذه المسألة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: الأخ محمد من طرابلس قال الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها. الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد، فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط أن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاي الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال للمهر غالي قال لأهو المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشان العائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة، هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الأب.
2: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
3: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب تشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلقوا فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي، والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دار له حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوفه المعاجم اللغوية يعني صور، شمعنا صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، تصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هذه ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد الثلاثة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقول كالتمثال الصورة وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناها لأن العلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهاة العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمال. إذا سلمنا يعني الشيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شنو هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية، وهذا لكن احنا نحكي كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي يصور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة زي صور نساء يعني، ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور أداء، يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير، ويقولش لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورى بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني توا عايش بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثة لزوجها وهذه ورثة، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد، على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير ما حارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذها مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو من المحاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاولت وندير لا رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
4: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبوا خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي ينزل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
4: فترة الدوام
5: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز احنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
4: يقدمونه
5: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
4: العامة
5: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال إذا كان ثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد والله أعلم.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة يعطي 40 دينار ل10 مساكين كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش 40 هضم أنا أصلا، نقوله لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم. الأخ محمد من مصراتة يسمع عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده مكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك وبعدين تمشي بالبطاقة، هيك تعتبروا عقدتوا عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرتوا استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من الذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
7: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم نعم. هذه الصلاة؟
8: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة، فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
9: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
2: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
9: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الأول قال خود أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوأ قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمد لها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمية يعطيها ألف وخمسمية، مش يأخذ منها ألف وخمسمية ويعطيها ألف واربعمية ولا ألف واربعمية وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
10: أم محمد من تجورة قال هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقهم في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، ولا تمشي المصراتة، ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك أنا حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وبتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
11: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
12: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
11: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
12: لا؟ جائز بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي يوافق السبت.
11: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
12: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مش أعلى هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر

0: بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد هذا باب الخواطر،
1: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
0: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
1: يستعيذ بالله من الشيطان،
0: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، ولذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة، يعني فكر قاعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه، اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان الذي يأمر بالسوء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
1: آمين شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظامية، دارت امتحان وتخرجت.
0: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
2: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح
3: نعم.
2: يعني
3: نعم،
2: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل،
3: إيه
2: هو المال مال شريكه يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
3: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء، أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلم، أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات، فهو الأخ الكريم هنا ليس شيء، أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلم، انت خلاص لما يشتري مطول خلق جراح اللي بيقولون باب الجرا هو تمك انك بدل ما يمشي هو اشرب ضاعت بها وصلحت السيارة ولا ولد ولا كذا ولا اللي هو طب خلصني وخلاص. انت هنا يا يتعامل كمعاملة المؤتع الشيء، انت بالعمل هذا رب العمل اعطاني فلوس وده برشي الفلاني يعني ما، وانت تشتري معه وانت مقابل معه، فالاصل هذا تقدر يرجع لاسم المال يرجع صاحب المال، وهذه المتاجر ربي يهديه المفروض يبينوا هذه المسألة، ما يبيش يستجر البائن يرش وده يديره في السرقة. الإشكالية اللي يجب أن يقولها الناس التانين

0: يحط سيارتي ولا اي بنصلح معي. انت وانت بتجيب طروف وكذا هني طروف شاري منك يا صاحب الشر، أم انت بتجيب البضاعة دي بالامان يعني وانت اجرة يد العامل قط بس يعني عليها على بعضها، هل تدخل مداخلة كثيرة لان اصحاب الورش واصحاب التاجر المتاجر تعامل مع الورش يتعامل مع المعين الحمد لله تفيض باي انا هنا من اصحاب سيارك يا فلان دول طروف تحقهم سيارة طبعا خلصك هل انا هنا فانا بتقول ان اول شيء ما خلقش تبيع اللي تملكه هذا اول حاجه شفت شيء هنا بقى واحد اثنين تجرى يقول بكلفك انك تجيب لك البضاعه بتكلفك او مثلا نتعامل بهدا في شغل مرات وكدا كلفك 30 دينار اجره التغيير او 10% او
1: 5%
0: في نهايه الامر نشر نفسي يعني بمال مش مطلوب مني في الان ناخذ عليهم نقول هذا هو هو مره هو متزيد وما يبي تعب او حق بيسك جيب 30 دينار 50 دينار حل التفصيلية ولا كذا لا وقوف في العهد المجدد حتى في العرف هذا أن في العهد يعني بالائتمان بتجيب لي لأنك أنت تقول لي بتبيع حالي قلت لي ما تبعت لي هذا شيء بعت ما تبعتش الشيء هذا يا شيخ ما أنا تملك القول هذا معي ففيه لقطة هنا بين صاحب الورش وبين التاز يا شيخ وبين صاحب المال رب ينبغي أن تبين ينبغي تبين أنك أنت ما رأت حل في جنبك القطع غير فاب 200 تمشي لي 100 فاب 300 بشخص من خفيض وانت مكمل في الأصل فهذا بغي تكون أمورك واضح معاد زي ما قلت لك يعني بالصب السلعة اللي بيصلح السيارة والولد ولا الثلاجة والسالة وبين الني وبين التجارة اللي يبيع في البضاعة هذه لأن هم يدروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش حتى يجينا هو قد يكون أحسن من الحساب تبون لأن في الجميع فاب 300 وتأخذ 150 حصل طريق ما يحتاج انت الاصل الاصل لما قلت ان يبغي صاحب الخدمه اللي بيخدم لها هل بعت بيجي بها لكاني وبتعبي وتفهم من الاول 50 من 60 زي ما قلت ناخذ نسبه فاتوره ب 100 بناخذ 10% ان دينار مثلا نوضح الاول نمشي في دكان معين ونشيل البضاعه وفيه اللي تفوق منها امراه يزيد فوق ونقول ب 300 يدير على 50 دينار فوق هذا يكون خالفها فان تبين الانسان يخش دائما ينبغي ان نقدم على امر حكمكم الله فيه لاني اتوقع وهذا نتكلم عن نفسنا لما صاحبك ولا شخص ورشه لك بضاعه اتوقع انه بيجي لك ياخذ يد حامله بتاع بتاعك هو بس خدمه الطريق ولو هذا يعني احسن انك ساعتي دائما نذهب لهذا البر انك تمن تجيب لي بضاعه بها المعقول وسعرها معتاد مش ضروري انت مش صاحب بيع انت حاطط صيانه وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الاليات هذه من ناحيه شرعيه والله اعلم. فيجب هو ان يرجع هذا المال المولد يعمل هذا المال اللي صح اللي بعته وكشف هذيك. الله اعلم ظهرك والله من الشيخ.
2: يعني هل يشترط في الهبه ان يقبل الهب له الهبه وان يكون حاضرا اثناء الهبه؟
3: يشترط فيه الحوز ما هو الحوز هذا طبيعي انه هو قابل يعني وامرتين انه هو يكون قابل. فما ذا نحام ما هو جاري ذا محال أصلا فالبدة تثبت الحيازة والحيازة كما ذاك الفقهاء يعني هذا الشرط يعني أي شيء الشخص تدلع عن أملاكه يعني بدقابل هذا يعبر تنازل قبل الهب اشترط الفقهاء للهباء حصول الهزة ونصوا على ذلك نصوص واضحة حتى ابن أبي زيد تتم لها لا بيازة فإن مات قبل أن هز فهي من الحيازة فتكون بيرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهب بالكلية يعني يصر فيه موهوبه تصرفا يد على تملك حال حياة الوهب حال حياة الوهب كان مثلا الحياة غيره ساكن فيها هو بيطلع فرغ مكة الموهوب من حيازته وأي شيء يدل على يعني مثلا يسكن فيها يأجر يسفها واحد يعني مشى حتى الآن مسكنا ينفتح فتيحة ويذكرها كل حيازة خذ مفاتيح وراء ذات حيازة كل حيازة طبها اللي هي في حيات الواحد في حيات الواحد ولو يعني حتى لو ما دشفها عمل يعني وما دشفها ولا لها مهلة حتى لو ترك يعني مهلة هكذا

0: يعني غير مغلقة مدى حصلت الحياد فيها. فهذه تحصر الحياد كما ذكر. المهم شرط الكتابة مش كما ذكر قبل قليل، لكن لابد تثبت هذه الهبة. كيف تثبت؟ بشاهد إقرار هو نفسه في قرار الواهب شهادة الشهيدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
1: بالنسبة للشيخ حضور له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة، يعني سعى الهبة من الواهب حاضر جلسة التنفيذ، ولا مش شرط؟
0: لا، يعني مش شرط يعني وجوده في أثناء مجلس، لكن قوله وحياته هذا يعني يهب الهبة كما قبلها، يعني ما تصحش الهبة. يعني الهبة العقود، والعقود تناخذ بالإيجاب والقبول، يعني تلزم القبض ذكر جميع العلم، لكن جابوا القبضه لابد من كان هو مبلاش ما تمشيش. يعني قبول القبلة هو شرط أساسي، إذا ما ذكر قليل إنما هو شرط حيازة. فإذن هذه مسألة القبول هذه حصلت كيف هو حاز وأصلا ما هوش قبها أصلا، يعني لا يقبض المرأة والهبة ما تصبح ملكا له، ولا يترتب أي أثر ولا أي أثر هوني. الهبة لها كام يعني زيارة من العقود، أما الإجاب يعني إذا عرض الهبة من الوارب والقول اللي هو المقبول له على الهبة وقبولها، ومن شرط اللزوم له هو الحياز في حق الواهب.
1: طيب شيخ، لو كنت الهبة هي أكثر من واحد في الأشرف، كان يعني لمجموعة أنا أحد الأبناء أرفض بالقبول أو الهبة، هل الهبة شيخ تقبل الكل تبطل في حقه؟
0: حقه يقدر ياخذ من شخص خاص تلاش، لكن ما دام خصته محلاها ما فيش باس. هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يراد بينا وقابلين بين الواحد من الاخوه ومن الاب يوهى له، شو واحد من الخد قال لا ما قال في الشبه. يعني اذا انا طبعا في تابع
1: انكر، يعني
0: انكر الورث، اذا انكر احد الورث من دون طرق الاثبات، بعدين اذا انكر احد الورث حصول لها نقول الاثبات. الإثبات كيف نثبته؟ بشهادة شهود
1: الناس. إذنك شيخنا، ممكن نطرق الإثبات بعد الاتصال بعمر؟ الظاهر قطع الاتصال بعمر. لو كان في الجامعة ممكن نعيد الاتصال وردوا عليه مباشرة إن شاء الله. شيخنا، كيف طرق الإثبات للهبة؟
0: إذا أنت كل مسألة طرق الإثبات ما تثبت هبة، ما تثبت هبة بشاهد دل. يعني وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مثل القضاء، يعني الهبة هي في حداتها مهمة، تفتقرش يعني إلى شهادة، ولو يعني كان حصل هذا تصرف موهوب له ما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك، يعني ما فيهاش. لكن نسبة القضاء يعني هذا ما دام في بعض تثبت الهبة بعضهم لا يثبتها، وديك شغل آخر بده عليك حتى القضاء هي اللي كان الهبة تحتوى. الهبة ما تثبتش في القضاء ببينة، والبينة في الأموال يكون بشهيد عدل، ولا يعني في الأموال شهيد يعني شهادة العدل وعتين ولا رجل معلي من صاحب الحق كما نروا على ذلك، فكانش في البينة هذه شهيدة، يعني كانت البينة حتى الهبة هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم كان عندهم يعني شهود ما ولا رجل امرأة ولا حتى رجل معلي من صاحب الحق، فترجو إلى القضاء إثبات الهبة أنكر بعض الأصول هذه الهبة.
1: آخر سؤال أو شق من سؤال أخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما فيش دش علم أن الحول هو شرط لتمام الهبة، هل عدم علمها يأثر في الهبة؟
0: دام حاز ترش هو دام مثلا عرف أن شرط ولا مهرط، إذا مهرط هو اللي حصلت. لكن قلت مو العكس، يعني إذا كان مثلا محاش لأن ما يندريش أن هذا ما فيش هذا، يعني لا ينفع بها، لأن كان المفروض يحوزها، وإذا لم يحوزها ترجع ميراثا سواء كان علم القبض لازم وإلى ما هوش لا، لكن لا يؤثر.
1: أيضا الشيخ أشرف سأل عن رجال لوده إب فوق حوش، هل بهذا يعتنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا الهبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
0: ما هوش يعني اسمه ما هوش شيء لغة من الألفاظ يفهم منها التنازل، يعني كلها مثلا حوشة، حتى بعض الواحد يقول حوشك إب فوق حوشك كون فوق حوش غيره، فقال نصر لأن كل أشياء ما هيش ألفاظ صريح في مسألة الهبة. الهبة صعب تثبت بالتلفظ.

0: يدل على تمليك من العوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا، ملكتك هذا، والله شهادة الشهود، لكن في ألفاظ ملزمة زي ما ذكرنا ما يعتبروشها. يعني مثلا الفقهاء أن إذن الأب لابنه بالتصرف فيها من غير رفض على التمليك، وهذا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد أن يصرح بهبة، والله يصرح ببيع ويشهد على ذلك. يعني بعض الفاظ قالوا مثلا زي هذا مثلا بيت ولدي، ولا كرم ابني، ولا هذه سيارة ولدي، سيارة وغير ما تقول فضلا باقة، هذه ليست بشيء، ولا يستحق الابن بشيء سواء كان صغير ولا كبير، الا بالهاد، يعني بان هذه هي، ولا ان هذا هبه، ولا ان هذا بيع، في حق هذا لابد من
1: طيب
0: يكون واضحا.
1: احنا اللي قال ابوه ابني ابني فوق شيء، الابن بعدين توفى والد، من يستحق الابن هذا؟
0: اي نعم، هذا صاحب شهر، هذا صاحب، يعني هو بإذن المالكي، ومن بإذن المالكي فهذا يعامل مع صاحب الشبهة، فشن ديروا له؟ جي وتلبي بان بإذن لك، ماهوش غلط، وكصاب نقول له قيمة النقض اللي هذا منقوض، ولكن بالنسبة من بدأ بعلمه وإذنه فهذا عد باني بإذن. فجو إلى لما يجي من البيع، قوموا الأول روح من الدور التام يسوى، قالوا لنا 200,000 بالكل دول اللي راه الابن، قالوا لنا 300,000 ناخذ 1000 نعطي الابن، يقول بنا بالمالك، وال 200 نقسمها الورث جميع ما فيهم هذا الابن.
1: بارك فيك شيخ.
2: تستمعون الآن لإذاعة الإفتاء اللية.
3: أخاف من غير أن يسأل عن الإبل، لا حبل عند مهور لبايا أخف لا قضلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمر توض كل مسّت الحديث، توض مما مست النار، توض مما مست النار، كان الوضوء أجب كل ما مسته، يعني كل طيبة النار وليتها تنقض يجب تتوضأ لها. بعدين كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مما مست النار، يعني ضوء مما مست النار، سوخ من إبل وغير الإبل. فلذلك جمهور أصحابه ماذا خلف الأربعة أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، ومذهب الكية والأحنف والشافعي أن الوضوء من لحم إبل منوخ له مثل وضوء من مسة النار، وأنه لزم الوضوء الحاملة فقط، الحاملة يعني استثنوئل من ما نسخ، وقال الإبل لا خاصا، ويعني يجب وضوء من ذلك، مذهبك لا يجب وضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء هذا من خلاف يعني إنسان ينكر على من لم توضأ محمل الإبل، وقلد مهور على مهور العلماء. كذلك إنسان ما يكرش على توضأ، يقول لا تتوضأش، عائلة بيوضأ تيدا لمذهب إلى واحتيال لنفسه بيتوضأ ما في ناس، ذلك يعني لا أن ينكر يعني التوضي أو من يرضو، وينكر من لا يرضو، ما فيه إنكار، هذا سنختلف فيها العلماء، وكل أدته. لكن بالسائل في البلد محمل الإبل لا ينقضوا ولا يجب الوضوء، لذلك ما يبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيت في خاص نفسه يتوضي نفسه يتوشع يقولوا متوضوا كذا، هذا يسمينا في شيء.
4: تكلمت على الجانب الأول، هو جانب اللي يخص الودات التي يدير إدخال الإسلام. الجانب الثاني يعني ما تواصل مع الأستاذ أو المخصين في كل زراعة وكاترة مخصين، يعني قال أن العالم كل استعمل المبيدات، كل العالم كل يستعمل المبيدات الحشرية، لأنه حتى أكثر من أكثر من من من في مواقع تواصل المزارعين اشتكوا أن المحلات أخفت كذلك فابل. يعني والإنسان ينظر لهذه النظرة، كان الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم موجودة، لكن إشكالية حاجته أنا على حاول نخطر في طريقة التخزين وفي كيفية التعمال وكيفية أتكلم على الجال أول تهميه، وقلنا حلفات ودفتاء للمحر استعمالها، يعني كل البلاد يعني من، وكذلك بالتاني هو طريقة الاستعمال، طريقة الاستعمال. وشفنا يعني بعض التواصل اللي فيها المحسين جراعيين من الصين، والناس كذلك بعض اللي يشي من آخر شفت فيديو العنكب هذه اللي دخلها في التوم خل يعني بين بين مار وطوب كذا، وعلى كده الناس كو يعني المحلة أقفلت كامل حسب شفت في الاسم، وقد معارض ماطم تقول الفساد بعدم من المبيدات. فهي المسألة مستكرام

الأخ أفساد المختصة أن هي طريقة الأستاذ. إحنا قلنا الذي لا يجوز خاله وشان هذا ما في كلام. النوع الثاني اللي هو أكثر والله أعلم اللي هو هذا المسبب يعني الأكثر هو طريقة استعمال هذه البدايات بالطريقة غير الصحيحة. يعني زي التجربة كما يقال أو في فترة مثلا تسميد رود والخضوع والخري وصلت فيه فترة بين تقعد يعني فعلا يعني ماش مرة ثانية حتى قبل هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة بالغ في حيث أن الثمر تكبر سرعة وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثبت الثمر بغير موعد في غير موعدها تكون مبكرة جدا كذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى أيضا نفس الحكم الحكم. فالكلام يكون منصفين احنا لا نحرم غير عن يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ الزراعة أستاذ يعني قديم يعني مع يعني لا يكاد له يعني المبيدات الزراعية من بلد بلاد لكن طريقة الأكل وطريقة الاستعمال مبالغة وهذه تأتي أكثر وأعلم الناس المزين بدأت يأجوا في الأراضي امتعهم في مزرح للعمل الوافدة. العمل الوافدة يهم مع الفلوس أوبس ما هي علاقة للأرض تفسد لا تفسد بأجر هذه سنة ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر في كل شبهة ويحاول يخرج منها أضعاف ضعف حلال حرام موم غير موم ليبالي ومعروف وحتى بين عام الناس يسمعوا كلام هذا يفوق كويس. تنبيه هنا انتبه هنا لرب المزار اتقوا الله في عباد الله اتقوا الله في عباد الله مثل والله هجرت لهم في علاقة ونعرف ان كنا كريين نعم استدفع الأرض يعني كثرة مال المبيدة بالطريقة الصحيحة بالطريقة الصحيحة يقول وهذا فاد فساد وسادي عن محرم شرع وادي الأرض والبنية والعمران والحيوان كلهم محرم فساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت تقدر طبعا مش تكلم عن مال الكهرباء والسنزمية لأنهم قلت لك جاي في كل غربة عنها لابد من يخفيه أضعاف أضعاف من الغربة المتقرب هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه باب لكل من هب والأسف يعني. فبالتالي يستفيد بيت الحشاء في الزراعية عفوا هذه ضعاف مضافة إلى سرعة نمو ونمو في التمرة يعني في غير وقت أو ليس في أو في مسألة أخرى وهو يعني قطف هذه الثمار إلى مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول للحشاء وبيد الزراعية. يعني الآن ما جينا دول في المشاش ولا في خوخ ولا في هذا يروح نعد العبوة يقول يعني لا ينبغي القطف ولا التسلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطمة إلا 15 يوما من رش هذه الشجرة هو يرشها مني وثلاثة أربع أيام طع يعني يبيع لك السوق ونخده ماشية ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية يفقد بجهات الاختصاص يعني مركز الأغذية نعرف على مركز طبعا الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين عبد ما شاء الله ويمروا هذه الزرع يمروا هذه الزرع في البلدية نطاق الحرس البلد والناس المختصة المهندس الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم طبعا مدى قد نم إلى علمكم وجود مخالفة زراعية يترتب عليها أمراض مش تكون مسرطنة يا جماعة الخير سرطان بإيلان وكان غير سرطان ماشي لا ما فيه فد ويضر بلد وللبلاد وللعباد لابد تكون في مكافحة ومقاومة لهذه المسألة. كل هذه رأس البلد مع الناس المصة المسين الزراعيين مفروض قوموا يعني تفتيش على المزرعة وتفتيش الفجر يشوف الخضار المزروع هل المبيدات المستعملة فيها يديرني للتر هذا هو شرعا حماية أرواح حماية أرواح بلية مسلمة وغير مسلمة الحياة وحماية حتى الحيوانات يعني في غيره كذا. فينبغي هذه مسألة بغي ترعى واجب الواجب وايضا صاحب المزرعه انت زي ما قلت ناكد عليها انت صاحب المزرعه تأجر هذا المكان مزرعه ببيها بكهرباء العمال ويضيعها انه يصار يعني يستنزف نزافها لهذه الارض وذلك يعني غير المبيدات رش المبيدات وتعمالها غير ما صنعت له انت مشرك لهم يعني كل ترتبه من هلاك من هلاك نفس بشريه أو لعضو أعضاء زي ما قلت لك غيره وكذا وأي مجرد الآن مرض زاني مصانيك لركها والأخضار والجاف تألف لنا ولا تحسن عليه أم الله سبحانه وتعالى. يعني أبد أن كلكم عام وكلكم مسؤول عن غيرتي هذه الساعات والمؤخر المسلم هو لا يخذله أخذ لا وظلم لأخي المسلم.

0: ان بكش تاخذ دار المزرعه ستة اشهر لسر كذا وبعاش واللي مات هذا مشاه لهم تأم القيامة تجد ارواحا وانت مسبب فيها انت سبب فيها. فعين جميع نطرح سبحانه وتعالى في هذه المرحلة بالدرجة الاولى مشاهد الكرام يعني هنا نطرح لها لا في حد فيها كل بدر انت يا جار سبب المزرعة وترف ان المزرعة هذه تعمل فيها بدات بغير طريقة صحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني يبدأ ان يعني أن يعني نادي الأمر هلا نتكلم عليك عام الناس مختصة زراعة هم لنا يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع كلمه حني كل ضر يقنى المسلم يعني يجبه هذا ينتم عليه. أما أسأل أهل الفكر إن كنت تعلمون أهل الزراعة مختصين من دين الزراعة والأساتي هم الذين يتكلمون في مثله المسألة لما نتكلم معك عام زي ما قلنا الكلام المسلمين يقولون أنه الكرية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه البدايات هو الرئيسة في انتشار مرض المسرط غير المسرط وغيرها يعني. نبه حتى أنت يعني المزارع كريم جنبك مزرعة العمال فيها البدايات الزراعية بطريقة غير صحيحة مضرة للناس أو لاحبك أو شك مفروض تبال عليه يعني حقيقة يعني لا تبلغ عليه لأن يعني تكون كذلك مساهم ومسبب في قتل أرواح وفي مرض زي ما كنت قلت يعني كلمة ما تشعشي لا يعني كل أذى يلحق المسلم تحاسب عليه من يعمل قال ذرة مستمعين من يعمل قال ذرة شر مثقال ذرة تحاسبنا بالقراءة الدرهم يعني بكل شيء تحاسب عليه والله ماليش علاقة وأنا بين ربي تخلف كذا ذره من الله يعكى لأن المدرة أنك تستعمل في المبيدة وتسبب ضرر للمسلمين وتتسكت فأنك فهذا خذلان لإخوان المسلمين هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت ومشارك لمن ذاهم لمن تسبب هذا الأذى مشارك أيضا لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول منكم مقرا فليغير بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فقلبه ذلك الطفل بلسانه يعني سهل تبليغ سهل واحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر فلن كلام الدرجة الأولى للبيين أصحاب المزرعة يعني اتقوا الله تعالى فيما فعلوه من حيث تأجيل هذه المزارع يدل على الوافدة وغير الوافدة ولا تراقبنا ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والمشترط والاشتراطية هذا رقم الحلال مربوط بس ما بشرط الصحيحة نفسها هو مش علاقة لا لي علاقة ما كان من عمل باح وحلال فهذا حلال وما لا يتبع عليه ضر فهو حلال أكان عمل في مضر وفيه يعني زي ما قلت سعد البشر أو للجبت فيه مضرة ترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلمين أن يكتا عليه والله أعلى هذا يعني فينا في هذه السويعة وأنه قال ما علينا التبليغ وتوجيه مسألة أخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة هي مالية مصادرة هذه الآية حتى أحد المهندسين الجامعة بارك الله فيه المصادرة كيف تتم وكيف معاملة التخزين هذه مال المصادرة وتهدد المصادرة وكيف يدافعها حتى تبي خطوات هي وتبي ناس مختلة من المهندسين والتاخذ الأكاديمية الزراعية فوت على موش أو خود وحط في مخلوق خلاص وبعدين كيف ترفع كيف تصرف في الطريقة الصحيحة اللي احنا نرفعها في تلافها وبالطريقة التي للضرر بارك الله فيك من وجه هذا التوجيه.
1: أنتم تسمعون إلى إذاعة دار الإفتاء بي.
2: السلام عليكم. لو خلي المدرسة الإمارات هل يكبر تكبير الإحرام يكبر بعد الركوع أم تكبير تكبير قبل الركوع؟
3: نعم الأصل في تكبير الإحرام وتبا يشارك مع التكبير ما قال أنا بمش تكبير ركوع كله ما عجي المهم تحرم بالصلاة المشكلة اللي يجي يكبر في تكبير الإحرام هو كع هو منحن وتكبيرة الآن يجب القمولها تكبير الإحرام يجب القيام لها للقادر على القيام يجب القيام لها فيجي فرفش مثل عجري اش يعرف يقول الله اكبر هو راكع ما يجيش لا تعتاد واقف حتى فلات كثير ركعه ركعتين وثلاثه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعدم السكينه السكينه ما ادراكم صلوا وما فات فاتموا ويفضوا لكن كثير من الناس حتى جامع في لوح ويقربوا على قربا لا لا لا انت اين ماشي عارف ولك تركع دون الصف ثم لا لا كل زي. انت يعني تكبر حبل

0: ثم يعني تلحق فوان تراك يمشي وانت تراك، لكن انك ما تجيبش تكبير الاحرام على الخيل هذا ما يمشيش. تراك الثانية للروع في ليكور ويقبر ويرفعها من جديد، طبعا ما عادش بتلحق انت عليه الامام، خلاص انت هيك تقول الله اكبر وتركع.
1: بارك فيك شيخ ريم.
2: الان من فاته هو سؤال، السؤال الاول ما حكم ان تسر الزوجه من دون محرم؟ هذه لا يسلم، ليس لها علاقه بالزوج، يعني انت لو قلت حكم ان تسافر الزوج من دون اذن الزوج ممكن، لكن السفر دون محرم لا فرق فيه بان تكون المراه متزوجه او غير متزوجه. هل فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسار سيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها وابنها أو ذو محرم منها أو ما قال صلى الله عليه وسلم؟ وهنا قرر علماؤنا قالوا لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا إلى مسافة قصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من محرم طبعا كانها زوجة، أمر واضح، وكان مش معها زوجة بمعها أبوها ابنها أخها محارم، وأمر للأسف منتشر مجتمعنا خاصة مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج بكثر. يا شيخ هذه ما بتمشي العمرة من رفعها بمع سلتها سلفها، احنا نعلم أن سلفها وسلفتها رفقمونا والمرأة من عرسها، لا يزول أسر بدون محرم. يا شيخ رأينا للطاع، احنا عارفين ايش الطاع، نقول العمر نوبة في حق ثان مرة في عمر، لكن هذه المرأة لا ينحق حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه. ولهذا قاعدة استثنى علماؤنا حج الفريضة حجة الإسلام، المرأة ما حجتش وما المحرم تمشي هذه لا بأس أن تذهب مع رقة مأمونة تأمن على نفسها. في غير حج الفريضة هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر مع إلا مع ربما افتى في بعض الأحوال الضرورية للرقة المأمونة، أقل الضرورية مرأة مثلا تاها مطلق قد الله مفجي ما عندهاش من المحرم قاع كانوا برا الحرمة ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، كل هذه آلات ضرورية يفتى بحسبها. أما أن تجل هذه يعني كلام عام أن النساء نحن لا يحتطن في هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 2 كيلو فأكثر إلا معها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال، وكذكر 9 علماء حج الفريضة قط.
1: قل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العين وهي الطاه جاش ولصق ولا ينزعه؟ قد نصحتني الدكتور ربيعة عريض عن الماء يطلق
3: الوضوء بالنسبة للسائدة فيما هي أجرت عملية على عينها وأمر الطبيب لعدم لقب الماء هذا الوضوء، فالأولى ينظر هل في إمكانية لمية المسح على المكان، فإن كان إمكانية تمسح فإن توضأ وتحو على الشاش بخارج قال خفيفة تستقيم يستقيم الحال إن شاء الله على. إذا كان الجزء الذي لا يمكن لا تقبل الوجه العراق تتجه لتقوم الله أعلم هذه المسألة.
1: واضح شكرا.
4: السؤال الأخر هو رابحة إسلامية يعني شري تليفون مثلا حق 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20,000 أو 20,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. مراب إسلامية للأرب الشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة إما أنت على سيارات أو يعني موائنة أو أثاث أو كهربائي زلي تتعاقد مع العقد مصرف، يقول له إذا أتاك بون يريد شراء شيء فاصنع الفاتورة مبدئية ليأتي بها لي، وبعد ذلك المصرف يشري هذه السلعة. فمثلا أنت تمشي على الهاتف في محل تقول لي اللي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي لمصرف إلى هاتف إذا كان أنت شريته بورقة سواعد بشراء، إذا كان شريته نبريه منه. فالمصرف يبعد دوبة يشري شيء الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، يعني يجيك كان الآن تملكت السلعة واشتريتها لكن قاعد حطها وديعة عند البائع شراها منها، يقول لك لها عندك لما يجي لما بيعها لزبون تو نجيب لك المندوب سلمها دوبي يعني مصرف يعني. فتقول لي اصرفي خيك، يقول لك ان شريت هل تبي تشري ولا مش تبي؟ قلت له ما بيش خلاص شي في حال السلعة عنده في ظنه هو يبيعها لغير، كان يقول لك اذا راهو هتكلفك اقساط وكذا لمن يسلمات وكذا وربي معها توقع عقد وان خص يبعث المندوب يسلم البضاعه وتخصك اقساط، هذه

0: صحيح والعقد، لكن لا يعني نستطيع ان نلقى باداره الصرف بتسير وفق هذه الخطوات، وما ديش فيه لجنه شرعيه او مشاكل لما اللجنه الشرعيه الترقيعيه هذه تصحح العقود بين المعاملات الصحيحه بس، لكن مش مهمتها تراجع طلب احنا نطلب المصارف بوضع اداره التدقيق الشرعي في كل فرع زي ما عنده اداره المراجعه الماليه اداره التدقيق الشرعي بحيث انها تتبع وتفحص المعامله، فيعني بذلك نظن ان المعاملات تسير بصوره صحيحه، فيجتمع صح العقد وبالتالي يقدروا الناس خذوا بالمراد من المصارف، لكن اذا كان في رقابه شرعيه تتبع المعاملات معامله ربما معامله مش وفق العقد من يندري، فلذلك ما نقدرش نقول خذوا من المصرف بناء على كان العقد، لان نضمن ان يكون التطبيق صحيحا، وهذا من الخطا. الان الشركه هذه المفروض ليس لها الحق ان تعطيك مالا، لازم الشركه معاش لك الهاتف ملك مصرف المفروض تعطي لك، انت تخرجي بالهاتف هذا تستعمل اما انت لي مكان اخر، بيعيش لي نفس الشخص يقعد يدور في هاتف يبيع المصرف 24 وبعد يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجيب ثاني الى الهاتف وهكذا، ما تبدا تلغو يعني تخش وتطلع وهم فقط، وانما لا بد ان ترسل عن هذا المحل تسميها، واذا فعل بعض الناس ولا كانت دارت نفس الطرف هذا تشكل تقول الشركه المحل راهو قال تيك فلوس بدل سكروا معاه، المفروض كان فيه اداره التدقيق الشرعي مش اذا كان فيه بزنس بين الشركه والمصرف الله اعلم يتصدر عليه التعامل، تقول المفروض انت ما يقلقش تعطي التشريعات وتعطي فلوس تطلع يعني تستعمل يعني وهكذا سيارات اي شيء يباع مرابح بحتها
1: 90.9 اف ام.
2: قالنا عم تبول يا اخت جد ارث من ابوها في القطعة الارض، كانت شريك مع ودخل بحكم الارث في القطعة هاي، فانت يعني تم معاهم جزء الارض من ابوهم. قال ان بعد وفاة باع عبد الله جزء من الارض وعطيه حصة عمته في الارض دارها، في ولد وبنت خذوه حصتهم من الارض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له انت من قال لك يا يعني. انما الاخ الله ان هذا قال لما بيع هو كان في كل مره يقول له بيع ارض خيرك مش الارض وحث فيه على الارض، فالان سأله هو يصرف في المبلغ لهذا اللي ما باش ياخذها وعمته وتعمته، يعني كيف نتصرف فيه؟
3: هو اذا كانت الارض كبيره ويمكن قسمتها فكنا نعطونا الاخ عبد الله هذا فضولي لانه عمال املك على الأقل في حطي الذي لم يطيه أمر أو لم يخوله بلا ومشبه اللي زوز خدوه قد تم شكاليته معاش عنه مش الزوز ما بوش يخدوه سواء قالوا له قبل بي ما عنداش لذلك شهود أو قالوا له شبيع إذا يمكن ردوا الأرض لكن هو طبعا قال من 7 سنوات
2: من 7 سنوات نعم، وقال حصة عادة تقريبا 70 متر 180 متر بس
3: لا يمكن ردوا ما لازال نصيحة لها الأخ لي قال لهم شي تبت الفلوس في المحل وخليهم عند أمين
2: إن هو قال لها المحطهم في شيء حطهم في شيء
3: لا حطهم شامع لأن حقك في النهاية لم تصل إجبارهم تبت الموضوع هذا مش بحر رقود قول لهم صار لي وصل كيف انت الحق ليهم وين نحط الفلوس وخليهم كان هما معطول الزرب وبوشي لو بيد الله يتعدى ما عليك لأن تولينا نحس هكترات أنا هكترات هم 4 صغار عنها حمدي أولاده ثانوي مثلا ولد وبنت هو فلوس هذو تبت قسم وقالوا له بالباهي لا لا ماخذوا فلوس انت ماخذوش نحسب عرات حصته له 3-4 هكتر تقول لي صح عشان الفلوس او ناخذ الارض باعتباره فضولي وضع الفضولي توقف وزومه اجت لاصحاب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي بوش لك هو المبلغ 170 هذه مش بتدرس 100 ولا 500 يعني صح شويه بالتالي نقول عن مدى غار الأرض قلة جدا وهو بعد ما هم قالوا له جزء قال له الأفضل يدير الأب هذا اللي هو به يمشي العقود يطلع القصة يقول الإراء القني في النهاية يحطهم عند مين فرق بحب ولا بشكل مسق يكتب بس ولا قط الشند فلان كان ربي داهم بأن واخدوه وكان عندهم يكونوا قد عليه بإذن الله تعالى
2: عند الشيخ شهود على كلام مدعمت
3: يقول هو بس
2: نعم

0: ركز معه. بس إذا كان مثلا يقول أني جايك من طار خوتي وكلهم قالوا لي بعد ذلك يتعمل جاء وخوت خوت طاري اللي قال يمشى هو يمشى خوه. نفرض أنه هذا ولد عم قال بيع بيع. نفرض أن الموضوع قدام مجموعة من الناس يعني عشو هود كل راني جايك مرف خوت قالوا لك الآن هني اللي يتحقق قصة هذا اللي قال. لكن لفرض هو بس يقول له بيع بس يعني ياخذ حصة 120 عنده فيه انا 40 ولا 50 هو كان اللي يلزمه. لكن زماش مثلا الخمسة متاع اخوه اللي ما قلاش ولا الخمسة 20 اخته اللي تلاش
1: نعم
0: فضولي فهم في الجهة قاعد فضولي. لكن ظهرنا اللي قال له حقه ما باش يخذ فلوك الظهر.
1: هذا هو هو فيه ولده بنت هذا اخوه وبنت هو اللي كان يقول لبي هو مش
0: لا
1: قال هذا مش حقها و...
0: لا لا لا لا لا بعد إذا كان مش يرجل الخبر يتب موضوع هذا
1: إيه.
0: يقدر يتب هل فعلا معت بمثل سوم ولا لا كان معت بمثل سوم لقريب منه يلزم مش الحين يتكلم هذا الولد اللي قابية.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: شيخنا يقول سيارة شخص ما وتم العقد ودخله ثمن هذه السيارة ثم يعني اليوم الثاني طلب بائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع يقيل بحجة أهله قال مش راضين عليه فهل يلمه يعني السيارة؟
3: هو خلال مر كان هذا الابن هو مالك السيارة هي السيارة ونقول الحين وكذلك لو كانت يبدأ بيع فضولي يحل منها المالك. إذا كان هو من اللي باع سيارة هذا الظاهر ما دام قلت من الإجراءات مع غالب مر العقود بيش إلا
2: المالك
3: من المالك هذا أو تأكيل وعلى كل حال احنا يفرضوا ان الملك للبايع ملك البيع او انه موكل يعيها البيع وهذا بيلزم الا اذا اراد المشتري او المشتري يرد سبيل الايقاع يعني بداره لما تطلب البايع البايع طلب رد فنقول المشتري انت ملزم لست مؤمن بالرد المشتري هذا الشراء مش ملزم برد الا اذا اراد ان يعني بخياره يعني له اجره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يعني من يصاحب ليس فقهاء قال لما نجد البائع نادم وفاتئه تم بيع يجي المشكلة والله استعجل على السيارة والله بيت والله غير يعني ينبغي كان خطرة يحصل أكثر. ومرات العكس مرات المشتري هو اللي ندم يجي البائع يقول له أين شريت لك السيارة والبيت وكذا والبيع لكن تعمل فيه طيب بدلي فلوسي وخذ حشك فهو يقمر ده الآن متبيع عشان يرفعها للسوق زي هذا يقول له تيارة برج من السوق مع السيارة انتقل ملكية لأنه لو بياخذ خاطرة هو مأجود الله سبحانه وتعالى
2: لكن يلزمه شيخ
3: لا يلزمه هي على زوج
2: بارك الله
4: فيك يعني ستقول عندي زوج أختي تلاقي بسيارة قتل طفلا سيارة دو قضاء قمش للشهرين وبعد ذلك وفي قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفى بعتق رقبة لا فيش رقبة الآن الرقبة الشرعية هي المملوكة غير موجودة الآن لذلك الله عز وجل فمن لم يجد صيام شهرين تتابعين توب من الله فمن الدية لأهل المقتول لقبيء غير هي اللي بيدها يجب على صومة كبارة شو تتبعينه وأن توفي إلى الله عز وجل عسى الله ويعفو عنه ربما يمنعه من الكفارة ما ذلك شوف لي عنده صام واجب عليه وصلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه بيرد دين للناس فنصيه أن يباد الله عز وجل فاستبي الخير يعني إنسان عليه أبادر لا يعلم تيحجله فالآن هذا يعني إلى ربه عليه يعني كفاره فلذلك إنسان يوم مع بيت مهل لا يتأخر لو مثلا ثم هو الأجل عاد الله عز وجل منه صنية غفر له لكن ما يطل الإنسان ويأخر كذا هذا أنت في أمره الله صلى الله عليه وسلم يعفنا عنه
5: أنتم تسعون إلى آعة دار الإفتاء الليبيا
6: برنامج فا نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعليمه سمحا نطوف مع أهل الذكر نسترش بعلومهم تعرف المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم المية من أحكام العباد والمعاملات وحفن وعظيم من القلب لومه سأل القلوب
7: فتوى برنامج مي نستقبل فيه اتصالكم افتاءاتكم يجير منها ترة من مشايخ الافتاء الفضلاء وفقرائها النجباء
8: علم شريعة تاج عزل لابسه يشو به أقنص دمج الشيخ
9: المشريعة بالنسبة للفوات هل نشو على بنات الظهر اللي فوات جهة

0: يعني وقت الظهر مثلها والعصر لما بيصليها لابد يجي وقت العصر وبيصلي عصر بتاع 20 ايام فاتت بيرايها ان العصر جديد. لا انا غير موطن به الانسان لان قالت الفجر قال صلى الله عليه وسلم فليصليها ما ذكر ما ذكرها تارة تقضيها تقصى
1: الفجر.
2: الشيخ عبد الغني بن عدان
3: الصلوات الواجب خمسة هي الصبح والظهر صلاة العصر المغرب صلاة العشاء هذه كلها فرائض الخمس ما هذه كلها سنن مندوب وفيها ثبتها سنة كذا زي أو الوتر يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا سفر فكان واضب صلى الله عليه وسلم والصحابة واضبون هذه الصلاة هناك صلاة فيها أجر ثواب عظيم احنا غالين ايه يعني مش واحد يقول أنا بقول الفرض مانيش مصلي مش فرض فأنت المفروض تحرص على أدائه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حبته نعم فلا تفرط في من الليل ولا تفرط شفع ولا تفرط في الوتر في ركعتي الفجر وفي الرواتب ولا ولا يزعبدي كما الحديث القدسي يتقرب إليه نوافل حديث المعروف ثاني سن بهذه صلوات مش كون هي مش موضوع أنا من يصليها
2: الشيخ محمد المزمن
4: هكذا ونستمع إليه عبادة عبادات وإذا قرأ القرآن فاستمعه هذا كلام سبحانه وتعالى أحاول أن قدر كان أن يجتهد في التربيط بالعبادات التي أمر شارع بها سواء من أي حيث أمر جو أمر بالندب يعني
2: الشيخ عبد الحسين الكاتب
1: قرآن يا ربي فاغفر لأهل العلقاء
5: الناس يعرضهم عن الرد بأفضل صلاة إذا كان مشروطا أو في حكم مشروطا فهو رد يجوز وإذا كان غير مشروط وغاء متعارف عليه اشترط عكسه واختار ندي أن يرد بأفضل صفا فهو جائز في جعل المذهب الرد بأقدر هذا في خلاف بينه رفني أف ورد الألفية تروع من بدون شر بدون مالكية ضريبة غير الرد بأزي صفة جائز بجمع المذاهب لأن الحث مش فيه صف النبي صلى الله عليه وسلم ليسقى بكرا ثم لما جاء يريد أن يردينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه للصدقة وهي كانت الصدقة في مين قتل صلى الله عليه وسلم قال شوف بكر ما مشى يشوف بكر قال له رام ليش خيار باعية أحسن منها وأكثر وأكثر قوة ممكن قادر لا تخصيب وتني لا النبي صلى الله عليه وسلم قال له عادي الخير لي أفضلهم قضى
1: الخير والنفع دعيما وإيطانا
2: الشيخ عبد العزيز مع عبد العزيز
1: سح وابنه
2: كيف أثنى الله تبارك وتعالى طبعا بإذن الحمد وتجيد أسماء الوعاء وصفات وأنامه من السعادة الله جاء قبل الدعاء الله يكون بذكر ما

0: قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دعنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء

0: قارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، ولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخوه الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم، كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خالت أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خال أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: تسأل قالت أن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين. طبعا زوجها نصح أنها ما تلبساش لعل بحجة أنها قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني نصيحة زوجها لها؟ هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني، هل في زكاة أو لا إذا كان؟
2: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان.
1: نعم.
2: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه. لتوشين الناس اللي عندهم فلوس يقول لك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك أحسن حاجة خذ الذهب، تو الناس كلها كي تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. هو الحلي اللي يلبس للزينة، الزينة المعتادة، هذا ما مذهب علمائنا أنه لا زكاة فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاة المطلقة في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رأو الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رأو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام وهكذا، فهي تمشي تعيره نقوله الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: وهذا السؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائمة أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناسي والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله يحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم، ظهر عصر وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات، وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة ويعني يصلي معها 5 صلوات.
1: هذا سائل عبر الصفحة يسأل يقول في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
2: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء، باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. أنا لما نوض نجيب فاتحة وصورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود كيف غلط، ترى يقول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له نقول له لا، راهو في أهل العلم لا، اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو هو هذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة ويخش في موال طويل عريض. يا جماعة اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرأ برواية خلوني صححوا له برواية حفص، دي انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح، يصحح له يرد فيه، وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف أنت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وأنت مفروض تجي فاتحة بس. وأنا نقعد نشرح له نقول له لا، وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل: أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
2: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المراجع، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدية، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك. حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم، أني كذا كذا، هذا ممنوع لك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي، هذه اسمها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال: ما بال الرجل أبعته يقول هداكم وهذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. فما فصلش يعني لا هل كانت هو لين أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره واللي كون لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجزلاس ياخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفته، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيجيب لك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو قعدت في الطريق ما تعبش وعملت في الطريق كويس هيجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها القدام ممكن معاملة أفضل، ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العامل بلا شك، ما يقولش لأني والله نعرف فيه بعض متوت عن فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي، يعطيه أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفي الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان: الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء: أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هواء كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا، هو بنى بإذن. مدام بنى بإذن هذا له قيمته قائما، ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا، نحسبه الآن قيمة نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن ما نخسروش، ما نقولاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمته منقوض، قيمته كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن ما نخسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه هيك، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي؟ يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحول 100 نصيب خوكم، والأربعمية الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه أنتم وخوكم. هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا لا أنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا، لا مانيش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
4: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي، ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية، وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به؟
5: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع، لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة، أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد، وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان هو ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر. فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوه الحق لواحد، يبدأ هم ستة ولا سبعة أخوت مثلا أعطوه المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقول نحن مثلا. فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا يمليه إلا أن يرفع أمر هذا القضاء الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات لمن هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، خصومة فينقلها القاضي يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: شيخنا الكريم، الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات اللي كان يحط المبلغ.
7: إيه نعم، إيه الأخ محمد اللي فهمته من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب، في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا أي طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا، وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعته من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين دافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه، سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم، فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين. والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فزي ما يقولوا: وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله، أن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب. لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة. إن الله ليملي للظالم، يعني يمد له لعله يتوب، لعله يصلح، لعله يرجع، حتى إذا أخذه لم يفلت. بعدين رأوا لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب، فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لا لابد أن يأخذ عبرة. كم من الأمم الماضية، وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد احنا في أدوات حفتر في الغرب، في الشرق كيف استعملهم، وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها. لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأى كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. يعني بتقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا و يعني لا حد له، وبعدين تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا فهذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم، يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا. لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام، منهج الإسلام: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما جاء في الحديث. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة، إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا: يا رسول الله وضحنا، معلش كيف ننصره ظالم ومظلوم؟ لأن كان مظلوم واضح، بتجيب توقف معاه حتى تكف
8: يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأو يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره، أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم. تلقاه هو ظالم تجي تقول له رد بالك، تذكر بالله سبحانه وتعالى وتذكر بالدار الآخرة وتذكر بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة راه، لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه وبسبب هذا نصر. لكن أن تقف معه على ظلمه هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني ما عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن وكذلك الحكم في مسألة السباحة، قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقولوا إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول ير يخش على طول، غرب شوي عليك راهو مركز الارصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك، يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا. لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني إحنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة. هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد. لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ. بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا راه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16-12 متى تنتهي عدتي؟ قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا، المرأة المطلقة مدام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام، كلمة راي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جهة الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حائض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع، طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر، طلقت وهي صغيرة وهذا نادر جدا في بلاد نحن أن امرأة يزوجوها قبل ما يجيها الحيض وطلقت، نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
3: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعا صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي، فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حالة وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوج.

0: منكم، يعني أسرى كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأنه سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وألا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد. لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لا عشان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصحش شرعا. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا، تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منه وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا، لا يجوز للرجل أن يترك المرأة، لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش، ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت، فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي، وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغير من حاله، تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
1: شخص عبر الواتساب يسأل بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة، ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية، فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
2: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور الجائزة في استعمال المكياج هذه جائزة البيع والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: سؤاله الثاني قال حسب كلامه، يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت الطواغيت، فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
4: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة من الطواغيت وغيرها، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها، ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة، يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين، يعني بعد ما انتصروا في مصر الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني

0: يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية، اللي هي ياخذوا منا الأحكام والقرارات ونستودوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات، يعني أصبح أعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحاربوا الدعاة وحاربوا المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن الدولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مثل تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني طلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن لا إلى الآن ما فيش اعتراف تام ب الدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم، هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص ان كل فرد يقدر يغير عقيدته، وان إرادة الشعب هي اصلا مصدر السلطة، وان يعني كثير من الاشياء اللي هي حتى الشذوذ والمخالفات الشرعية، فهذه اشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرعن هذه الأمور. فإذا إذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقه بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين، التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء يبوك، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص، يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وآن الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا، هما يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط، تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، ذاك أمر آخر، ما فيش تحاكم يعني.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ أبو بكر شيخنا قال: أطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص، قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي ساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم، ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم ان، ويقول انهم شيعة، قال رغم ان ما لقيناش حد من اهل السنة يعني دولة او قامت بنصرة اهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
3: هذا الانصاف عزيز، الانصاف يعني عندما تكره شخصا او تحب شخصا يجب ان تقيم فعله تقييما صحيحا، فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحني الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقولش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادوا مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرحوا بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس، يعني زي هذو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراو انظر قوله إلى ماذا يؤدي، كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا، قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدوا ما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جابه متاع الفاطميين قال أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم بتسعة وتركت العاشر للفاطميين. يعني أشوف هذا الراجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال لا شنه، قال يعني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين بتسعة وتركت العاشر للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديرو لك حنيمة، كيف بنديرو معاك أنت؟ يا ريتك على الأقل تطلع في محاضرة سب اليهود ومحاضرة سب حماس، نقول والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعة وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقة بعيد ولا يقوله عاقل.
2: بارك الله فيك شيخنا. قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال أنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة، يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا على الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
0: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة كدت للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأنه قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: 90.9 FM.
5: الأخت ألاء من بنغازي: كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما لا، هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها أبوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذم. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هكي كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بارك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم، ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
6: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قال أنا عندي سؤالان. قال السؤال الأول: هو قال أني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث: من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح. والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي: من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي. هذا اللي عليه الكلام، هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق بالأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح، أنت الآن اصبر وارض بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قال لي: فوق كوني لا أبصر إلا قليلا، قال لي عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا، الناس لره لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت. ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة، مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب، يقول الناس إن شاء الله كفارة، كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول لأني ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
4: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيها وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الأماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي: هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق يعني. إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين، فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين ومثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره، يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقوليها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقولي شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري وماذا بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك يعني أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن أراه للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
2: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
0: نعم، هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش بأس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم، يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير، إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ محمد من طرابلس قال عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهمش بينة في ذلك. فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم، وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله، قالوا نبو نجمع له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أنه أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا يجي يقول والله أنا نبي منا دين، فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان، يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منه مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة، كل واحد يجي يقول عندي دين يسدد دولة، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منا دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء قبل الميراث، يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة.
6: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر الربا الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات يسموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هدية تسبب لك عمى مؤقتا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية والله حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين. وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة راهي قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك. وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة، وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه، عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث. فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة، الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف، هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو، هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردية. هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له، قالوا انت راهو سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد، وانت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا، قال لا لا وراه حرام. قال لا، هو الشرع خير، انتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم، الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك، في أكلك، في رحلتك، في كذا. الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم، قانون المرور هو عمل بشري، القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب، بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرين والاسطبات ما فيهنش ضي والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابل سيارة بضي ليزري، راهم عاش يعرف روحها تخش به سيارة، تطيح به في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها، وإحنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة، هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة إحنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب، يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة، هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم ومن الإضرار بهم. فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل بدون فرنوات، وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
0: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
5: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلت، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة، لأن حنتني إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا حلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعله قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع ووجبت عليه الكفارة. شن هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هما كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميته لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم، طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة مقدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز مقدرهمش ما عنداش مال فقير، نقولوا له هنا يجب عليك صيام 3 أيام ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط، كان فرقت بينهم عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن، لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير فيقولك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان مقدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقوله لا باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
6: الأخ يونس من طرابلس قال هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا وتجد التلفاز مفتوح على محطة فيها القرآن الكريم فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم، فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال والله نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء القرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا التلفاز أو المذياع أو يكتموا الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: أيضا سائلة تسأل شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين، يعني واحد يمشي العزاء ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم، يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام، هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء باش يقعدوا أهل الميت بروحهم، وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه لأن هذا مش مرتبط بالعزاء، الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتأكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: هنا شيخنا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
0: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعونش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة، ويعني هي وردت في يعني الذي عليه جميع العلم أن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة، لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال، هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإفاء بالتزاماتها، الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم، لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، وما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج، وقلصوا عدد السفارات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب الاعتماد ب يعني مستكة علكة، واحد جايب الاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة و
5: قرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب بعدين ماشي الحال ذاك وبقدرها الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها زي ما نقوله سنة سنتين مش على وجه الديمومة ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا أخفى إبرة بس مقدار إبرة فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة وعلى ذلك فقس يعني مكان سمك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: الأخ يونس شيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
3: الله أعلم لكن هذا قال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش هتستقيم الحياة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون، يعني لو الناس كلها الباري عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب، وبالتالي هذا الباري عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك، ولا من اللي بيبني لك حوشك، ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوش عليا. فهذا يعني الباري عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض.

0: فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شنو السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
1: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع.
0: إيه.
1: ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إيه. إن واحد من أسباب اللي قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هاد لسانها وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
0: لا والله وضعنا خير من كثير من هو. خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بل بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر حالنا خير منهم بألف مرة. لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار، لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجيء بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنه حلال فلا يكون كفرا. الإنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على ألا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقوله والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس. لا، هذا جزء من الأجزاء. لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى. كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم. تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقاها ذاك يلهلق على الفلوس من الصبح لليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا. مولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16، هذه ليست ظاهرة،

0: لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة، لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات. ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب، علاش؟ شهور القراية غالية عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش؟ والله معاش تقاعد شوي فهك يكون. أما أن احنا مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفوها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، أن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية. صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول له شن حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول له شن حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ما هوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا. هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة، ممكن تكون مسألة سحر وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قالوا والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقول شنق روحه. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هيك. زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميل إلى التخويف، وبعض الناس يميل إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط. يعني شعرنا ان احنا 99% فيهم ليدز. بعدين أمس طلع واحد قال لا لا لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف. ولكن للأسف مقل حني لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها، ترى معناها مش هتقدر تدير أي حاجة، لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقولك والله كل ثلاثة كل تانية ولا كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وراوحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا، والشباب كذا، والعجائز كذا، والذكور كذا، والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح، يلقوا علاش يتكوا. لكن احنا حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون، وواحد يقول 40 مليون، وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح. والحلول اللي بتديرها، أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيرها، غالبا ستكون حلولا تلفيقية، ولن تؤدي إلى النجاعة المطلوبة منها.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني، يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة ودكاترة مختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من، سامحوني، أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. هنتكلم على الجانب الأول، اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها، يعني دخولها البلاد، يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال، وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل، يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا، وعلى خيره الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل، حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة طماطم بتاع أنه قال آل الفساد، يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص، أن هي في طريقة الاستعمال. احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا، هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو، واللي هو أكثر والله أعلم، واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها، بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني، وتأتي يعني مش تنزل في أول، يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها، يعني تكون مبكرة جدا وكذا، حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة، هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال، أكرر، طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، يستثمر فيها كل شبر منها، ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام، سموم غير سموم، لا يبالي. وهذا معروف، وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وانتم نعرفوا، وحنا كنا كليبيين نعرفوا استنزاف الأرض، يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جايك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفو الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني ويقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة، المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله، لا فيش حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، إن الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني هذه المسألة لننبه عليه. حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش الدخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك ضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذا كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إذا العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء ما ليش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى هي قالت تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي يفوض يشرفوا عليها، ما هو شاه خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
4: يسأل ويقول أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه؟ لا، لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناه في الصيام أمتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما منويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل، قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف، فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض، أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض. كان عند مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب، لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة، فما يعني فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله، فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
6: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
7: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل اللي يموت، يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم، لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا إحنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا. المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام حقيقة يعني، لكن الأصل أن هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
6: بأعمامهم
7: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
6: الفتوى أنهم غير ورثة،
7: غير ورثة إيه. غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو حاجة يعني نقول يفصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم. إذا كان يعتمد على قول آخر الله أعلم.
6: نعم شيخ.
8: هذه سائلة عبر الواتساب شيخنا بتقول بأن هي متزوجة ومتى اللي عندها شغل لهي ولزوجها، وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي أنت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت إن هي استفتت أو أحد العاملين على حد قوله حافظ كتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام للديري فيه ولابد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسرى الحكم المعاملة وتوجيهها أيضا حتى للمنافتة بهذه المسألة.
4: هو في الحقيقة يجب أن ننبه أن ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حافظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوأ مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك ما تقولش الله أعلم؟ العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه جايب له 40 سؤال ممكن جاوب 7 بس وقال له في الثانيات لا أعلم. تقال له أنا ضربت كباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك وتود باهي شني نكذب عليك ولا شن تبي أنت نقول لك يعني المسألة أنا منعرفش حكمها. وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له ارجع غدا ارجع بعد غد ارجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة ويستحي أن يقول الله أعلم والله ما نعرفش. هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول مفروض يقول له والله إني ما نعرفش الفتوى. تو هذا بالله اللي جاوبها وقالها أنت لازم تحط فلوس وتشتركي من قال هالكلام هذا؟ يعني أنت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها الأجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة والتسويق، وإحنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية نقول له 150 ويعطيني حقها بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثالي اني نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا الصالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة وتاخذي عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار، هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم.
8: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخنا.
4: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها جايزة لأن محددين هم.
8: نعم.
4: من حين الجهالة، الجهالة في الأجرة تفسد صح، لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخذ مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
9: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
10: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعدا ابتداء موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 3 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر هذه مشتركتا الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركتا الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة يصليها جمع التقديم أو بعد نزولها جمع التأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها. فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم، وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر. ونحن في مذهبنا المذهب المالكي إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة بالأرض، وبالتالي الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر بعشر دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة. وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان إلى الطائرة، كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة، وإن كان هذا لا إشكال فيه، لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا. فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة، ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة. وكان الناس يعني الحجاج متذمرين، إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا، أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة، ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا كلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ماطل الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيب. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا عشر دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد. والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم، ولا تسمع إلا النداء الأخير، يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة. سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا، الناس خايفة، يقولك كان نتعطر ربما الطائرة تمشي، أركب في الحافلة ومن الحافلة ركبة في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف، هل يصلي الإنسان بإيماء؟ يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر بخمس دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات حطه هنا في جنب ضي بعد على النافذة قرب من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جي تدير لي وقت الإقلاع قبل الفجر بعشر دقائق، وأن أنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي، فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرعي هو المقدم في كل شيء وندرس الأمور الشرعية، الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخرا لأشياء، للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر. فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
11: 90.9 FM.
12: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع شيء؟
3: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح يجوز تملكه، أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا تسليما، كلام المعروف في شروط البيع. شروط البيع قد تكون نفسها شروط الإجارة، يعني من حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، بالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومن أمام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا ليجز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون الطبق والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاد مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر،
12: ممحوق البركة.
3: ممحوق البركة يعني هذه المسألة، يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبق الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله عندي هذا رأس مال حاط فيه 7,000 ولا 8,000 ولا 10,000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تتدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة، أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني وهو مفاتح محل العاتري بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدأ توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه لعلنا نستغلها فرصة شيخ معاد، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم، قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7,000 8,000 10,000 دخان، لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة، يعني قداش بهي هذا هاتن تلفوه، هذا واجب تلافه شرعا، ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ويريد يفتح محل دخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15,000، يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع، يعني مصرف مصارف الزكاة اللي يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة أو نطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع المال يجوز كذا، يعني يستغل ووجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة وجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. فوالله أعلم هذا الحكم شيخ
12: عموما. واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
13: ونستكلم أيضا عن أمر آخر خطير يسأل عنه، قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر. للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطينة، والجلاطينة معروفة مادة متفجرة يفجرها تحت الماء، فهي تقتل، أو خلينا نقول لا أدري هو يموت الحوت والله شنو يصير فيه هذا بالجلاطينة، ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر. ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطينة. لماذا؟ لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية، ولما فيها من التلوث، وهذا يؤذي صحة الناس، وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر. وحتى لو سمح به، حتى لو سمح به، له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها. فللأسف إحنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية، الأنانية، مصلحتي فقط، فلوسي فقط، يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان، هذا رأوا شعار لكثير من الناس، رأوا هذا الواقع، رأوا باقي الإنسان اللي زي توا يجي يفجر في الجلاطينة من أجل يحصل أبصر كم قابي حوت اليوم، هذا باقي. وماذا يحدث للكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث؟ لا لا ما يهماش. طيب ها، اللي هرب في الهجرة غير الشرعية، بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة، وهذا الكلام موجود، يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا، وقدامهم موصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات، والكهرباء ما يخلصوش في حقه، ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره. يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة، وهو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار. ليش؟ ما عندناش وطنية، نسبة الوطنية ضعيفة، نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم، للأسف الله غالب، هذا الواقع.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدماته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
3: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل فيها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
12: نعم.
3: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا الترك كالفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك كالفعل يعتبر. إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني، لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل،
12: نعم،
3: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي ترتب عليها الحكم، هل هو منفوذ المقاتل أم غير منفوذ المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن انقاذه، وانت هنا الترك هنا كالفعل عند جمهور اهل العلم، فالفتوى تكون بالاستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
12: انا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج انه يرجع لتقرير الطب وكذا
3: بالضبط يعني، الله اعلم، حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني. بعض الناس اللي ما بيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني، وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما هذه الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم أحد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبها بشدوه الشرطة وبقفوه، والله أعلم لن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان، يعني لسه إعذار شرعي في نهاية قد يروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت هي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني حتى مهما تقول له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
12: إذن هي ما شافاش نعم. اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه وموقفش
3: موقفش يعني قد اللي هو المشارك هنا في الضرب يعني إذن هو مشارك في الضرب هنا يعني ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا، لأن هذا الواجب الإسعاف هنا. احنا قلنا بكي التمسنا العذر وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي لا، نقول قد يحدث الارتباك او الانسان يخاف ان يتهم يعني، وهذا بالذات يعني اذا هو ضربه
12: أو متسبب
3: يعني. متسبب فيه تبدا عمليه بعدين الفيصل هل هو
12: تتشطر
3: تتشطر الدية او منفود المقاتل غير منفود المقاتل، هذه تبدا يرجع فيها التقرير الطبيب الشرعي اي ضربه اللي ادت الى انفاد المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ هذه المسألة. ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب وتدخل في حتى الدية وهذه تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط، يعني قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاتل، هو الأول هو أنفذ المقاتل والثاني ضرب يعني أو باعتبار يعني، فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتقرير حتى المحضر الجهات الضبطية يعني
12: نعم
3: هي تبين هذا الأمر يعني على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
12: واضح شيخ.
14: سؤاله الأول قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار، والآن تسأل هي عليها دين يبي منها جزء منها يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال، فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
15: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا، يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغيره هذه دين مقسط في الغالب عن المرتبات فتوفي بالنذر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا، والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الآدميين بحقوق الله جل وعلا ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الآدميين في مسألة الإجاب والإسقاط. لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الآدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ماهوش كان كبير، أو تؤدي بعض منه الآن وبعض منه تمشي به للعمرة، ما فيش باس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ عبد الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة واني علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره. يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه.

0: عن الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا. وهذه يمكنها الجمع، كان المغرض زي ما ذكرت 10,000 وغيرها تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب4,000 أو 5,000 عمرة، والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ الزوام من الخمس: بل عندي مشاكل مع زوجتي، وفاتح فيها أخوها محضر، وقال لما هي قعدت عند أهلها أحلف لها بالطلاق بالثلاثة، قالها تطلعي من الحوش بغير إذني، يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني، أنت كذا بالثلاث هيك قال. قال لكن أنا قال قلت لها إلا كان فيه ضرورة، كان فيه ضرورة استأذني من أخوتك وأهلك وبري. فقال بعدين رفعها أخوها شردت تبش العيد. بنقول أن الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس، تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي، شيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب، ويعني يستفصلوا منك أفضل. لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال، بالإجمال بالنسبة لي أو الحاجة، طلاق الثلاث يا أخ الزوام الله يهدينا ويهديك. لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله، مش كويس. علاش شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق بالثلاث؟ الله عز وجل شرع لنا اليمين بالله، يعني باش نحلف بالله نقولها والله تطلعي، والله تطلعي من الحوش نتفاهم معك، والله ماك طالعة من الحوش من غير إذني مثلا، حتى لو خرجت كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانحزت القضية. لكن هيك يتعرض في العصمة، هذا سفه الحقيقة، ويعني قلة وعي وقلة رشد. الإنسان يحط العصمة متاعه على كفة وينسفها، وبعدين يقعد يدور في فتاوى يقول أنا قلت وأنا قلت أخوها، ما تحطش لوم على أي شخص. كل بيت لابد فيه من الخلافات بين الزوج والزوجة، غير فيه اللي طالع وفيه اللي مش طالع، كل بيت لا يخلو من ذلك. لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب، هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى، لأنه خلاص أصلا بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة. لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلاقات، هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك، هذا آثم أنت لما تقوله. حتى لو وقعت الطلاقات الثلاث حرام عليك، ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق، كان تبي علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه طلعت ما طلعتش؟ كان عندك أنت باهي، وكان عند أهلها، شن أهلها قصدي، كان أنت مش واثق فيهم علاش متزوجها؟ قصدي كان خايف على أهلها يطلعوها، خلاص لما تمشي لأهلها قولها استأذني من أهلك ما دام هي معاك في بيتك، أنت رفعها لأهلها مش قصدي ناس يعني ناسبتهم واخديت منهم، كيف مش ما عندكش ثقة فيهم؟ خلاص هي عند أهلها تستأذن من أهلها، علاش تتعب في روحك وتتعب فيها؟ عندك أنت تستأذن منك أنت، لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش. لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بنية ترى، وكان يكذب ما ينفعش، كان هو بنيته، كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة، كان قتلة تبش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استأذني، هو أدرى بنفسه، وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف تبش العيد يقولها لا مش ضرورة، يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد، فلذلك لا تراه ضرورة. فهذا يتوقف على نيتك، ونقول لك برا لي مكتب إفتاء، مكتب الإفتاء في الخمس، وتواصل مع المشايخ هذه.
1: 90.9 FM.
3: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه طالع من طرابلس مصراتة وقاعد ليوم السبت، فيسر على حكم الجمع والقصر في هذه الحالة. يعني
4: هو اليوم ماشي
3: هو على كلامه
4: 4 وخميس وجمعة وسبت،
3: سبت نعم.
4: إيه باهي، هذه يعني 4 أيام فأقل، هذه يجوز للإنسان، بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت، لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراتة يعني فوق 4 برد اللي هم 81 كيلومتر.
3: نعم.
4: هذه مسافة القصر، فهنا ومدام هو قاعد 4 أيام فأقل، قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم، فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع، كما أن الجمعة غير واجبة في حقه، وإن صلاها يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
1: الأخت نورية تسأل تقول أمها متوفاة،
5: فيعني قسم الميراث يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك، فاستلم هذه الحصة.

0: والد زوجها يعني، يعني هو أبو الأخت المتصلة، فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم، حصتهم من ميراثهم من أمهم، أم يعتبر هذا من العقوق؟
1: لا، هو مجرد المطالبة يعني لا بأس، مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه، هي هو الممنوع الشكاية وأنني حلفه وغيره اللي تدخل في سوء الأدب والعقوق ويرفع القاضي زي ما نقول بالعامية ويجرجر وغيره، هذا ما ينبغيش. لكن لا، إحنا لابد نبدو من الآباء أولا. الأبوه هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته، مثل ما تحدثت هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه، فكان ينبغي ياخذ جزء نصيبه من الميراث اللي هو الربع، لان عندها صغار
0: وارث،
1: لان عندها وارث، فهو ياخذ ربع المال وبقيه المال لصغارها. فهو اذا كان انا مخداه باعتباره وصي عليهم، راه الاب لما ياخذ المال اللي هو لصغاره ما عندهاش في حريه التصرف، ما عندهاش حريه في التصرف، يعني الا اذا احتاج هو الاكل والشرب ياخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء، يجب عليه تجب عليهم النفقة على البو الفقير. لكن إذا كان هو في سعة نقول أنت غير كمل الربع متاع قبل متاع الزوجة، ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي، إذا كان هم قصر، إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظه لهم لين يكبروا، لما يكبروا يسلمه لهم، هذا الحق يعني. أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم، ولما يحتاج هو ما يأكل ويشرب ومعاش عنده رزق يعطوهم، لأنهم الأبناء النفقة واجب عليهم تجاه أبوهم الفقير. لكن ما دام هو مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره. وهذه نحن الحقيقة كدنا عليها، لأنها ليست المسألة ما هيش منحصرة في الأسرة، هذه راهو متكررة موجودة. لما تموت زوجته ويحوز الذهب ويحوز الفلوس وكان عندها ميراث من أهلها وماتت زوجته ويبدو عنده صغار، يبقى هم ما فيش من بخاصمة، لأن الميراث لصغارها وهي وصغارة تحته، فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك. وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال، نقول لا، أنت هذه أمانة عندك، خذ أنت الربع متاعك والباقي دسه لصغارك، اللي يكبر سلم له أمانته وسلم له حقه، فهذا هو المطلوب. فهي كونها يعني
0: مجرد مطالبة،
1: المطالبة والله تبدأ عندها عم والله عندها كذا بلطف يمشوه له ويفهموه ويرشدوه، هذا إن شاء الله ما فيش بأس.
2: هذا عندنا سؤال أيضا ورد إلينا، قال هل مقاطعة البضائع اليهودية والتي لها علاقة باليهود وتدعم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها، قالوا هل تتوقف المقاطعة بتوقف الحرب؟ أقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين، وما داموا يحتلون جزءا من بلاد الإسلام سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا، فالمقاطعة لهم مستمرة، لأنهم محاربون لله ورسوله مستبيحون لدماء المسلمين. المقاطعة ليس لها علاقة بإيقاف الحرب، الحرب وقفت أو ربما ستقف، نعم، ولكن هل خرج اليهود من ديار الإسلام؟ أبدا، هم الآن يعني هم الآن زادوا توسعوا حتى في سوريا، وبالتالي هؤلاء أعداء لنا على الدوام، ما داموا يعيشون أو يحتلون جزءا من أراضينا فهم على الدوام.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: سؤال الأخ سعد شيخنا عن الوضوء من ماء البحر، يعني
5: الوضوء من البحر جائز طبعا، ولسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا شربنا لم توضأ واستعملنا يعني وإذا توضأنا لم نعطش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جواب الشافعي هو الطهور ماءه الحل ميتته، الطهور ماءه الحل ميتته، فطهور يعني الطهور ماءه يعني يصح به الوضوء والغسل يعني يرتفع به حدث الأصل والأكبر، فيجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به أيضا من الجنابة أو من العذر الشرعي يعني. نعم
4: شيخنا، نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
5: يكفي، نعم، هي مسألة هذه مسألة خلاف بين العلمين، من نية يدخل يعني الله أعلم، فمسألة خلاف، هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية رفع الحدث،
4: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
5: إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا واجب.
4: واضح.
6: سأل عن رجل نذر نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره أو ينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال. والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر، وهل أوفى بما بنذره؟ هل يعني بإعطاه الخروف لجماعة لزردوا به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
7: من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه. فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نص كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين وعطاها لجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها. فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غير يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
8: الأخ يامن من مصراتها قال في رمضان الآن أكياس أو يعني أشياء يكتب عليها شعارات رمضان وكذا، وبعدين يقول نلقوا فيها ملقاه في القمامة، يبي توجيه نحو هذا الأمر أو الحكم الشرعي. احنا تكلمنا في حلقة ماضية، لا أذكر الحلقة الماضية تماما أو في حلقة ماضية أخرى، تكلمنا عن امتهان القرآن أو السنة أو ما فيه رمز لشعائر الدين، هذا قلنا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، بل إن يعني كثيرا من العلماء قالوا مجرد يعني كتابة مكتوبة بأحرف عربية يحرم إلقاؤها في القدر ويحرم امتهانها. كيف نديره؟ تجمع هذه الأشياء التي لم تعد في حاجة إليها، أوراق ولا يعني قماش مكتوب عليه أحرف عربية، تمشي تحرقها حتى لا تمتهن ولا تداس ولا تلقى في القدر. بل قلنا بعض علماءنا المالكية قالوا التحقيق أنه لا يجوز امتهان أي لغة كانت، صح هذا خلاف رأي الجمهور، لكن شوفوا تشديد العلماء في يعني ما فيه يقول لغة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، فيقولوا معناها تصان وتصان عن الامتهان. فلذلك الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، إذا كان خديه شيء مكتوب عليها رمضان ولا أي شيء يعني مكتوب باللغة العربية يحرص على أن يهان هذا الشيء ولا يمتهن، على أن لا يهان ولا يمتهن ولا يلقى في القدر.
2: الأخ يونس من مصراتة قال بعض الناس عندهم التساهل في مسألة الحلف، فهو ذكر قصة، قال هذا شخص نتكلمه في ليبيا والفقر والكلام هذا، قال قعد يحلف أيمان أن في ناس مش لاقية ما تاكل في ليبيا، يعني يبي يقول أن مثلا يموت جوعا، وهذه اليمين نفسها محل شك. يعني هل يعني أريد أن أقول الأصل أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا أن يكون مستيقنا به أو غالبا على ظنه أو حصل له غلبة الظن، لكن أن بعض الناس كما ذكر يونس يحلف الأيمان على الأشياء التي هو أصلا غير متأكد منها وإنما هكذا يعني يذكر أيمانا، هو لو حلف مثلا على الناس في غزة نسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصر مجاهديهم وأن يكسر شوكة اليهود ربما كان له وجه، لأننا نسمع الآن بالجوع الحاصل هناك، لكن أنت تجي تجزم بالحلف هيك هذا خطأ، هذا لا يجوز. ولهذا رأوا حتى اليمين الغاموس اللي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها هو الذي يحلف جازما بعكس ما يقول أو ظانا، قالوا بل ولو كان شك لا يجوز للإنسان أن يحلف مع الشك، لا يجوز، لأنك أنت تحلف مثلا ناخذ مثال مثلا احلف أن فلانا مسافر ونسأل باي أنت متأكد منه مسافر؟ وقال لا والله مش متأكد. باي كم نسبة كونه مسافر؟ والله ممكن 20% مسافر، 30% مسافر، و70 مش مسافر. هذه رأي داخل في يمين الغموس. وبالتالي مسألة الحلف، الإنسان لا يحلف إلا ما على ما يجزم به أو ما يغلب على ظنه. وهذه اليمين نفسها اللي حلف عليها هذه يمين، يعني أنت طيب هل رأيت أحدا في هذه البلاد مثلا مات من الجوع لكانت يمينك يعني بارة وأنت صادق فيها؟ أما الإنسان هكذا، ولهذا خطأ يا جماعة الإنسان يعود نفسه على الحلف، ربما دخل في الغموس من حيث لا يدري.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: هذه سائلة أخت فاطمة تقول: السلام عليكم، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل مع العلم أنه عمل في مدرسة حكومية ومشرفة المدرسة في الفترة المسائية امرأة ولا تحتك بالمدرسين الذكور إلا في أمر ضروري يخص التلاميذ، مع العلم أن دوامها ساعتان فقط لا تؤثر على عملها في البيت، وهي تخرج بلباس محتشم وتغطي وجهها خارج المنزل؟ يا أخت فاطمة، هذه الأمور يعني لا يعني تحل بالمشاحة بين الزوجين. هو ابتداء الزوج له أن يمنع زوجته من الشيء المباح، يعني لا يمنعها من الواجب عليها مثلا، لا يأمرها بترك الواجب ولا يعني يأمرها بفعل المحرم، لكن العمل وغيره هذا أمر جائز. الزوج إذا رأى مصلحة في الإذن لزوجته بالعمل تمشي للعمل ما فيش بأس، إذا منعها فيجب عليها أن تطيعه، هذا ما لم تشترط عليه العمل في العقد. يعني أثناء عقد النكاح بعض العلماء يجوز هذا الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد، ما يناقضش أصل العقد. فالزوجة مثلا تقول أنا شرط في العقد أن بنكمل قرايتي، ولا شرط أني بنخدم وكذا، هذا عند بعض أهل العلم يجب الوفاء به. لكن ما لم تشترط عليه ويعني أو هو كان ما عنداش علم، مثلا هو تزوجها تخدم، عارفها تخدم ما يوقفهاش، لكن هو تبي تخدم بعده أو لم يعلم بالعمل أثناء عقد الزواج بعدين علم به، له أن يمنع. لكن احنا نقولوا ديما يعالج الزوجان المشاكل بينهما يعني بالصفح والتنازل والتحاور، مش يعني بالحقوق. يعني هو الزوج ربما يخشى على زوجته من يعني المكان الذي تعمل فيه، مش مطمئن قلبه للمكان، ليس شكا في زوجته لكن هو مش مطمئن للمكان، أو ربما يعني عملها يسبب تقصيرها في حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها مرات هيك. لأن احنا ديما نقول النساء رأوا الرسالة المنوطة بك أساسا وأصالة هي تربية الجيل، هذه أعظم رسالة رأوا، لا زيها عمل ولا زيها حاجة، تربية الجيل وتكوين أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة لأمتها في شتى المجالات. كل يعني قائد فاتح مجاهد كل عالم رأوا الامرأة اللي في البيت أمة هي التي توجهه، هي التي تصنعه على يدها، تربيه وتغرس فيه القيم والفضائل، وبالتالي يكون أثر على الأمة عظيما جدا جدا. وهذه رسالتها، إذا استطاعت مع هذه الرسالة دون تقصير فيها، لا قصرت في حق بيتها ولا زوجها ولا صغارها، وأرادت أن يعني تعمل عملا آخر، فالزوج إذا كان يعني لا يخشى عليها والعمل فيه مأمون يعني يأمن عليها في العمل، فلا بأس إذا كان هو بيتفاهم معها، ما يكونش الأمر يعني على ما يكونش مبني على المشاحة بين الزوجين، وكل واحد يقول لا بنخدم لا بنش نخدم، يتفاهموا مع بعضهم ويراعي أحدهما الآخر. وخاصة إذا كان الزوج معدما ما عنداش ما يصرف على المرأة، كل ما تقول لنبي حاجة يقولها والله ما عنديش فلوس، الفلوس ما يسدوش، فعند ذلك يعني له أن يعني يسمح لها بالمكان بالعمل في مكان يعني تأمن فيه على نفسها ويأمن فيه هو على زوجته، يعني فيه أماكن خيرة كثيرة، أماكن دعوة وعمل وتعليم فيها خير، فلذلك يعني يكون يسمح لزوجته بالعمل في هذه الأماكن المأمونة، ولكن إذا كان يعني هو موفر لها ما تحتاجه مش مقصر معها ويقول أنا من بها أشتخدم، فله أن يمنعها. إذا المرأة ما تصرش على العمل له أن يمنع زوجته من العمل. السؤال الثاني قال: الرجل قال لزوجته لا تذهبي للعمل، فخرجت للعمل، وعندما عاد إلى البيت قال لها أنت طالق بدون شهادة أحد، هل يقع الطلاق؟ وهل المرأة تعد آثمة لعدم طاعتها لزوجها؟ لا يجوز للمرأة إذا منعها زوجها أن تعصيه، حرم عليها، يجب عليها أن تطيعه في المعروف، هذا يعني مش أمر ما منعهاش عن شيء واجب. لو كان منعها عن صلة والديها مثلا قال ما تطلعيش لأبوك وأمك لكان آثما ولا يجوز له منعها، لكن إذا منعها من العمل له أن يمنعها من العمل، ويجب عليها أن تلتزم هذا المنع وما تخالفهاش، يعني زوجها قال ما تمشيش ما تمشيش. أما الطلاق فهو واقع ولا يشترط في الطلاق الإشهاد، ما يشترطش أن كل واحد ما بيطلق يجيب شهود، ما دام الزوج خرجت منه هذه الكلمة فتقع يعني تقع هذه الطلقة التي أطلقها الزوج.
4: سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول عفوا تحصل عليه في مناسباته شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
5: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به، يعني تمشي مناسبة حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارات لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. هو عرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريتة قديما شوي يعني بالسريتة متاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكة اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقرأ وحتى كبير شوي، لكن الآن اللي يجوا فيهم من نقول من العمرة ولا من حج ولا حتى في المناسبات زودتك مثلا فضانية ولا فاتحة يعطوك مع شنيطة فيها مصحف صغير كيف بتديل له يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظرة، تقول في بعض ما حتى بالنظرة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة، فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه هو عرضة للامتهان يا شيخ. أول شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تقل الورقة بعض الورقات تقلها ساقطة منه، وهذه عرضة للامتهان يدخل حتى الإنسان في عقيدته، يعني تعرف أنت الامتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
4: والله شيخ بارك الله فيك.
2: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة قالت: هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت. فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدر وروح، لكن السؤال جاء بالعكس. وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم. والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شي معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
12: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء. هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح. ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا، وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا. فظهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال، المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو انت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما نسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصاعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة إن هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
6: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
12: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
6: نعم تكلمت عليها شيخنا.
12: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
6: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
12: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
10: الأخ عبد الله من مصراتة قال نبو توجيه نصيحة لمن يقف خلف الإمام وهو لا يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الاستخلاف. هذا الحقيقة موجود ومنتشر للأسف. البعض يظن أن فضيلة الوقوف خلف الإمام عامة لكل شخص، وهذا في الحقيقة غير صحيح. صحيح القرب من الإمام مطلوب والأجر فيه أعظم، لكن خلف الإمام بالقدر الذي يستطيع الإمام أن يستخلف ينبغي أن يكون خلفه الفقهاء وحفظة القرآن. إذا كان غلط في آية ويعني معاش عرف شن بعدها يسموله، إذا كان يعني أراد أن يستخلف يفقهون أحكام الاستخلاف، يعني يحكى أن بعض الناس واقف خلف الإمام وأراد الإمام أن يستخلفه والإمام يجبد فيه وهو يجبد التالي، فهو ما يعرفش يعني أحكام الاستخلاف. لذلك مفروض أن يكون فقيه، والذي يلي الإمام أن يكون فقيها وقارئا، ويعني غيره يجي يمين الإمام يعني يبعد شوية بقدر ما يترك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يجوا خلف أصحاب العقول والعلم، هم اللي يجوا والسن هم اللي يجوا يعني خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب منهم يعني أن يلوه يجوا خلفه، أما غيره يبي الفضيلة يجي اليمين ويبعد شوية يعني على الإمام، هذا الذي ينبغي. أيضا يقول كيف يكون الاستخلاف؟ الاستخلاف إذا كان الإمام سبقه الحدث، يعني غلب عليه نقض الوضوء، أو تذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر فائته الصلاة عليه، فينبغي أن يخرج من الصلاة. باهي والمأمومون اللي خلفه كيف يدير فيهم؟ يستخلف، يعني يجبد واحد منهم، ما يزيدش أي فعل، يعني الآن هو تذكر وهو واقف، مش يقول هيا خلينا نكمل ركعة ولا نرفع من الركوع ولا أمتى ما يتذكر ينسحب ويجيب واحد من المأمومين يكمل وين ما وصل للإمام بهم، يبني على ما وصل إليه الإمام، هو خلاص الآن يكملوا صلاتهم صحيحة، هو يمشي كان لحق عليهم مسبوخ ولا يصلي بروحه. لكن إذا تمادى، كان هو تذكر أنه يعني مش متوضي أو يعني غلبه الحدث ولكن قعد وتمادى بهم يعني في الصلاة أو تبطل صلاة أو صلاتهم. فلذلك مفروض أن الناس هذا مش عيب، يعني ما يتحشمش منه الإنسان إذا سبقه الحدث وغلبه انتقض وضوءه ولا تذكر أنه مش متوضي ولا تذكر فائته، أنه تذكر صلاة ما صلىهاش اللي قبلها ما يصلي بهم في العشاء وهو ما صلىهاش المغرب، يعني يستخلف يجبد واحد منهم ويحط يعني يده على يعني أنفه باش يظن أنه يعني أصيب برعاف، ويقدم واحد للصلاة ويخرج لي هذاك يكمل وين ما وصل للإمام.
6: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كمل الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي ممكن هو خانات التعبير يعني يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
12: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني وقال لك يا سيد طهر
6: أبو طهر
12: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
6: ربع جيجا يعني
12: 250 ميجا 3 أيام 2 دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم ما نقدرش نقدر اللوموم لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو ولا النقد. لا تقول لي خذ نت في يوم بجني وأني ما نعرفش قداش بناخذ ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت 100 ميجا وتسكت. لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية حتى وإن كان هناك نوع من التقصير لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليها حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة وبينت الثمن فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
6: بارك الله فيك شيخنا.
13: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
14: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مصباح بن غريان قال مثلا وهذه مسألة مهمة اللي تكلم عليها، قال أحيانا أنا نمشي نشري مثلا بضاعة بالبطاقة، هو سمى الرقم قال مثلا نمشي نشري بضاعة ب547 دينار. تمام، لما نشتري بهذا المبلغ قال أنا ابني يدفع علي حسب ما فهمت منه أن هو كويس، قال يخلص عليك بالبطاقة، ابنك قال يخلص عليك بالبطاقة ثم تعطيه أقل مما دفع بالبطاقة. هنا ننظر، يعني أنت مثلا أني شريت بضاعة وما عنديش نقدا، ما عنديش نقدا، دفعت بالبطاقة، هذه الأمر واضح. أو نقول حسب ما فهمت من سؤاله أن قال ابني هو اللي خلص علي بالبطاقة، يعني مش مبينوا المسألة أكثر. مثلا شري بضاعة بقيمة 547 كما ذكر، قال ابني خلص علي بالبطاقة 547 دينار، وبعدين جي قال لي يا أبوي راني خلصت عليك بالبطاقة 547، قال أنا أعطيته 500. هل هذا ربا؟ لا، هذا مش ربا. هذا مش ربا. الربا بالعكس، الربا لو خلص عليك 500 هو، لأن لما يخلص عليك 500 اسمه سلفك، اسمه أسلفك 500. لما يخلص عليك 500 ويقول لك أعطيني 547، هذا عين الربا، لأنه أسلفك 500 أخذ عنها كم؟ 547، عين الربا. لكن هذه بالعكس، جيت أنا لابني كم دفعت علي في المحل؟ قال لي دفعت علي 547، مديت له 500. من الناحية الشرعية الأصل ما دام دفع علي 547 نعطيه في نفس المبلغ. لكن لو هو رضي قال لك لا يا أبوي يعطيني 500 وأنا مسامحك في 47، ما فيهاش مشكلة، هذه ما هيش ربا، لأن ابنك كم دفع عليك؟ 547. كم أعطيت أنت؟ أعطيته 500. إذن هو في الحقيقة دفع كثيرا 547، رجع إليه قليل 500. هذا مش هذا الربا، الربا بالعكس، تدفع 500 كم يردوا لك؟ 547. إذن هذه المسألة يا مصباح، إذا كان ابنك راضي، هو اللي قال لك لا يا أبوي هات لي 500 فقط، راضي ماشي. لكن في نقطة مهمة حتى هي رأي، مش نقطة أنني مثلا نجي لابني نقول له أو مثلا نعطي أنا مثلا نعطيك 500 نقدا وانت رد علي يعني خلص علي 547. لا، فانتبه يا مصباح، ما بين أن ابنك ابتداء خلص عليك 547 وبعدين أنت خلصت وعطيته 500 وهو راضي قالك مسامحك في 47، ما فيش مشكلة. لكن إذا كان القصد منها، إذا كان القصد منها الحصول على السيولة، بمعنى نجي لشخص نقول له خلصني، خلص علي في المحل فلاني 547 وراني بنعطيك 500 نقدا فقط، لهنا وقعنا في الربا، وقعنا، لأن في حقيقة الأمر أنا أعطيته 547، أعطيته 500 نقدا، كم أعطاني؟ 547. فهناك فرق ما بين مسألة أن الإنسان يكون القصد منها هو أن يدفع القليل بالنقد ليأخذ مقابله أكثر بالبطاقة، هذا عين الربا. أما شخص قلت له خلص علي في محل، خلص علي مبلغ تمام، وبعدين جاء قال لي راني خلصت عليك 547 وانا قال لي هات 500 فقط، هذه ما فيهاش مشكلة، إذا هو أسقط عني 47. فالمسألة يا مصباح رأي فيها فشيء من التفصيل، لا أدري إن شاء الله نكون أنا فهمتك، وكانوا يعني الأمر مازال مشكل عندك، اتصل مرة تانية يعطوك رقمي لمزيد الإيضاح خارج الحلقة إن شاء الله.
15: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: الأخ محمود من غريان، والله هذه مشكلة ومعضلة، الدكاترة يتخلفوا عن المحاضرات ويغيبوا عليها، مرات ما ياخذوا شيء سمستر كامل، ومرات يتأخروا عن المحاضرات، ومرات المحاضرة ساعتين تلقاه يعطي ربع ساعة أو ثلاثة. لا أعمم، لكن هذه ظاهرة موجودة، والحقيقة للأسف هذا من أسباب تدني التعليم. فعلى أعضاء التدريس أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعني يعقلوا عظم الأمانة التي حملوها، والإنسان لابد أن يحضر للطلبة ويؤدي لهم أداء يعني كويس، ويفهمهم المادة ويبذل معهم الوقت، حتى يعني يطعم أبناءه الحلال أو الحاجة، ما يأكلوش فلوس حرام. وتاني حاجة، هذا من مما أوجبه الله عز وجل عليه ومما أتمنه عليه، وبالتالي لما يغيب ولا لما يتأخر رأه هذا خائن للأمانة وغاش يعني، والغش هذا يعني من استرعاه الله عز وجل رعية ويعني لقي الله عز وجل وهو غاش، معروف هذا عذاب، عقابة معروف. فالإنسان مفروض ينتبه. وأنا أذكر معليش موقف، كنت رئيس قسم في كلية العلوم الشرعية والإفتاء التي تتبع دار الإفتاء، وفضيلة المفتي حفظه الله يتابع يعني المحاضرات وأداء أعضاء التدريس وحال الطلاب وكذا، فأذكر أن في بعض المشايخ يعني طرأ له عذر وتغيب عن المحاضرة. في العادة أحيانا لازم يبلغ قبلها حتى يعوض الطلاب بمحاضرة أخرى، وبعدين الأستاذ هذا والشيخ يأخذ المحاضرة الثانية التي يعني جعلت بديلة لها. لكن لما فاتوا الساعتين هيك أذكر اتصل بي فضيلة المفتي وقال لي كيف ساعتين يفوتوا على الطلاب بدون حل، فتعذرت وقلت أنا إن أراه يعني الإبلاغ جاء متأخر وما قدرناش. فالشيخ قال والله أنا أتألم غاية الألم إن الطلاب يفوت عليهم ساعة ما يقروش فيها. شوفوا الحرص والأمانة الإنسان اللي يعرف المكان الذي وضعه الله عز وجل فيه. يعني فضيلة المفتي مع الأعباء والمشاكل والمؤسسات المختلفة يتابع محاضرات

0: فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم، صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق، وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السيد عادل من طرابلس، والله هذا سؤال مهم، قال أنا اشتريت سيارة من شركة، شركات التقسيط هذه، اشتريتها بالتقسيط والقسط عن طريق المصرف. قال السيارة قاعد الآن، أنا لم أنقلها من الشركة، قال الشركة عرضوا علي قالوا لي شرائك نشروا منك السيارة من جديد. يا عادل رد بالك واتق الله، وهذا عين الربا، هذا عين الربا، هذا بيع العينة، كأنك تسمع بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بعدة تفسيرات منها هذا التفسير. إيش هو التفسير؟ الشركة هذه بتبيع لك السيارة الآن بالتقسيط بمئة ألف. طيب وين تجي أنت؟ أنت ما تدورش في السيارة، أنت تبي فلوس، تبي نقود، يقولك مدام تبي فلوس الواد طلع في السيارة، أو نشروها منك إحنا بالحاضر بخمسين ألف أو بسبعين. وبالتالي آل الأمر إلى أن الشركة دفعت لك الآن ستين ألف دينار أو خمسين في يدك، ستأخذ ما يقابلها بعد عامين، والله اشبح لين يكمل الأقساط، ستأخذ منك مئة ألف. إذن هي دفعت قليلا وهو الستين، لتأخذ بدلها الكثير وهو المئة. وبالتالي خذوا قاعدة عامة، أي حاجة تشتريها بالآجل بالتقسيط لا يجوز لك بيعها بالحاضر للبائع نفسه. يا عادل أخرج السيارة من الشركة وبرر ارفعها للسوق وبيعها بيش ما تبي تبيع، لا تبيعها للبائع الأول لك، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. أراه كثير للأسف من شركات التقسيط ومن هؤلاء يعني أصحاب التقسيط والكلام هذا، كثير منهم أراه من بيوع العينة، كثير منهم مرابون لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان صاحب الشركة هذا رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى، هل يرضى بهذا الأمر؟ يبيع لك سيارة بالتقسيط بمئة ألف ويقول لك هاو خلي السيارة في المعرض ولين أعطيك ستين ألف حقها الآن في في في يدك، هذا لا يجوز، هذا بيع العينة. دفع بيع العينة هو بيع يتوصل به إلى دفع قليل وهو الستين ألف، في كثير وهو المئة ألف اللي بيأخذها عن طريق التقسيط. أرجو أن يكون هذا الأمر مفهوما لك يا عادل. بيع التقسيط نفسه مع الناس فيه مشكلة، ما دام القسط معلوما والمبلغ معلوما الإجمالي، طلع السيارة هذه من الشركة وبرع عروضها في السوق وبيعها بالحاضر وخلي الأقساط مستمرة على تلك الشركة. عبد اللطيف من غدامس، السؤال الأول له، هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، تكلم فيها الفقهاء، و خلاصة ما ذكروه في أغلب المذاهب أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا، لا يكون في سند الحديث كذاب أو متهم بالكذب، وأن يكون الحديث إذا كان الحديث ضعيفا جدا فلا يجوز العمل به. رقم اثنين ألا يكون ذلك في الحلال والحرام، ولهذا قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا رأي كثير من أهل العلم وليس مجمعا عليه. الأمر الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في الحديث الضعيف إذا ذكره الإنسان في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن هذا جزم بصحة الحديث والحديث الذي أمامي ضعيف، فيقول ورد في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ التضعيف، قيل وورد في الحديث

0: وروي هذه من صيغ الحديث أو يذكر ذلك صراحة أن يقول مثلا أخرج الترمذي بسند ضعيف ويذكر الحديث. أما إذا كان الحديث شديد الضعف نص على ذلك المحدثون فلا يجوز العمل به من باب أولى، حرموا العمل بالحديث الموضوع وحرموا ذكره إلا بما إلا بذكر أنه حديث الموضوع. ثم قال ما الحديث الحسن؟ الحديث مراتب، عندنا الحديث الصحيح، عندنا الحديث الحسن، عندنا الحديث الضعيف، عندنا الحديث الموضوع. الحديث الحسن هو ما صح أو بمعنى أنه رواه رجال قبلهم علماء الحديث، لكن شهرتهم أو قوة الحديث ليست في قوة الحديث الصحيح. ولهذا الحديث الحسن يستشهد به ويجب العمل به، لكن اعتقادنا أنه في درجة من القوة لدرجة الحديث الصحيح. ولهذا يقول البيقوني في منظومته: والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله كلا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا أي ما ورد من طرق معروفة، والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي كان رجاله أقل من رجال الصحيح. نعم. ولهذا والحسن نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره، والكلام في هذا يطول عند أهل العلم. لكن يعني الحديث الصحيح والحديث الحسن يجب العمل بهما ما سلم من المعارض وما سلم من أي علة تمنع العمل بهما في كل شيء. أما الحديث الضعيف فمن أهل العلم من منع العمل به أصلا، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جازما. الأخت أسماء من مسلاتة لديها سؤالان. السؤال الأول: قالت أمي حلفت على بيت ولدها وسيارته. هذا الكلام يحصل عند الآباء وخاصة عند الأمهات، تزعل من ولدها والله كذا، تحلف بالله معاد خاشة الحوشة ومعاد راكبة في سيارته. قالت ما الحكم؟ نقول للحكم لهذه الأم: هذا ولدك، حتى لو كان جاهلا أو يعني لا يحسن التصرف، هذا ولدك، عليك الآن بيش بكفارة اليمين، وبر الولدك وخش الحوشة ورك بسيارته وعليك كفارة يمين. لأن إيش هي كفارة اليمين؟ مش صيام ثلاثة أيام زي ما يقولوا ديما الناس، لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. فإن كنت غير قادرة تقولي إني ما عندي جهد عليه الإطعام، أنا فقيرة، هذاك الوقت نقولك انتقلي للبدل. إيش هو البدل؟ صيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين يعني أو كسوتهم، ومن أراد أن يدفع القيمة فالقيمة محددتها دار الإفتاء ب40 دينار ليبي. 40 دينار هذه كفارة اليمين، تقسم بين 10 من الفقراء، لكل فقير 4 دنانير، 10 × 4 = 40. لابد لـ10 ولابد أن يكونوا فقراء، مش زي ما يقولوا للأسف بعض الناس اليوم: والله نحطهم في صندوق يا شيخ الجامع، نعطيهن يا شيخ للمستشفى. لا، كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، حددهم ب10 ووصفهم بالمسكنة وهو الفقر. وبالتالي يا حاجة ليش تقاطعي ولدك؟ حتى لو أخطأ في حقك، أنت أمه، أنت جنة ونار، واحدة من اثنين، يبخل يدخل الجنة بسببك، يبي يدخل النار والعياذ بالله. وبالتالي كوني عونا لابنك، وحتى لو أخطأ في حقك، والله غلبات زوجته، والله كذا، يعني عاونيه على البر والتقوى وأعينيه على أن يكون بارا لك، فاركبي سيارته وادخلي بيته، وعليك كفارة اليمين ولا شيء عليك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت ذهابك لابنك وركوبك سيارته هو خير من القطيع.
1: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو منقطع الخط، مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت تكشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة. لكن الظاهر أنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات. فالظاهر أنها هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا أو نصيحة لها يعني أو نصيحة المسؤولين. أو
2: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن. يعني إحنا مش القطاع الخاص، إحنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين. في تونس أرخص أراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن معاد لاقي ليبي معالج في ليبيا حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن المخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس. يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبي راهو ماشي للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجة ان الليبيين معاش يمشوا له اصلا، مع ان والله الا فيه خدمات غريبة. يعني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الإكسري العادي هذا ولا شن اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب اليبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور مهناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ. أرأوا أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة، طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع توا كذا ودبح في الطالع وفي النازل. لكن الإشكالية الأكبر ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش. يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها، وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
2: طبعا
1: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
2: يعني أنا والله جاني مرة أتذكر دكتور هيك كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني يحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك انت مستشفى.
1: نعم.
2: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب. تي معقولة هكي؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
1: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
2: طبعا ترخيص، ما ينعطلهاش ترخيص ويتحاسب ودورة. وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن إحنا الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل، ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقي 1000 جنيه ردها هذا امين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومه وخلصها من جيبه، راه هذا مش امين عندي، لان هذه اي واحد يديرها. من هو الامين اللي يلقى الخزنه قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم. هادو اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف في الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا مخنبش ألف، هذا مفروض أنه طبيعي يعني. لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راهو هذا قديم، قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله، حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ويحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوقه وتحته باش، لأن الخنبة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنهما يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا، خنبات الكبيرة نحكي، تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بصرة، مش في الصحة بصرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات، أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني، كانك أنت تهرب بس تبي تخنب، وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وأنت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني، كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي، حتى بتقول ساشيدة غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف، على الأقل ما يخنبش مليون، يخنب نص مليون يبدأ عندنا احنا إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع، لأن يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى والله، وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خيرك أنت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هني، حطه في التخطيط، نحيم التخطيط، حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني، معناه بيخنبوا هلبة، خلي هذا على الأقل ويخنب مليون بس، كم نجيب جعام بيخنب 5، تبقى أقول هذا كلام يقوله رئيس دولة.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM.
4: الأخ أحمد محمد قال ما حكم من ختم القرآن ونسيه؟ هذا لا يليق بشخص من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه في صدره ثم يفرط في هذه النعمة العظيمة، هذه ليست علامة خير، هذا يعني مشايخنا زمان لولين يقولوا هذا مسلوب والعياذ بالله، يعني سلب هذا العطاء، الله عز وجل أعطاه هذا العطاء، ثم يعني رأى أن قلبه ليس أهلا لحمل الكتاب فسلبه منه والعياذ بالله، هذه علامة سوء. لكن مش بنقوله هي حرام وكذا، لأن الآيات اللي وردت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسيتها يعني تركت العمل بها، يعني لم تعمل بها، لأن العمل بالقرآن هو المقصد من إنزاله. صحيح الحفظ هذا مرتبة عالية ومنزلة رفيعة وله فضل عظيم، لكن العمل به أهم من مجرد الحفظ، يعني مجرد الحفظ هذا يكون حجة عليك، لكن عندما تحفظ القرآن وتعمل به هنا يكون حجة لك بإذن الله تعالى. لكن ترك العمل به هو الذي يوجب العقوبة، أما نسيان لا يوجب عقوبة، لكن لا يليق بالإنسان يعني بعد أن من الله عز وجل عليه بإيداع صدره القرآن أن يفرط في هذه النعمة العظيمة، ما يليقش هذا.
0: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز، الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقولوا إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راهو البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف، بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر ستة الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة ولا غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تغرق. تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
5: أنتم تستمعون

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله إلا الله يقولها 10 مرات.
0: له الملك وله

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل. لما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله

0: يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله

0: عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات وراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
5: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
4: آمين أجمعين. بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعين الكرام، لازال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، وعن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر. أما الأول وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، فقد قال دعلج بن أحمد السجزي: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال زيد بن سعنة فدنوت إليه فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت: نعم. فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير والحاكم واللفظ له بإسناده والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية يذكر فيه إلى أجل معلوم. وفي رواية للبخاري ذكرت الكيل والوزن والأجل بأسلوب الشرط بدل النهي. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنة و3، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، هذا الحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر هو من رواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا في حلقات سابقة التعريف بشيء من سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عرفنا نسبه وقصة إسلامه وقصة إسلام أبيه رضي الله عنهما. فلو تعرفنا وتعرف المستمعين الكرام على بعض مناقب هذا الصحابي الجليل وما اختص به من بين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. تفضل شيخنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، تقدم أن مما شرف الله به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة أبيه، وأن أمه أم الفضل رضي الله عنها هي أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فتوفرت لهذا الصحابي من أسباب القرب، بل من أسباب الدخول لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعاني التي تقدم ذكرها. وإن مما شرف به أن أباه العباس خصه ببعض الفضائل كالسقاية بعده، أي أنه تولاها بعد أن توفي العباس رضي الله عنهم أجمعين.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما المراد بالسقاية؟ وهل يعني العباس رضي الله عنه هو الذي أنشأها؟
5: الحق أن ما يتعلق بمعنى السقاية هي القيام بسقي الحجيج الوافدين على بيت الله الحرام. كان أهل مكة يرون هذا من المناقب العظيمة ومما يتنافسون عليه، أن تقدم الخدمات لحجيج بيت الله الحرام. والسقاية هي أن يوفر الماء أيام منن عندما يخرجون الناس إلى منن، وكذلك في سائر المشاعر فهم يوفرونها. ومما يعني يتنافسون فيه، لربما مزجه العباس بالنبيذ، والنبيذ هو أن ينقع التمار الطيبة وتبقى فيها حلاوة التمار في هذا الماء، ثم يسقى به الناس، وذلك قبل أن يتغير، قبل أن يتبدل بالحموضة. وبعضهم لربما مزجه باللبن أو العسل وقدمه للناس، كل هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بإنشاء هذه المسألة فليست هي من اختراع العباس، وليست هي من إنشائه، وإنما هو أمر ورثه عمن قبله. العباس ورثه عمن قبله، كان إسماعيل عليه السلام، أبو إبراهيم عليه السلام، وهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. كان إسماعيل عليه السلام هو القائم على شؤون البيت الحرام بعد أن وجد في ذلك المكان هو وأمه هاجر، ومن بعده قام بشؤون البيت، قام به بهذه الشؤون أخواله من جرهم، لأن إسماعيل تزوج منهم من قبيلة جرهم التي جاءت من اليمن. فبعد إسماعيل ترك أبناء يبدو أنهم كانوا في حال صغر العمر لم يتمكنوا من القيام بمثل هذه الشؤون، فتكفلت بها جرهم. ثم آل الأمر إلى خزاعة ثم إلى قصي، وهو من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصي بن كلاب، وهو يعود كذلك هو من أحفاد إسماعيل عليه السلام، فتولى الحجابة، والحجابة هي ما أن يأخذ مفاتيح الكعبة، يأذن الناس يدخل بإذنه إلى الكعبة المشرفة، وتولى السقاية، هذه هو سقية الحجيج، وتولى الرفادة، وهو زيادة عن سقي الماء أن يقدم الطعام،
4: إطعام الحجيج،
5: إطعام الحجيج. وكذلك لما كثر الناس في مكة صارت لهم مكان يسمى بدار الندوة، يجتمع فيه الكبار ويقرر فيه
4: الشورى يعني
5: ويتشاورون ويقررون فيه ما ينبغي لهم. واللواء لربما عقدوا أمر على يعني خوض حرب أو شيء، فهذا الذي يكلمون عنه باللواء. فهذه الأمور، هذه الأمور تولاها قصي بن كلاب، لكن من بعده خص بها ابنه الأكبر لما دنا أجله، حس له ولد، الولد الأكبر لقصي وهو عبد الدار، كان كبير السن ولكنه أقل يعني درجة في مكانته الاجتماعية أو كمكانته على كل حال في أهل مكة بين إخوته عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد العزة وآخر يسمى عبد هكذا. فهؤلاء كانوا أكثر منه حظوة ومكانة في مكة. فقصي أراد أن يعطي هذه الأشياء، الحجابة والسقاية والرفادة،
4: لابنه عبد الدار،
5: لابنه عبد الدار ليرفع من قدره ومن مكانته. ونعم أعطاها له، ولكن بعد انتهاء هذا الجيل الكبار بقي الأبناء والأحفاد فاختلفوا فتصالحوا بعد هذا الاختلاف والمشادة بينهم أن تبقى الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، لأحفاد وأبناء بني عبد الدار. واستلم أبناء عبد مناف الذين هم من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله عبد مناف بن قصي الذين هم عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، تولوا السقاية والرفادة. طبعا هما يعتبروا من أعمام والد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، وجده صلى الله عليه وسلم هو هاشم. فتولوا الرفادة والسقاية. ثم صارت هؤلاء لما أخذوها من أبناء عمومتهم استلمها هاشم، لكنه توفي يبدو أنه بكرا بغزة، ذهب لعله لتجارة أو شيء من هذا، توفي بغزة. ثم استلمها المطلب، ثم عادت بعد ذلك إلى أبناء ابن الأخ وهو عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم بعد عمه المطلب، ثم إلى العباس. هذا إذن مسألة السقاية إنما هي أمر متوارث منذ عهد إسماعيل عليه السلام.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعد الإسلام هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المهام المتعلقة بالكعبة والحجيج؟
5: هو في الواقع نعم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقر العباس. ومما يدل على إقراره ما رواه البخاري، ذكر أصحاب السير والبخاري كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، يعني وجدهم قد انشغلوا بسقاية الحجيج فطلب منهم السقيا الماء، ولكن ومع ذلك أرادوا أن يكرموا ويميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب منها، يعني ليميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الطلب، قال اسقني وهكذا. ثم وعلل للعباس، قال لأن الناس لربما لمسوا هذا الماء بأيديهم وكذا، ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلب منهم أن تقدم السقيا من هذا الماء كعموم الناس، وقال لهم اعملوا فإنكم على عمل صالح. وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أقرهم عليه، ويعني حثهم على المضي في هذا بقوله لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بإقرار العباس ثم عبد الله بن عباس، وكذلك ما كان لبني عبد الدار وهي الحجابة واللواء وكذا
4: والندوة. نعم،
5: والندوة أقرهم على الحجابة بالذات، وهي أن عندهم مفاتيح الكعبة، فكانت عند عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهو ابن عبد العزة بن عثمان، وهو يرجع إلى بني عبد الدار، إلى عبد الدار الذي أعطاه قصي. هذا الرجل يعني له مناقب الحقيقة، عثمان رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. كان حتى قبل أن يدخل في الإسلام صحب أم سلمة في هجرتها وهو على الكفر، ثم أسلم في وقت الحديبية، يعني في بعد صلح الحديبية في الهدنة، بعد صلح الحديبية أسلم رضي الله عنه. فهو لم يدرك بداية الهجرة ولم ينتظر حتى فتحت مكة، ففاز بالإسلام في مرحلة صلح الحديبية. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة، يعني على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، يعني هذا بعد الفتح. ثم دعا عثمان بن طلحة، هذا شاهد للإقرار، دعا عثمان بن طلحة مع أنه كان مسلما في ذلك الوقت، فقال: ائتني بالمفتاح، وكان عند أمه، فذهب إليها لأجل أن تعطيه المفتاح، ولكنها رفضت في أول الأمر، امتنعت وقالت، فقال أراد أن يحثها على الإعطاء وحذرها: لا تعطيني هذا أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، وفي رواية من بطني، يعني خوفها بأنه سيموت. هذا تخويف، لأنه مسلم وهو يعلم حقيقة الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحمل على التخويف. فعندها يعني أعطاها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر مع أسامة وبلال وعثمان بن طلحة إلى الكعبة المشرفة، وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بلال.
4: طيب شيخنا بارك الله فيك، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار التي سبقت؟
5: الحق أن ما من حدث حصل في عهده صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن لنا، يعني هذه الأمة، أن نقتدي بها في جوانب وننتفع به من جوانب عدة، سواء كان ذلك من جانب الاحتساب أو من جانب القدوة الطيبة أو من جانب الأخلاق. أولا، ولذلك لو نظرنا إلى هذه يعني الأخبار التي تقدم ذكرها، أولا لو نظرنا إلى الحرص والتنافس على فعل الخيرات، يبقى هذا الأمر جلي فيما ورثوه من خدمة الحجيج وخدمة بيت الحرام، تنافس أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقيقة هي والله مثل طيب، كل إنسان ينبغي لنا معشر المسلمين أن نورث لأبنائنا ولهذه الأجيال القادمة أعمال صالحة إن شاء الله، يعني إذا توارثوها وساروا عليها ورأوا أباءهم يعملون بها، فإن هذا من المسالك الطيبة، بخلاف من يقترف الموبقات، سرقة، خمر، كذا، ويشاهد من قبل الأبناء، لربما ورثوا منه كذلك هذا السلوك. هذا أولا الحرص والتنافس على الخير. كذلك لو نظرنا إلى جانب الوفاء والمروءة، كما أخبرت أم سلمة أن هذا الرجل عثمان رضي الله عنه وعنها خرج بها من مكة لما منعت من الذهاب إلى المدينة المنورة، قالت لما خرجت ليس معها أحد، فتكلم الرجل قال: ليس لك من مترك، يعني كيف نتركك هني؟ فذهب معها وكان هذا الرجل سار بها من التنعيم، والتنعيم هذا معروف في مكة إلى اليوم،
4: صحيح، اللي في مسجد عائشة، يعني
5: مسجد السيدة عائشة، وجدها في التنعيم، وجد أم سلمة أرادت أن تنطلق من التنعيم حتى أوصلها إلى مضارب المدينة ولعلها مسجد قباء، وهو يسير معها، والشاهد الوفاء والمروءة تتجلى في هذا الرجل العربي مع أنه لم يكن مسلم في ذلك الوقت، فأخبرت عن سلوكه فانطلق بها، فكان يهوي بها والجبال ويصعد كذا، وقالت: ما صحبت رجلا من العربي قط أرى أنه أكرم منه، فكان إذا بلغ المنزل أناخ بي، قالت، يعني ينيخ الناقة أو الجمل ويتأخر عنها حتى تنزل هي براحتها، زي ما يقول الحيوان في ستر، فتستريح ويقيد هو البعير أو الجمل تحت شجرة ويتنحى عنها إلى مكان آخر، فيضطجع هو من المسير، ثم بعد ذلك إذا أراد الرواح قام إلى البعير فقدمه وتأخر عنها، استأخر عنها حتى تركب براحتها زي ما نقول نحن كذا، ثم يأتي ويسوق البعير. فهذا مثل طيب والله من المروءة يا شيخ، هذا رجل جاهلي، راه لم يكن قد دخل الإسلام، فحري بنا أن نحن أهل الإسلام لما نلقوا مرأة في الطريق ماشية محتاجة تقدم لها الخدمات، من غير أن تؤدى ومن غير أن يعني.
4: اليوم سبحان الله شيخنا العكس اللي صاير، يعني الناس اليوم تتحرش بالنساء وتعاكس فيهم.
5: هذا من ذهاب المرؤات. لما تذهب المرؤة يعني الرجلة، يعني ولذلك ينبغي لنا لما نشعر إنسان يعني يؤذي مرأة في الطريق يعكسها يقول كذا مش طيبة، أول ما يفقد نقول هذا فاقد المرؤة، يعني ما هوش راجل، هكذا بيصطلح العبارة، نقول لست رجلا. لو كان رجل ولو كان من أهل الجاهلية كهذا الرجل ما فعل مثل هذا. فلينظر إلى أخلاق أهل المرؤة. ثم بعد ذلك حتى الإسلام هذا إذن الوفاء والمرؤة كذلك من يعني من المثل التي تأخذ من هذه الإخبار تقدمت العفو والتمام، العفو تمام العفو والإكرام. طبعا هو مجرد العفو والإكرام هذا يحصل من جميع الناس، لكن تمامه مجرد العفو ومجرد الإكرام يحصل من الناس، لكن تمامه هو من النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وما جرى على الرسل الكرام مثل يوسف عليه السلام. فكان هذا يعني من المثل التي تذكر. ذكر ابن سعد بأن هذا عثمان بن طلحة، طبعا هو أسلم بعد ذلك، لكن تكلموا على ما مضى في مقام العفو وال يعني نقولوا إحنا تمام الإكرام والعفو. كان عثمان بن طلحة أخبر هو عن نفسه رضي الله عنه، قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأخبر عن موقف من المواقف الصعبة، قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مع الناس إلى الكعبة، قال فأغلظ له القول عثمان، أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم ونال منه. طبعا كلمة نال منه هذه كلمة واسعة، باش بالكلام بأي وجه من الوجوه، لأنه يملك مفاتيح الكعبة، يعني عند صاحب سلطان على الكعبة المشرفة، ونال منه. لكن ماذا قال؟ قال فبرز حلم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف، من ذلك الموطن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه لعثمان، لعثمان بن طلحة في ذلك الموطن، قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي، أضعه حيث شئت. قال ممكن يوم ما تجد المفتاح في يدي، وهل أنت توفيدك هذا كذا وكذا. فقال عثمان بهالكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد هلكت قريش، إذا أنت بتأخذ المفتاح وكذا معنى هلاك. ودلت فقال بل عمرت وعزت يومئذ. فما نشوف الموقف تو هذا موقف، لو كان إنسان حشاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الناس اللي عندهم الضغائي
4: ينتصر لنفسه وكذا،
5: ينتصر لنفسه هذا واتت فيه فرصة.
4: لكان يوم فتح مكة لا كان أهان يعني عثمان ولا ما نعم. سلمه المفتاح يعني.
5: نعم يأخذ من أقل شيء يعني ينحو منه المفتاح. ومع ذلك بعد فتح مكة كان الأمر والنهي والسلطان لمن؟
4: النبي صلى الله عليه وسلم،
5: كله للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بأمر الله، كله بأمر الله. لكن ما فيش إنسان عنده كلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم الفتح. الأمر والنهي والسلطان كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعد أخذه المفتاح، مفتاح الكعبة عليه الصلاة والسلام، رده إليه كما هو في الأحاديث الصحيحة، الأخبار الصحيحة. وقال في بعض الروايات كما قال ذكروا، قال خذوها يا بني أبي طلحة، مش لعثمان فقط بل لآله من بعده. قال خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا يأخذها منكم إلا ظالم، يعني خذوها دائما.
4: وفعلا بقيت حتى اليوم، يعني
5: بقيت حتى اليوم
4: في ذرية عثمان.
5: نعم. ولذلك هذا غاية الحقيقة، غاية في الإكرام وغاية في العفو.
4: نعم صحيح.
5: صحيح. لأن يجي إنسان آخر حاش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يديرها شوى، يعطي الفرصة لغيره كيف ينال من صاحبه، يقول صحيح. والله مشيش بيدي أعطي الفرصة لمن ناله من خصمه السابق.
4: صحيح.
5: لكن شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم استمر إكرامه وعفوه إلى يوم القيامة على هذه الأسرة. فحري بنا الحقيقة أن نحن نتمثل هذه الصور ويعني نقتدي بها. كذلك من الأشياء التي ينظر فيها وينتفع بها، نشوف عثمان لما ذهب إلى أمه، كان مسلما هذاك الوقت لأنه أسلم في وقت الحديبية قبل ذلك اليوم، لكن لما سار إليها وأراد أن يأخذ المفتاح، المرأة أصرت على أنها
4: رفضت في الأول،
5: رفضت. بل بقوة، ومما يدل على قوة ذلك أنهم قالت له لا واللات والعزة، يعني حلفت زي ما نقول إحنا، لأن هذا قسمهم، كان هذا قسمهم، قالت لا واللات والعزة لا أدفعه لك أبدا، أصرت على عدم هذا. فهو طبعا هو مسلم وجيش معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان المرأة هذه عاجزة أن يفتك منها بالقوة وكذا وكذا، لكن جاء لهذه الأساليب الطيبة اللي ينبغي لكل إنسان أنه يحاول يوظفها
4: بحسن التدبير وحسن
5: نعم حسن التدبير. فقال لا لات ولا عزة، يعني بين لها بأن هذه أصنام هوت وانتهت ولا نفع منها ولا تفيد شيء، وبين لها ثم وظف العاطفة رضي الله عنه، وظف العاطفة لما قال لا تعطيني هذا المفتاح أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي أو كما جاءت ريات من بطني، يعني خوف أمه. ولهذا ذكروا قالوا هذا مجرد تهديد وتخويف باش الأم تعطي المفتاح وهي طائعة.
4: هو أحسن اختيار الأسلوب،
5: أحسن اختيار الأسلوب تقدمه طائعة، ولم يجيش واحد يقول إحنا نفرض الجيش يفتك من هالمفتاح، لأن هذا ما هذا معهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحقيقة مثل طيب،
4: يعني هو شيخنا جمع بين البر بأمه وفي نفس الوقت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم،
5: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآن في الأسر أحيانا نلقوا فيه اللي يلقى أمه، فيه اللي يلقى أبوه، فيه اللي يلقى نقول إحنا معنت معنت، ولكن في الباطل كيف يجيه بأسلوب من الأساليب يوظف العاطفة، يخوفه، يقول أراه ولدك يمكن يصاب، ممكن ولدك يموت، ممكن. في الغالب إذا جاء للأم كذا من هذا الباب تتنازل الأم ويتنازل الأب،
4: يشوف يشوف يعني الطريقة المناسبة اللي تتماشى معه اللي ممكن تأثر فيه،
5: ممكن تأثر فيه عاطفيا.
4: نعم.
5: لأن لما يجي عاطفيا هو طوعا بيجي طوعا ويمتثل، توظف في الحق طبعا مش
4: نعم.
5: مش في الباطل.
4: نعم.
5: يعني تو مثلا على سبيل المثال اللي ما يخدش في الدواء وما يبيش يمتثل، يجي يقول له ولدك يخمم ممكن يركب له السكر، ولدك يمكن يقول والله على خاطره مثلا يعني.
4: صحيح.
5: بدل لأن نسمع من الناس يقول والله ما بيش ضربناه زعم ما فيش باس، ضربنا على مصلحته، هدهدناه على مصلحته ما فيش باس، باي ما فيش اسلوب غير هذا، لابد ان هدهدوه، لابد ان يضربوا في الكبير وغيره، فيها اساليب لربما عاطفيه تؤدي هذا الغرض.
4: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. شيخنا، قبل الفاصل أو في بداية الحلقة استعرضنا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول في النهي عن السلم في معين، والحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر. لو نرجع شيخنا للحديث الأول وهو عن النهي في وهو عن النهي عن السلم في معين الذي رواه الذي روي عن دعلج بن أحمد السجزي عن أحمد بن علي الأبار عن محمد بن أبي السري العسقلاني عن الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد السلام بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هذا الحديث شيخنا ما حكمه من حيث الصحة والضعف؟ هل هو حديث صحيح يحتج به أم أن به ضعفا؟
5: الحق أن هذا الحديث رواه الإمام الحاكم، ومن المعلوم أن الإمام الحاكم جعل كتابه المستدرك استدراك لما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، فأراد الإمام الحاكم رحمه الله أن يستدرك على البخاري ومسلم وما جاء به كله في مقام البخاري ومسلم، يعني من الصحيح، أراد هكذا أن يكون من الصحيح. ولكن العلماء حقيقة تتبعوا ما رواه الحاكم، فمنه ما وافق فيه البخاري ومسلم وقرروا صحة ما جاء به الحاكم في كتابه، ومن الحديث ما هو منتقد وإن حكمه بصحته بناء على اجتهاده رحمه الله. ولهذا الحقيقة كان هذا الخلاف هو محل اختلاف بين العلماء في من حيث القبول والرد. هناك من صححه كما تقدم الإمام الحاكم ما ذكره إلا لاعتقاد صحته، ومنهم كذلك الإمام الحافظ الإمام المزي رحمه الله قال هذا حديث حسن، والحديث الحسن هو مقبول من الحديث المقبول عندنا الحديث الصحيح واللي بعد الحديث الحسن، فقال هذا وإن لم يرقى إلى مرتبة الصحة كما ذكر الحاكم لكنه حديث صحيح، حديث حسن، حديث حسن. وجاء من النقاد كذلك ابن حجر، أحمد بن حجر رحمه الله، وقال نظر إلى الإسناد فقال رجال الإسناد موثقون، ونحن نعلم أن نراه الحكم على الإسناد غير الحكم على مطلق الحديث. لما نقول هذا حديث صحيح هذا أقوى وأبلغ، ثم لما نقول حديث حسن هذا أقوى، الحكم على مطلق مجموع الحديث في بمتنه وإسناده،
4: سنده ومتنه،
5: نعم سنده ومتنه. لكن لما نقول رجال الإسناد موثقون تحمل مسؤولية توثيق الرجال،
4: لكن لا يستلزم صحة الحديث،
5: لا يستلزم، نعم. وكذلك هو لما يقول راهم موثقون لا يستلزم حتى صحة كما ذكر بعضهم صحة الإسناد،
4: صحيح،
5: لأن هم قد يكونوا من الثقات لكن هل بينهم انقطاع ما فيش انقطاع، الحكم على توثيق من عدمه. بينما لو قال القائل مثلا هذا إسناده صحيح وفر لنا توثيق الرجال مع صحة الإسناد، لكن هذا على كل حال هو كلام إيجابي في الحديث،
4: قد يكون فيه نكارة في المتن، قد يكون فيه
5: نعم أو حتى انقطاع أو نعم. ما لكن ما الذين ذكروا هم أهل ثقة. وصرح الوليد هني قال وقد صرح الوليد، وهو طبعا لأن هذا متهم بالتدليس كما هو معلوم بالتحديث، وماذا ما صرح بالتحديث ما قالش عن فلان وإنما يعني صرح بأداة التحديث، يبقى هذا هو
4: الوليد بن مسلم.
5: الوليد بن مسلم
4: قال حدثنا محمد بن حمزة،
5: نعم نعم، نعم. وذكر ابن حجر قال
4: هو شيخنا التدليس شنو المقصود به يعني؟
5: هو الحق التدليس له معاني، منها لعل منها هذا أن الراوي أحيانا لربما روى الحديث وفيه في إسناده رجل ضعيف بين ثقتين، بين ثقتين، فلربما تجاوز الضعيف وذكر من هو موثق، ولربما يعني من التدليس لعل معني التدليس أن يكون الراوي معروف بلقب أو اسم معين فيؤتى له باسم آخر، ولربما وإن كان هذا الأمر بعيد في مثل هذا، ولربما الراوي روى بأداة العنعنة وهي عن، كان يقول مثلا وعن زيد وعن بكر، هذه الأداة من الناحية اللغوية تصلح لأن تكون أنه قد سمع منه مباشرة، وتصلح لأن تكون قد أخبر سمع منه بواسطة تور الخطيب الجمعة لما يقول وعن أبي هريرة أنه فعل كذا وكذا، من يستنكر عليه الخطيب؟
4: لا أحد،
5: لا أحد، لأن جاب كلمة عن، وهذه تحتمل أن يكون سمع من إنسان مباشر ويحتمل أن يكون عن واسطة، والوسائط كثيرة لا شك بينه وبين أبو هريرة رضي الله عنه.
4: نعم.
5: لكن لو قال الخطيب أخبرني أبو هريرة يدعى أنه أخبره،
4: هذا كاذب.
5: نعم. هذا نعم، والناس كلها ترجي فيه،
4: صحيح،
5: كيف خبرك أبو هريرة؟ ولذلك هو الراوي أحيانا هذا من دقة المحدثين، وهذا يعطينا انطباع إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه وسلم،
5: سخر الله لها من المدققين ومن الخبراء اللي اعتنوا حتى بهذه الألفاظ، هي كلمة عن تفيد الاتصال وتفيد عدم الاتصال، ومع ذلك فرقوا بين أن يخبر بي عن وقد تحمل على غير الاتصال.
4: الشيخ نعيم يفيدنا في دقة في التمحيص،
5: في دقة عظيمة، ولذلك ما نسمعوش لأصحاب الشبهات اللي بيقولوا السنة النبوية فيها الضعيف وكذا، لا نقولهم لكن فيه مخدومة خدمة عظيمة من حيث من هذا الجانب.
4: يعني الآن شيخنا الوليد بن مسلم اللي هو أحد رواة هذا الحديث،
5: نعم،
4: معروف عنه التدليس،
5: نعم،
4: في حديث أخرى معروف عنه أنه هو يدلس،
5: نعم،
4: أنه من التدليس، لكن بما أن في الحديث هذا يعني استخدم أداة السماع ليحدثنا،
5: نعم،
4: انتفى عنه
5: التدليس، نعم انتفى التدليس في هذا الحديث بخصوصه، ولذلك صار هذا سليم من هذا الباب. كذلك لو كان فيه شيء يفيد الضعف قال وجدنا له شاهدا من وجه آخر، وجد له شاهد، وهذا تقوى هؤلاء الحقيقة اللي منهم الإمام الحاكم والمزي وابن حجر يميلون، وكذلك حتى الهيثمي صاحب
4: مجمع الزوائد،
5: مجمع الزوائد، نعم، قال رجاله ثقات، وافق ابن حجر في هذا، هؤلاء وثقوا الحديث، وهؤلاء ما دام وثقوه وصححوا الحديث وقبلوه فهو حجة عندهم. لكن نظرا للاختلاف هناك فريق آخر قال بعدم الاحتجاج به لضعفه، ولذلك قرروا رد هذا الحديث وعدم الاحتجاج به، منهم الإمام الذهبي معروف ناقد، وهو شيخ ابن حجر، شيخ ابن حجر الإمام الذهبي، إمام ناقد كذلك، وقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر ضعف، وكذلك ضعفه البصيري من غير الذهبي، البصيري ضعفه. ومن المعاصرين، من النقاد المعاصرين، الشيخ الألباني رحمه الجميع قال هذا الإسناد له علتان. الشيخ الألباني قال هذا الإسناد له علتان، وطبعا هذا يتفق مع قول الذهبي ومع قول البصيري،
4: نعم،
5: الذين قالوا بضعفه. لكن ما هي العلة الأولى والثانية التي ذكرها الشيخ الألباني؟ قال الأولى جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال لأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، قالوا ما دام هكذا الأمر فهذا يعني يعتبر حديث في ضعف لأجل هذه الجهالة. قالوا موثق حد هذا إلا ابن حبان،
4: ابن حبان معروف عنه تساهل في التوثيق.
5: نعم نعم، هذا ما هو معروف لما صنفوهم قالوا هذا متساهل، وبالتالي عنده حجة ابن حبان، لكن عنده تساهل في هذا الباب في توثيق المجاهيل بالخصوص. والعلة الأخرى الحقيقة عن الوليد بن مسلم في إسناده، وإن كان هذه قد عالجها ابن حجر
4: في طريق أخرى فيها تصريح بالتحديث،
5: تصريح بالتحديث، وبالتالي أجاب عنها بأنها صرح بالتحديث. لكن على كل حال
4: بقيت علة جهالة حمزة بن يوسف.
5: نعم، وهذا نعيد الكرة بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سخر الله له لها من الرجال المحققين من القدامى والمعاصرين، من القدامى والمعاصرين كله يصب في مصب التمحيص والدقة، تمحيص والدقة. هذا ما يتعلق بقضية الحكم، لكن هل يحتج بها ولا يحتج به؟ طبعا من قبل الحديث كان حجة عليه الحديث، ومن لم يقبل الحديث طبعا مش بالضروري بيحتج بلفظه، ولكن بميل لماذا بعد ذلك؟ للعلل.
4: نعم،
5: العلل. وبالتالي الحقيقة العلة التي من أجلها ورد الحديث هي حاضرة حتى في من لم يقل بصحة الحديث، حتى اللي ما قالش بصحة الحديث تبقى العلة هي حاضرة. يعني أحيانا تمنع الصورة التي نهى عنها الحديث لأجل العلة،
4: يعني النهي عن النهي لأجل هذه العلة ثبت من الحديث صحيحة يعني.
5: نعم، لأنه مطلق الغرر مسلم. نعم، عندهم بأنه ممنوع يعني.
4: نعم،
5: ممنوع. لكن غير اللفظ، هذا اللفظ هل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا هو نقول حنين نقاش بين هؤلاء العلماء.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، مما جاء على ألسنة بعض النقاد في نقدهم لهذا الحديث ما روي عن الذهبي أنه قال عن هذا الحديث إنه حديث منكر، وما روي أيضا عن ابن حجر أنه قال وجدت لقصته شاهدا من وجه آخر. ما المقصود بقول الذهبي هذا حديث منكر، وبقول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا من حديث آخر أو من وجه آخر؟
5: الحق أن لما قال حديث منكر الفقهاء تكلموا على هذا الوصف إذا وصف به الحديث، وذلك لأجل راوي من الرواة، وصف لحال الراوي الحقيقة. نعم، ولذلك هم يعني لما يوصف بهذا الوصف هذا من صفات ليست هي من صفات التوثيق، وإنما هي من صفات الرد التي توجب الرد. فهو جرح الحقيقة، هو في الراوي جرح في الراوي، ولكن تطلق أحيانا على الراوي لربما يكون متهم حتى بالكذب ولم يثبت عليه، وأحيانا تذكر إذا خالف من هو إذا خالف الثقات ننظر فيه إذا خالف الثقات الراوي. يعني هذه من الدقة، أن الرواة ينبغي أن تكون الروايات منسجمة فيما بينهم، ما فيش اختلاف. لما تكون منسجمة الأخبار في وجه واحد بوجه واحد دلالة على أنها صحيحة وقوى بعضها البعض. لكن لما نلقوهم ماشيين في اتجاه الرواة ونلقوا واحد خالفهم، الغالب أن الخطأ بيقع على المجموعة ولا بيقع من الواحد،
4: من الواحد،
5: من الواحد.
4: نعم،
5: هذا الغالب. وهذا كسائر الأخبار، كسائر الأخبار لما نلقوا واحد يعلن على موعد امتحان ولا أي شيء، نلقوا الكل يقول راه في الموعد كذا، ويجي واحد يقول لا في كذا، العقول السليمة بتميل تقول هذا أقوى
4: للمجموع.
5: المجموع. لكن هذا ينظر فيه، هل هذا الذي خالف الجماعة هو من الثقات وبالتالي يتلطف بوصفه بيقال هذا شاذ، هذه الرواية شاذة مثلا لأنه خالف الأوثق وهو مقبول الرواية، والله هو يترى ضعيف بالأصل، مع زيادة ضعفه خالف الثقات، فيوصف بهذا الوصف وهو أنه منكر، هذا الخبر أنه منكر لأنه جاء من رجل ضعيف وخالف به من هو خالف به يعني الثقات. هذا دقة المحدثين في من معاني كلمة منكر، يعني من معانيها. أما قول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا، الحديث الحقيقة إما أن يكون من الحديث المتواتر وهذا قطعي الثبوت، المتواتر قطعي الثبوت، وإما أن يكون من الأحاد طبعا المتواتر اللي جاء من طرق كثيرة جدا، يستحيل أن يتفق الناس على الكذب وأن حتى يقعوا في الخطأ. وهذه حديث عند المتواتر الحمد لله كثيرة التي جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الغالب تلقى في جماعات، لكن بعض الأحاديث هي صحيحة صحت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بها رواد يعني فرادة جماعات 4 أنفار 5 من الرواد كذا مع صحتها، فهذا يبقى صحيح. ولربما لكن إذا كان العدد هذا حاله نقوله مشهور، ولربما نقص إلى 2 نقوله عزيز، ولربما واحد يبقى في الحال هذا يعني يبقى يوصف حتى بالغرابة مع صحته. باهي ما دام هذا الحال ونقول ربما هو يأتي من خلال راوي واحد، والغرابة أحيانا تكون فيها من قوة الراوي لأن يقبل منه من غير أن يحتاج إلى دعم. لما هو يتبادر الشك في الرواية من عادة المحدثين أنهم يبحثوا عن من يوافقه في هذه الرواية، لأن مرات الإنسان اللي بين يديه حديث ولا 2 خالف حديث الآخر، لكن لا نتعجل بالحكم على هذا الحديث اللي بين يدينا الآن، ولكن علينا بمزيد البحث في
4: الطرق
5: مرات نلقوا اللي نشحوا فيه واحد نلقوا معه مجموعة كبيرة وافقاته. فهذا البحث أحيانا بنلقوا حديث وافقه، أحيانا بالصحابي والمتن فيكون تابع ليه وهو يتقوى به، نقول الراوي هذا لم ينفرد عن أبي هريرة، بل الذي روى عن أبو هريرة فلان وفلان وفلان
4: تابعه ووافقه يعني
5: ووافقه. وأحيانا يكون هذه الرواية ليس لم تأتي عن أبي هريرة، بل جاءت عن طريق أنس أو جابر بن عبد الله وكذا، وجابوها رواة آخرون عن طريق صحابة آخرين،
4: نعم،
5: لكن في المتن وافقت هذه الرواية. فهذه العلماء سموها شاهد للتفريق بينها وبين
4: المتابعة.
5: المتابعة لكن هي كلها تصب في مصب تقوية الحديث.
4: ربما شيخنا الشاهد يكون يعني أقوى من المتابعة، يعني
5: هو
4: الشاهد من صحابي عن طريق صحابي آخر، يعني
5: نعم عن طريق صحابي آخر
4: يقوي الحديث زيادة يعني.
5: نعم يعني هي وأنك يا شيخ بتقول هي حتى الصحابي لم ينفرد به صحابي واحد،
4: نعم،
5: بل حتى في طبقة الصحابة تعدد القائلين به، فكان نعم العلم به شائع،
4: نعم
5: نعم. فهذا يدل على كل حال من طرق تقوية الحديث والذي يذكرونها. هذا ما يتعلق بقول ابن حجر رحمه الله.
4: طيب شيخنا، لما قيل في نقل هذا الحديث ان حمزة ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام مجهول، ذكرت شيخنا ان يعني انفرد بتوثيقه ابن حبان. هنا شيخنا يقصد بالجهالة جهالة يعني حالة من حيث الحفظ والضبط، ولا مجهول الذات يعني هو مجهول نفسه حمزة ابن يوسف ما حدش يعرفه يعني؟
5: والله الحقيقة هي الجهالة هذه لم إذا ما أطلقت تطلق على نوعين في الغالب، إما أنها جهالة حاله بحيث أنه هذا الرجل لا لقينا من قال ثقة ولا لقينا من قال ضعيف، اسمه مذكور في الإسناد لكن ما فيش من عرفه هل هو من الضعفاء والله من الثقات، فهذا يبدأ مجهول الحال مجهول الحال، وفي الواقع هو حكمه وكأنه التوقف إلى معرفة الحال. وأحيانا تطلق الجهالة من نوع آخر وهي تسمى بجهالة العين على من انفرد عنه راوي واحد، إذا انفرد عنه راوي واحد يبقى يسمى مجهول، لكن هذا النوع يسمى مجهول الحال. وهذه حتى من دقة المحدثين النقاد، يبقى الراوي يكون معروف بالرواية أنه جلس هذه الرواية يعني شيخ من شيوخ الرواية، لكن لأن الرواية أحيانا تأتينا من إنسان هو لم يجلس للرواية عنده مرويات ولكن لمناسبة معينة
4: لم يحدث بها يعني
5: لم يحدث بها، ولكن لمناسبة معينة لقى واحد إما تلاقوا في صفوف الجهاد والله في تجارة والله في كذا أخبره عما سمعه، لكنه لم يتصدر للرواية. أخبر هذا الرجل فقط لمناسبة معينة، مع أنه قد يكون ثقره،
4: ما حدش به يعني عامة الناس،
5: لعامة الناس لم يتصدر للرواية، وكأنه معيار لأنه لم يتصدر. فالعلماء قالوا ما دام هو روى عنه راوي واحد سموه مجهول العين، إلى أن يثبت له أكثر من راوي. إذا ثبت له أكثر من راوي يعني يبقى هذا له القبول أكثر، وكأنه تصدر للرواية، وكأنه كان مقبول في وقته. فعلى كل حال هذا معنى المجهول العين، ولهذا لما ذكروه هني في هذا الذي كتعليل ذكروا بأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، وبالتالي هذا بتكون متوجهة لجهالة العين، لأن روى عنه ابنه فقط، ابنه محمد. لكن ابن حبان يقال كما ذكر العلماء الحقيقة أنه عرف بما
4: تساهل في توثيقنا
5: بتوثيق المجهيل اللي هو العين هذا، وهو ابن حبان أو ابن خزيمة رحم الله الجميع.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هناك ألفاظ وردت في متن الحديث يحتاج الناس إلى معرفة معانيها، منها ما جاء على لسان زيد بن سعنة أنه قال: دنوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أسمي حائط بني فلان. ما المقصود شيخنا بالحائط؟
5: هو الحائط، لعل الأصل في هذه التسمية ما هو معروف في وقت هذا، من لما نقوله العامين يقولوا احنا حيط، حائط يعني جدار، فهذا الأصل، وهي أسوار. لكن هو المقصود مش مجرد السور المبني، ولكن المراد به البستان
4: اللي وراء السور.
5: نعم، ما يحتوي عليه هذا المكان، فهو أطلقت على هذا الجدار.
4: يعني هما يعني أطلقوا الحد وقصدوا المحدود، يعني
5: قصدوا المحدود. نعم، وبالتالي إذا كان لقينا نقول إحنا مزرعة بلغتنا المعاصرة، مزرعة هكذا يعني لم تحوط بشيء. قال بعضهم يعني الأرض هذه لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لكن لو كان هي أحيطت بسياج أو جدار أو كذا، فهذه بعضهم قال يطلق عليها يعني الحائط، هذا البستان، ويطلق عليها حديقة كذلك الأمر.
4: نعم،
5: فمرادهم بأننا نقوله هو بستان مصور، هذا هو الحائط.
4: بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا، من الألفاظ التي يعني قد تحتاج إلى بيان قول الراوي، أو قول زيد بن سعنة: فقلت نعم فبايعني فأطلقت همياني. ما المقصود شيخنا بلفظ همياني؟
5: ذكر الحقيقة علماء اللغة كلمة الهميان هي لفظة معربة، ولما نقول معربة هي دخيلة على كلام العرب،
4: يعني أصلها ليس عربي،
5: ليس عربيا. وهذا معروف، لأن العرب خالطوا الأعاجم قديما،
4: خالطوا يعني الفرس والروم. نعم،
5: يعني الفرس والروم، وخاصة فارس في التجارة وكذا. بعض الكلمات هي لو نبحث في اللغة نلقوا بعض الكلمات هي أصلا يقولوا فارسي
4: معرب،
5: فارسي معرب، زي حتى كلمة لعلها العربون وكذا. فعلى كل حال هي كلمة استخدمت لأن التجار خالطوا هؤلاء الشعوب كأهل فارس وغيره، فصارت بعض المصطلحات شائعة فاستعملت. فهي إذن كلمة معربة دخيلة، والمراد بها هي قالوا كيس تجعل فيه النفقة، لعله مصنوع بهيئة معينة، زي ما احنا تو عندنا في الوقت هذا نقوله محفظة، ولا نقوله بالعامية تزدان، ولا نقوله يعني المسميات حقيبة صغيرة، يعني ما يوضع للحجاج اللي يسموه بالعامية البوط، هذا اللي يشد فيه النفقة.
4: وشيخنا لكن عبر بأطلقت همياني، يعني أطلقت محفظتي، يعني
5: نعم، هو بادر بالموافقة على بالشراء، يعني أخرج ما فيه من
4: شو نقصد شيخنا بالإطلاق يعني أطلقته؟
5: يبدو أنه لأن كانوا قديما يعبرون بالعفاص والوكاء، هذه الكلمة العربية هي.
4: نعم،
5: الكلمة العربية يعبرون بالعفاص والوكاء، فالعفاص هو قطعة القماش التي يوضع فيها النقد، والوكاء هو خيط يربط فيه. فيبدو أن اللي يشتري صاحبه لما يتفقوا يطلق الوكاء دلالة على أن خلاص شرعوا في التبايع،
4: يفك الخيط يعني،
5: يفك الخيط
4: يطلقه. نعم.
5: وهذه فيها إشارة إلى المبادرة بإعطاء رأس المال، لأن إحنا معروف إحنا نتكلم على ستتيد الأحكام، أحكام السلم لابد فيها من دفع رأس المال قبل مضي 3 أيام، مع أن البضاعة هي بتتأخر.

0: بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا من الألفاظ التي قد تحتاج إلى بيان قول زيد بن سعنة أيضا: فأطلقت همياني، وعرفنا أن المقصود بالهميان هو المحفظة أو التزدان أو نحو ذلك، قال: فأعطيته 80 مثقالا من ذهب. ما المقصود شيخنا ب80 مثقالا؟ المثقال ما المقصود به المثقال؟
1: طبعا 8 هذا رقم معروف،
0: رقم نعم.
1: نعم، لكن المثقال هي حقيقة من وحدات الوزن، وحدة من وحدات الوزن، ويتعارف عليها، يتعرف عليها يبدو أن بحسب الزمان،
0: زي احنا تبغى نقول الجرام والكيلو
1: زي جرام والكيلو، نعم زي جرام والكيلو، بحسب الزمان يعني يبقى يتعارف الناس على أن المثقال هي كتلة، كتلة توزن بها الأشياء. وذكروا في هذا العصر لعل 4 جرامات ونصف هي تسمى مثقال الآن، لعل في بعض، لأن بعض المناطق لهم وحدات يعيروا بها، زي مثلا الأوقية في وقتنا هذا. الأوقية قديمة ذكرت في النصوص النبوية الأوقية، لكن ما زالت بعض المناطق حتى في ليبيا يستخدموا في كلمة الأوقية، وهي عبارة عن وحدة وزن لما يقولوا أوقية من ذهب حوالي 30 أو 33 جرام الآن. بعض المناطق لعلها طرابلس العرب ما يستخدموش، يستخدموا في الجرام أكثر، الجرام أكثر من الأوقية. فبقى اللي يستخدم في الأوقية ويجدها في نقول إحنا في النصوص النبوية القديمة، مش بالضرورة تكون الأوقية القديمة هي نفس الأوقية اليوم، يتصالح الناس أهل الزمان، أهل الزمان يتصالحوا على وزن هذه،
0: يعني مسمى واحد لكن المقدار يختلف،
1: المقدار يختلف بالضرورة، لأن بيتعارفوا ويتصالحوا ويتوافقوا أهل السوق على أن الأوقية كم وزنها، لما يقول نشري منك بأوقيتين، ولما يقول الآن بمثقال،
0: يعني قد يكون المثقال مثلا البغدادي مخالف للمثقال المدني، مخالف للمثقال المصري.
1: نعم أيوة بالضبط، وهكذا وهكذا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستعرض فيها الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: وهذا أيضا سائل الأخ مروان عجاج، يقول بنسأل عليه الجمعية اللي يكون فيها جمع المال من عدة أشخاص وكل شهر يأخذها شخص. الجمعية هذه معروفة خاصة عند النساء وأصحاب الأعمال، لأنه يصعب أن يجتمع عنده مبلغ كبير من المال يستطيع أن يشتري به سيارة أو أن يستغله في بناء بيت مرحلة من المراحل على الأقل، أو يستطيع أن يؤثث به أو أن يتزوج به، لأن الإنسان إذا بقي عنده المرتب غالبا لا يستطيع أن يبقي منه شيئا، لكن إذا ألزم نفسه بما يسمى الجمعية فيستقطع جزءا من المرتب من حين نزول المرتب، يأخذ 500 أو 1000 ويضعها في الجمعية، وبعدين كل مرة يأخذ يعني شخص من المشتركين يأخذ الجمعية، فإذا كانوا مثلا 10 ويدعوا في 1000 دينار، معناها كل مرة بتجيه 10,000، 10,000 تعاون على شراء سيارة، تعاون على زواج، تعاون على مرحلة من المراحل، تعاون على الأثاث. فبعض الناس يستعملها يعني هذه الجمعية لتوفير المال. هي فيها خلاف بين العلماء، ومشهور المذهب عندنا المنع صحيح، لأن فيها يعني السلف بشرط السلف، يعني أسلفني أو أسلفك بشرط أن تسلفني، نسلفك أنا الشهر هذا 1000 مقابل أنك الشهر الجاي تسلفني 1000، وهذا فيه منفعة، فبالتالي هو يؤول إلى سلف جر نفعا، هذا عند بعض العلماء. لكن يعني دار الإفتاء تفتي بالجواز، لأن الشبهة فيه ضعيفة، شبهة فيه ضعيفة، وهو إلى التعاون أقرب، يعني يعني هذا زي هبة الثواب باش نتعاونوا، مثلا اللي عنده عرس تجيب له هدية وهذا كيجيب له هدية، وبعدين لما تصير نفس المناسبة يعني للشخص الدافع حتى هو يجيبوا له الهدايا هذه.

0: ذلك يعني هو إلى التعاون أقرب، وبالتالي أجازه علماء الشافعية وغيرهم، ودار الإفتاء في هذا الباب لا تضيق على الناس وإنما تفتي بالجواز لضعف الشبهة، الشبهة هنا ضعيفة، شبهة الانتفاع، فبالتالي لا بأس إن شاء الله. وقد أفتى كثير من أهل العلم بجوازها، وهي يعني حل من الحلول في ظل يعني المصاريف والتكاليف المرتفعة، هو حل يعني الجمعية هذه حل من الحلول، فبالتالي إن شاء الله لا بأس بها وفقا لفتوى دار الإفتاء. هبة السيد، يبدو أن الأخت مصرية تقول كنت عايزة أسأل على حاجة، الخلاصة أنها هي أخذت قرضا ربويا وقالت يعني أصبحت أمورها يعني على غير ما يرام، وقالت زوجي تعب وجالها نزيف وبعدين دار عملية وكذا. المهم الخلاصة تقول عندي 5 أولاد وأنا عارفة كل هذا بسبب القرض الربوي، نبي نعرف شن ندير باش نرفع الذنب هذا عن نفسي. يا أختي الكريمة، الأخذ الربا محادة لله ورسوله وحرب ومبارزة، الإنسان الذي يقدم على الربا يبارز الله سبحانه بالمحاربة، فلا ينبغي للمؤمن أن يتصدى لمثل هذا الأمر أولا. لذلك العلماء يعني اتفقوا على أن الضرورة تبيح الشيء الممنوع والمحظور، لكنهم اختلفوا في الربا هل تبيحه الضرورة أو لا تبيحه لشدة الوعيد على الربا، فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يقدم على هذا الأمر. أما وإنه قد أقدم فالآن يعني يندم على هذا الأمر ويعاهد الله عز وجل على أن لا يعود في هذا الذنب مرة أخرى، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وكل ما هو فيه لعله بسبب ذنوبه بسبب هذه المعصية فليتب إلى الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، فالإنسان يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب ويكثر من الالتجاء إلى الله وقراءة دعاء الهم والكرب حتى يرفع الله عز وجل عنك بإذن الله. أخت هبة، إذن الإنسان عندما يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى يفتح الله له أموره ورزقه وبركته، ويحضرني في هذا الموضوع قصة سمعتها من الشيخ الشعراوي رحمه الله. يعني قال صديقة كان مديرا لمدرسة، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي، وخلاص وقفوا الاتصالات خلينا نكمله قبل، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي رحمه الله وفي يده أقلام، فسأل الشيخ عن حاله فقال الحال ليس جيدا وعندي إيجارات متراكمة والأطفال يحتاجون إلى دروس خصوصية ولم أستطع أن أوفر هذا المال. فقال للشيخ ما هذه الأقلام التي في يدك؟ قال هذه من المدرسة. قال له كيف تأخذ المال العام؟ فقال يا شيخ هذه أقلام يعني لن تضر المدرسة. قال لا يعني لازم ترد الأقلام هذه المدرسة ولا تقترب من المال العام، ربما يكون الله عز وجل ابتلاك بسبب ولوغك في هذا المال العام اللي هو غلول، يعني كل الناس سيسألونك عنه يوم القيامة. فقال مشيت رددت هذا الأقلام وتاب إلى الله سبحانه. قال فالمرتب زي ما هو لم يتغير شيء، والأولاد زي ما هم، لكن الله سبحانه أنزل البركة في ماله وفي ولده. فلما لقاه بعد فترة قال الإيجارات يعني خلصتها مقدما، والأولاد يعني لم يعودوا يحتاجون لدروس خصوصية. فالإنسان يعرف أن عندما يلغ في المال الحرام ولا عندما يقدم على المعصية تتعقد أموره كلها، لكن عندما يعاهد الله سبحانه على التوبة ويقف عند حدود الله ويمضي في طاعة الله سينزل الله البركة في ماله فيكفي، وفي ولده فلا يحتاجون إلى يعني لا دروس خصوصية ولا شيء، ويعني حتى المؤن تخف وتقل عندما تنزل البركة في المال. لذلك يعني أوصيكم وأوصي نفسي أولا المحافظة على أكل الحلال، وخاصة الإنسان لا يطعم أولاده الحرام، تنزع البركة من يعني علمهم ومن خلقهم ومن برهم، فليحذر الإنسان من ذلك.
1: الأخ عبد السلام، نبدو بسؤالك إن شاء الله. الصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها، مثلا شخص حفر بئر ماء زي ما قال الأخ عبد السلام، فالصدقة والأجر يلحقه ما دام بئر الماء قائما. شخص مثلا وضع صدقته وقفا لطلبة العلوم الشرعية، فتعلم الطلاب، فكل حرف يتعلمه الطلاب أو يعلمونه لمن بعدهم ثم تستمر سلسلة التعليم إلى يوم القيامة، هذا كله في موازين حسناتي. فالصدقة التي يستمر نفعها هي الصدقة الجارية. لكن يسأل أخ عبد السلام يقول: هل إعطاء المال لغزة الآن أفضل، أو نحفر به بئر ما في إفريقيا ولا في بعض الدول الفقيرة أفضل؟ الآن واجب الوقت يا أخ عبد السلام هو دعم إخواننا المجاهدين في غزة، هذا واجب الوقت. الآن إخواننا المجاهدين في حاجة شديدة جدا إلى المال، والمال كما نعلم عصب الجهاد، فلا يقوم الجهاد إلا بالمال، لأن السلاح يحتاج إلى مال، والطعام يحتاج إلى مال، والأهل يعني إخواننا في الأنفاق يقاتلون، يريدون يعني من يخلفهم في أهاليهم، من يطعم أهاليهم، من يعني يجلب لهم الطعام والماء واللباس. فلذلك لا يقوم الجهاد إلا بالمال. والآن عندنا يعني آبار الماء تتحمل التأخير مرة أخرى، لكن الناس يعني يستقر في خلدها أن الصدقة الجارية بئر ماء ومسجد. الآن المساجد يعني مترامية في أنحاء البلاد، المساجد وكل مسجد تلقى فيه صف أو صفين في الصلاة، ما حاجة الناس إلى كثرة المساجد؟ صحيح المساجد فيها أجر وكذا، لكن المساجد فارغة أو يعني تكفي الناس، بل زيادة على الكفاية الناس. لكن الآن إخوان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم بالمال، وهذا واجب الوقت، فتتوجه إلى الجهاد، لأن الجهاد الآن عندما يصمد إخواننا وينتصرون بإذن الله قريبا على أعدائهم، أنت يكون لك أجر عظيم في استمرار الإسلام في غزة واستمرار الجهاد هناك، لأنك كنت مسهما في تثبيت المجاهدين ودعمهم بالمال.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: أيامي والحفظ.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. وصلنا أيها الكرام إلى إعراب سورة الضحى. يقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الضحى أيها الكرام الذي سميت به هذه السورة، كما ذكر القرطبي وغيره من المفسرين، قيل المراد به النهار لقوله تعالى بعده: والليل إذا سجى، فقابله بالليل. وجاء في سورة الأعراف قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أي نهارا. فقال قبلها بياتا وهم نائمون أي ليلا، ثم قال بعد ذلك ضحى وهم يلعبون أي نهارا. وقيل إن الله تعالى أقسم هنا بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة المعراج. وقيل إن الله تعالى أقسم هنا بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة المعراج التي عرج فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وقيل بل المقصود بالضحى الساعة التي خر فيها السحرة سجدا. بيان ذلك قوله تعالى في سورة طه: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقال أهل المعاني في هذه الآية وفي أمثالها: فيه إضمار، ومجازه ورب الضحى، أي أقسم برب الضحى. وفي صحيح البخاري عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى السورة. وأما قوله والليل إذا سجى، فقد ذكر أهل اللغة في سجى ثلاثة أوجه متقاربة: والليل إذا سكن، أو إذا أظلم، أو إذا غطى بظلامه الكون. وقال البعض إن في قوله تعالى والليل إذا سجى إسنادا مجازيا، أي والليل إذا سكن أهله، حيث أسند السكون إلى الليل وهو في الحقيقة لأهله، وذلك كما في قوله تعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية. فلا يعقل أن يعقوب سيسأل مباني القرية مثلا أو طرقاتها، وإنما سيسأل أهلها، فهو من المجاز. إعراب السورة. قوله تعالى والضحى: الواو حرف جر وقسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد تكلمنا من قبل عن حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والضحى اسم مجرور بهذه الواو، وعلامة جره الكسرة المقدرة بعده للتعذر، لأنه اسم مقصور وهو المقسم به، والجار والمجرور أي والضحى
متعلقان بفعل القسم المحذوف، وقد رسمت الضحى هنا بالألف المقصورة، أي التي تشبه الياء ولم ترسم بالألف خلافا للقياس. فالقياس أن ما كان أصله واوا يكتب بالألف كالعصا، وما كان أصله ياء يكتب بالألف المقصورة وليس الممدودة. ولكن خولفت القاعدة هنا، ذكر المفسرون أسبابا كثيرة لذلك، منها أن تناسب ما بعدها، ومنها أن هذا يمشي على قول من يرى أن ما كان أوله مضموما كالضحى أو مكسورا فإنه يكتب بالألف المقصورة وإن كان أصله واويا. قوله بعد ذلك: والليل إذا سجى، أي كما ذكرنا إذا أقبل بظلامه وسكن، وقيل إذا ذهب. الواو حرف عطف على الصحيح، لا حرف قسم كالأول، لأن كونه حرف قسم يستدعي تعدد الجواب، ولا يوجد هنا بعد القسم إلا جواب واحد. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والليل معطوف على الضحى مجرور مثله، ولكن علامة جره هنا كسرة ظاهرة على آخره. وإذا في قوله والليل إذا سجى ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وهو هنا مجرد من الشرط مضاف إلى الجملة بعده، فإذا هنا ليست شرطية، إنما هي لمجرد الدلالة على الزمن، أي والليل حين يسجو. فإذا كما ذكرنا من قبل، إذا وحيث وإذ دائما تكون مضافة إلى الجملة بعدها، فهي مضاف، وجملة سجى كما سيأتينا في محل جر مضاف إليه. قال ابن مالك: وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. فهي لا تضاف إلى المفرد هذه الثلاث حيث وإذا وإذ إلا عند الكسائي، فهو يرى جواز إضافتها للمفرد، واستدل على ذلك بقول الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب ساطعا. فحيث هنا ظرف، ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق بترى، وهو مضاف، وسهيل مضاف إليه مجرور، وطالعا حال منصوب، وجر المفرد بها نادر في الحقيقة، ولكن الكوفيون ومنهم الكسائي قد يبنون قواعد وأحكاما حتى على النادر مما ورد من كلام العرب بخلاف البصريين. وسجى في قوله والليل إذا سجى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الليل، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها. قوله بعد ذلك: ما ودعك ربك وما قلى، هذا هو جواب القسم. إذن ما قبله هو القسم، والضحى والليل إذا سجى، ثم يأتي الجواب: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك يا محمد ربك وما أبغضك. فما في قوله ما ودعك حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد عرفنا من قبل أن ما لها معان عديدة تصل إلى التسعة أو العشرة، وهي بين الحرفية والاسمية. فالنافية هنا فيما ودعك حرف مبني على السكون فلا محل له من الإعراب. وودع في ودعك فعل ماض مبني على الفتح، والكاف كاف المخاطب
ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وقد عرفنا من قبل أن الكاف والهاء والياء من الضمائر إذا اتصلت بالفعل فهي منصوبة مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي مجرورة مضاف إليه. هذه قاعدة ثابتة. وفاعل ودع هو رب الذي سيأتي بعده، فرب في ربك فاعل للفعل ودع مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ورب مضاف، والكاف كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وما قل، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقل فعل ماض مبني على فتح مقدر للتعذر. الفعل الماضي كما ذكرنا من قبل دائما مبني على الفتح، سواء كان ظاهرا كذهب وأكل وشرب، أو مقدرا كما هنا في قلا وفي سجى وما شابهها، فهو مبني على الفتح ولا يبنى على غير الفتح إلا في موضعين إذا اتصل بضمير الرفع كذهبت وكتبت، فهنا قيل أنه مبني، قيل إنه مبني على السكون، وقيل عند المحققين بل هو مبني على فتح مقدر كذلك، منع من ظهوره كراهة توالي المتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة كذهبوا وأكلوا وكتبوا، وقيل بل هو هنا أيضا مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، لأن واو الجماعة لا يناسبها إلا الضمة قبلها. فقل فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وكاف الخطاب المحذوفة ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، فالتقدير ما أبغضك ربك وما قلاك، فحذفت الكاف هنا لتتناسب رؤوس الآيات، وقيل بل هذا يعني من رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكره مع الفعل قضى الذي هو بمعنى البغض حتى بالضمير. والمعنى ما أبغضك ربك منذ أحبك، قيل وترك الكاف ولم يقل قلاك لأنه رأس آية ليتناسب مع رؤوس الآيات الأخرى الضحى وسجى وقلا وترضى كما سيأتي إلى آخره. والقيل هو البغض، فإن فتحت القاف مددت تقول قلاه يقليه قلا وقلاء، وأما قلاه يقلاه فهي لغة طيء. قوله بعد ذلك وللآخرة خير لك من الأولى، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللام في للآخرة حرف ابتداء وهو مؤكد لمضمون الجملة، والبعض يسميها حرف قسم لأنها تنبئ عن قسم مقدر. والآخرة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وخير هو خبر هذا المبتدأ مرفوع به، أي مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولك في خير لك، اللام حرف جر مبني على الفتح، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام. ومن في قوله من الأولى حرف جر أيضا مبني على السكون،
وسكون هنا مقدر لأن هذه الفتحة جئنا بها للتخلص من التقاء الساكنين من الأولى، فاللام في الأولى ساكنة ولهذا حركنا النون في من بالفتح فكان السكون مقدرا عليها. والبعض يقول مبني على السكون الظاهر أحرك لالتقاء الساكنين. والأولى في قوله من الأولى اسم مجرور، علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. ولك الجار والمجرور لك، والجار والمجرور من الأولى كلاهما متعلق بقوله خير لأن خير هذه أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يعمل عمل الفعل كما ذكرنا من قبل في الحديث عن المشتقات التي تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ومنها أفعل التفضيل. فخير أصلها أخير وشر أصلها أشر، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الألف منها من أخير وأصبح العرب ينطقونها خير، فبدلا من أن يقولوا هذا أخير لك من هذا يقولون هذا خير لك من هذا، فهي ما زالت أفعل تفضيل وإن لم تأتي على صورته. قال ناظم وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فخير وشر لهما يعني معاملة خاصة في أفعل التفضيل. قوله بعد ذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى، الواو حرف عطف مبني على الفتح، واللام حرف ابتداء مؤكد لمضمون الجملة بعده، وسوف حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. السين وسوف كلاهما يسمى حرف استقبال أو حرف تنفيس أو حرف تسويف، وهما لا يدخلان إلا الفعل المضارع فهما من علاماته، فحيثما وجدت هذه السين أو هذه سوف فاعلم أن ما بعدها هو فعل مضارع لا ريب. قوله ولسوف يعطيك، يعطي فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، قدرت الضمة هنا للثقل إذ يثقل النطق بها، وقد عرفنا من قبل أن الفعل المعتل بالياء تقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة لخفتها، فتقول سيعطيك بسكون على الياء بدون ضمة ولن يعطيك، فتظهر الفتحة على هذه الياء لأنها خفيفة لا ثقل فيها. وكاف المخاطب في يعطيك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وهذه الجملة ولسوف يعطيك هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، أي ولا أنت سوف يعطيك ربك، وإنما لم تكن هذه الواو واو قسم قيل لأنها لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد، فلو كانت للقسم لجاء الفعل المضارع يعطينك بنون التوكيد، فلما لم تأتي النون تعين أن تكون هذه اللام للابتداء، ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتعين أن يقدر هنا مبتدأ ويكون الأصل ولا أنت سوف يعطيك ربك فترضى، والله أعلم. وربك رب فاعل للفعل يعطي مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف في ربك ضمير متصل مبني على الفتح
في محل جر مضاف إليه. والفاء في فترضى حرف عطف مبني على الفتح، وترضى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الجازم والناصب، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. قال السمين الحلبي في قوله وللآخرة: الظاهر في هذه اللام أنها جواب القسم، وكذلك في قوله ولسوف، فقد أقسم الله تعالى على أربعة أشياء: اثنان منفيان وهما توديعه وقلاه في قوله ما ودعك ربك وما قلى، واثنان مثبتان مؤكدان وهما كون الآخرة خيرا له من الأولى، وكون أنه سوف يعطيه ما يرضيه. وهذا تناسب جميل وبيان رائع في هذه السورة المباركة. قوله تعالى بعد ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى. الهمزة في ألم حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد عرفنا من قبل أن أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا الهمزة وهل، فهما حرفان فلا محل لهما من الإعراب. أما باقي الأدوات أي أدوات الاستفهام كمن ومتى وما إلى آخر وأين وما شابه، فهي أسماء لها محل من الإعراب. ولم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو خاص بالفعل المضارع فلا يدخل غيره. والاستفهام هنا في ألم يجدك تقريري، يعني خرج عن حقيقة الاستفهام، فهو سبحانه لا يسأل رسوله وجدك أم لم يجدك، وإنما يقرر له هذا المعنى، فكأن التقدير وجدك يتيما فآواك. ولهذا يعد البعض ألم هذه حرفا مستقلة، حتى إن ابن آج الروم في مقدمته هذه التي وضعها في علم النحو عندما عد الجوازم قال جوازم الفعل المضارع، قال هي لم ولما وألم وألم، فعد ألم حرفا مستقلا، كون الهمزة ليست هنا لحقيقة الاستفهام وإنما ركبت مع لم فأصبحت استفهاما تقريريا، ففيها معنى جديد. ويجدك يجد فعل مضارع مجزوم بلم أو بألم، علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. والكاف في يجدك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، إن اعتبرنا يجد هنا من أخوات ظن التي تنصب مفعولين. وفاعله أي فاعل يجد ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وهذا المضارع يجدك كما ذكرنا معناه الماضي أي وجدك، ولهذا حسن عطف الماضي عليه في قوله بعد ذلك فآوى، أي وجدك يتيما فآواك. ويتيما مفعول به ثان ليجد، يجدك يتيما، وكما عرفنا من قبل في الحديث عن ظن وأخواتها أن وجد من أخوات ظن، وجد العلمية هذه أو التي هي من أفعال القلوب، تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فكأن الجملة كانت أنت يتيم، الكاف بمعنى أنت ويتيم هي الخبر، ثم دخلت عليه يجد فأصبحت يجدك يتيما، فالكاف هي المفعول به الأول ليجد، ويتيما هي المفعول به الثاني منصوب بيجد
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل بل يتيما هنا حال من الضمير وهو الكاف في يجدك، ويجد هنا ناصبة لمفعول واحد لا لمفعولين، فهي ليست من أخوات ظنة التي تنصب مفعولين، لأنك قد تأتي بوجد هذه تنصب مفعولا واحدا، تقول وجدت ما ضاع مني، أو وجدته، أو وجدت الكتابة بمعنى لقيته، فهذه تنصب مفعولا واحدا. أما وجدت زيدا نائما مثلا فهذه تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. قوله بعد ذلك فآوى، الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قد ذكرنا هذه الفاء عند الحديث عن حروف العطف في الحلقات الأولى. حروف العطف أشهرها الواو والفاء وثم، وتأتي بعدها أو وحتى وبل ولا، ولكن هذه كلها قد تأتي حروف عطف، لكن أشهرها الواو وهي لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، ثم الفاء وهي حرف عطف يفيد التعقيب، فدائما الذي بعد الفاء يكون مباشرة بعد ما قبلها، ليس هناك طول فاصل. وأما ثم فهي أيضا حرف عطف كالواو والفاء، ولكنها تفيد الترتيب مع التراخي، يعني الفرق بينها وبين الفاء أن الفاء للتعقيب، أما ثم فللتراخي. فإذا قلت جاء محمد وزيد فقد جاء ربما معا، ربما محمد هو الأول وربما زيد هو الأول، فلا تقتضي الواو هنا ترتيبا ولا تعقيبا، إنما هي لمجرد الجمع، أي كلاهما جاء، لكن من جاء الأول وكم بينهما لا تشعر الواو بذلك. أما إذا قلت جاء محمد فزيد، فمعنى هذا أن محمدا جاء أولا ثم مباشرة جاء بعده زيد، أي يعقبه بدون طول فصل بينهما في المجيء، بخلاف ما لو قلت جاء محمد ثم زيد، فهذا يعني أن هناك ترتيبا كذلك كالفاء، جاء محمد أولا وجاء بعده زيد، ولكن هناك طول فصل، فالعطف بالفاء يفيد التعقيب أي مباشرة، أما العطف بثم فيفيد التراخي. فهنا في مثل هذا المثال يكون مجيء زيد بعد مجيء محمد بوقت طويل، والتراخي يكون بحسبه، يعني حسب السياق، لا يشترط دائما أن يكون الوقت قصيرا، بل هو بحسب سياق الكلام أو الجملة. فأنت قد تقول مثلا تزوج زيد فولد له، فهذا لا يعني أنه عقب زواجه بلحظات أو بدقائق ولد له، وإنما لا شك أن هناك وقتا، لكن هذا الوقت يعني هو أقل ما يمكن، أي تزوج زيد وبعد 9 أشهر مثلا ولد له، فهنا الفاء للتعقيب كذلك، والوقت ليس طويلا لأن هذا هو الممكن، بخلاف ما لو قلت تزوج زيد ثم ولد له، فهذا يعني أن الوقت طال أكثر من المعتاد، وهكذا. إذن الفاء في فآوى حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وآوى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره للتعذر، وفاعل آوى ضمير متصل، عفوا ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وكاف الخطاب المحذوفة أيضا كما في قلا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. قال القرطبي رحمه الله يتيما، أي لا أب لك، قد مات أبوك، فآوى أي جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب فكفلك،
وقيل لجعفر ابن محمد الصادق: لما أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه؟ فقال: لئلا يكون لمخلوق عليه حق. ولمجاهد رحمه الله قول آخر في تفسير يتيما هنا، فقال: هو من قول العرب درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل. فمجاز الآية على هذا: ألم يجدك واحدا في شرفك لا نظير لك، فآواك الله بأصحاب يحفظونك ويحوطونك. وهو بلا ريب كذلك عليه أفضل الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. انتهى وقت الحلقة هذا اليوم. نكمل معكم باقي إعراب هذه السورة المباركة في الحلقة القادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة مجيبا فيها عن سؤال ورد على صفحة البرنامج، ورأيت هذا السؤال مهما، وخاصة يعني أن له أثرا وشيوعا في بلادنا. تقول صاحبة السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والسؤال: هل إذا قطعت من اتهمني زورا وبهتانا بالسحر بناء على حلم وقول شيخ أكون قاطعة للرحم؟ ويعلم الله أني أدعو لهم بالخير في كل صلاة. قال الله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والحمد لله أني أحفظ ثلث القرآن ومحافظة على الصلاة وبارة بوالدي، ولكني أزكي نفسي ولا أزكي نفسي، ولكني ابتليت بظلم إخوتي، فأرجو منكم النصح لي والدعاء. أقول: مسألة اتهام الناس بالسحر هو أمر آخذ في الشيوع للأسف في مجتمعنا الليبي، وربما يكون الأمر كذلك حتى في باقي المجتمعات الإسلامية، وخاصة بعد وسائل التواصل الاجتماعي وشيوع كلمة السحر، وأصبحت كلمة السحر، مع أن السحر ثابت في الإسلام، من أنكر يعني لا يستطيع إنسان أن ينكر وجود السحر، الله أخبر بالسحر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الموبقات السبع. ولكن هناك يعني مفهوم مغلوط في مسألة السحر عند عوام الناس، فأصبح اليوم من يفشل في دراسته يقول إنه مسحور، والمرأة إذا لم تستقر حياتها مع زوجها تقول إنها مسحورة، ومن يفتقر بعد غناه يقولون إنه مسحور، ومن يفشل في دراسته يقولون إنه مسحور، ومن يقتل نفسه شنقا أو ينتحر يقول أهله إنه مسحور، وهلم جرا، حتى أصبح الناس اليوم يجعلون السحر أو دعوى السحر شماعة يلصقون عليها معاصيهم وآثامهم وفشلهم في الحياة وعدم استقرار أمورهم. وهذا لا شك هو أمر يعني خطير وخاطئ في نفس الوقت. فأقول: مسألة اتهام الناس بالسحر لمجرد قرائن ومجرد شبه وظنون وتخريصات هو أمر محرم في شريعة الإسلام. فالشريعة جاءت لحفظ العرض، عرض الإنسان، وجعلت حفظ العرض من كليات الشريعة الخمس. ولا شك أن اتهام الإنسان البريء، الإنسان الذي لا يعلم عنه مسألة السحر، اتهامه بالسحر فإنه لا يقل أو لا يبعد كثيرا عن اتهامه بالزنا واتهامه بارتكاب الفاحشة، لأن أمر السحر أمر عظيم، والمجتمعات يعظمون أمر السحر، لأن الإسلام عظم من أمر السحر وجعله من الكبائر، وجعل يعني الفقهاء عاقبة السحر أن تقطع عنق السحر. ولكن السحر لا يمكن إثباته على شخص إلا بإقراره، رقم واحد أن يقر أنه هو الذي سحر فلانا وهو الذي عمل له السحر أو تسبب له فيه، ويثبت كذلك بشهادة العدول، ويثبت بالأدلة التي يعني من خلالها تبيح الشريعة إقامة الحد على الساحر. أما للأسف واقع المجتمع اليوم فالناس كثيرون ما يشتكون، ورأيناهم وسمعناهم في منظومة الإفتاء يشتكون أن أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم يتهمونهم أحياناً بالسحر لمجرد رقم واحد منام، كما قالت الأخت، للأسف هذه الأخت السائلة قالت الآن إخوتي أحد إخوتي يتهمني بالسحر بناء على حلم أحلم في الليل أن أختها سحراتها حطت له سحر دارت له مش عارف كذا في طعام في لباس ناض الصبح قالها أنت سحرتيني وأنت الآن ساحرة وكلمة ساحرة أيها الناس في المجتمع تسري مسر النار في الهشي زي النار لما تولع النار في عشب يابس ولا في أوراق شجر يابسة في لحظة يحترق المكان كله للأسف كذلك لما نجو نقوله فلانة ساحرة خلال يوم ولا يومين ينتشر الخبر عند كل المعارف والأصدقاء والأقارب هل يجوز أن يثبت السحر بمجرد منام؟ المنام أيها الناس لا تثبت به أحكام شرعية لا يمكن أن تثبت أحكام شرعية لمجرد اتهام الناس لمجرد الاستناد إلى منام ريت البارحة في النوم أن أخي ولد عمي قريبي جاري صديقي اسحرني وهذا للأسف يعني ما أنزل الله به من سلطان كذلك أحيانا الناس يستندون في اتهام بعضهم بعضا بالسحر لمجرد تصرفات غريبة وما أكثره عند النساء يقولك والله فلانة عندها تصرفات غريبة عندها كذا أكيد هذه ساحرة أكيد ويعني ينتشر هذا الكلام وكل مرأة تقول لإحداها ريتي فلانة ريتي كيف تسكر في شنطتها بروحها ريتي كيف تنزوع لنفسها أكيد هذه بتدير سحر لا مستند إلا هذا الأمر وللأسف هناك مستند آخر وهو أمر خطير في المجتمع وهو اتهام النساء بالسحر بمجرد زيارة القبور يا جماعة مسألة زيارة النساء للقبور ليست محرمة نرهي ليست محرمة عند جماهير العلماء زيارة النساء للقبور تدور إما بين الجواز وإما بين الجواز أو الكراهة على أقل يعني على أسوأ الظروف هي مكروهة ولهذا احنا في مذهبنا عند المالكية يعني عندنا زيارة النساء للقبور إما مباحة وإما مكروهة ليست محرمة أما الآن مسألة السحر كما ذكرت ابتداء نحن لا ننكر السحر والسحر موجود السحر وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام سحرته يهودية والسحر وجد في عهد الصحابة وقتل عمر رضي الله عنه اثنين أو ثلاثا من السواحر هذا ثابت لكن أن نجعل السحر شماعة لمجرد مرأة زارت القبور زارت أقاربها زارت كذا كيف يا جماعة هذا لا يجوز ابتداء ها هو النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي ميتا عند قبر فقال لها اتق الله واصبري ولم يقل لها إن الزيارة محرمة وبالتالي ما أريد أو أود الحديث عنه الآن أننا لا يجوز لنا أن نستند لاتهام الناس بالسحر وخاصة النساء لمجرد قرائن لمجرد تخريصات ظنون وفي أغلبها ظنون كاذبة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن كذلك من الأشياء التي يتهم الناس بها غيرهم بالسحر وهي لا قيمة لها في معيار الشرع مسألة أن الجان المتلبس بالمريض يقول سحرني فلان والله هذا كم قطع من أرحام وكم أشاع من عداوات وبغضاء بين الأقارب والجيران شخص مريض متلبس به الجان يجوا يعالجوا يضربوا في الجان هذا اتكلم من اللي جاب السحر يقول اللي جاب السحر جارنا فلان جارتنا فلانة قريبكم فلان مش عارف من هو صديقكم فلان أو فلانة هل يصدق الجان المتلبس بالإنسان في دعواه أن صاحب السحر فلان أو أن الذي أدخله إلى جسد المريض هو فلان يا جماعة هو هذا الجان الذي دخل إلى جسد هذا الإنسان هو نفسه فاسق ليس عدلا هو لو كان مؤمنا بالله هل يجوز له أن يؤذي شخصا من الإنس ويدخل في جسده هو فاسق والله هذا راه للأسف مفهوم مغلوط يعني كثيرا وأنا مرت بي عدة أسئلة في منظومة الإفتاء في هذا الباب أن بعض الناس يقولون إن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي أدخلني إلى جسد المريض ولا المريضة هو فلان أو فلانة أو كذا هذا لا يجوز أن يستند إليه في اتهام الناس بالسحر ولهذا أقول أيها الناس إن اتهام الناس بالسحر ورميهم بالسحر ونسبتهم إلى فعل السحر لا لإقرار من الساحر ولا لشهادة عدول ولا لأدلة يقينية معتبرة في الشرع، وإنما استنادا إلى مجرد منام يحلم في الليل، مجرد بعض التصرفات الغريبة، مجرد أن المرأة شوهدت في المقبرة، مجرد أن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي تسبب باللمس بالمس أو بالسحر هو فلان. هذه الأمور كلها لا يجوز الاستناد إليها في اتهام الناس بالسحر، فاتهام الناس بالسحر هو رمي لهم، هو طعن في أعراضهم، وقبل ذلك هو طعن في ديانتهم، وهذا ليس أمرا هينا، لأنه يسبب ذعرا وخوفا، ويسبب كذلك أن الناس يشيع بينهم هذا الأمر ويتركون هذا الشخص أو المرأة لمجرد هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أنت الآن جئت اتهمت فلان وقلت هو الساحر أو فلانة هي الساحرة، ليس عندك دليل على ذلك ولا برهان، فأنت آذيته بشيء لم يفعله، فقد احتملت بهتانا وإثما مبين. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من ضار ضاره الله. فاحذروا أيها الناس إلى مثل هذا الأمر، وكما أسلفت أكثر من يفعله في مجتمعنا هم النساء. الآن المرأة مجرد ما كان هي بنتها ليلة العرس مرضت، أكيد ساحرتنا، أكيد سحرتها سلفت فلانة أو إحماتي فلانة، والله بنت عمي فلانة، وكان هو ولدها في عرسها لقوا عنده شيء، والله لقوا ناسين خلال في السروال، والله ناسين كذا، هذا سحر، أكيد ساحرين عيلة فلان. هذا يا جماعة راه يقطع الأرحام، هذا أمر ينشر العداوة والبغضاء، هذا أمر يذهب بالثقة بين الناس. نعم السحر موجود، لكن السحر لا يمكن أن يستند فيه إلى مجرد هذه التهم، وإلا كان هذا، لماذا الشريعة سدت باب رمي الناس بالزنا وجعلت له بابا يسمى باب القذف؟ الإنسان اللي يقول فلانة تزني، والله فلانة زانية، والله فلان ماشي يزني في بلاد كذا، طول الإسلام يقول هات 4 شهود، قال لا ما عنديش، اجلدوه 80 جلدة حد القذف. نعم حتى كذلك مسألة رمي الناس بالسحر، هذه الأخت المتصلة والعهدة عليها في سؤالها، قالت أني أخي رماني بالسحر، قال لي والله شفت

0: سامح في الدنيا فليستعد لذلك يوم القيامة، لأن احنا عندنا في المحشر عندنا القصاص، يقضى بين الناس في المحشر. أما النصيحة التي أوجهها إلى هذه الأخت، أقول لها هذا أخوك وظلمك حسب كلامك، أنا أقول لا تقابل السيئة بالسيئة، هو أساء إليك وظلمك وارتكب في حقك أمرا شنيعا، قابليه بالإحسان. الله يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وبالتالي أقول أنت الآن صار لك زي هذاك الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصل ويقطعوني، وأعطي ويمنعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقطيعة، قال لئن كنت كما قلت لكأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ذلك، فأنا أقول لك اصبري وتحملي أخاك، وإن أمكن أن تسامحيه في نفسك سامحيه حتى لو لم تخبريه بذلك، فيكون لك ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الهداية للجميع.
1: يقول أنا عندي دليل عملي لأخ عبد الله إن الإنسان إذا طلب الآخرة أتته الدنيا، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، وحكى لنا قصة إن قال أنا مشيت لجنازة ويرى الأخ عبد الله أنه كان مخلصا في الذهاب للجنازة يقصد وجه الله، لأنه لا يعرف الميت من، بل لا يعرفه هل الميت رجل ولا امرأة، لكن لما سمع بجنازة ذهب ابتغاء الأجر فقط، ابتغاء وجه الله، فهو يعني ذهب مخلصا لله في هذا العمل، فكافأه الله سبحانه وتعالى بأن صديق شافه نسقل في موعد كشفه في كل شيء يعني وذهب. أسأل الله له الشفاء وأن يزيده توفيقا وإخلاصا. وهذا الحقيقة معنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه، يعني همته إلا الدنيا فقط يسعى إليها، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها، مش حيحصل من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له، بعد التعب يتفرق شمله ويعني يختلط أمره، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها أو قسم له منها. ومن كانت الآخرة همه، هم الآخرة، جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، الإنسان المؤمن بأن الله سبحانه هو الرازق وأن نصيبه الذي كتبه له من الرزق لن يتأخر، طبعا مع الأخذ بالأسباب، مش معناه يرقد في حوشه ويقول ربي اكتب لي النصيب، لا، يعني يسعى ولكن يعلم أنه لن يأتيه من الدنيا إلا المكتوب له، لذلك لو عرض عليه الحرام بالملايين يتركه، لأنه يعلم أن الله سبحانه إن كتبه له في الرزق في اللوح المحفوظ وقدره له سيأتيه من طريق آخر الحلال، لكن ربما يستعجل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحملن أحدكم استبطاء ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تستعجلوش ويعطل الرزق، تمشوا تطلبوه بالحرام، لأن كان طلبت بالحرام بالمعصية راه هذا الرزق اللي كتبه لك ربي واكتسبت الإثم، لكن إن تركت هذا الحرام ابتغاء وجه الله راه الرزق بيجيك من طريق آخر من الحلال. هذه عقيدة لابد أن تغرس في النفوس، لو غرست هذه العقيدة في النفوس أن الإنسان رزقه مكتوب ولن يأخذ فلسا واحدا فوق ما قدره الله عز وجل له، لن يقتحم أبواب الحرام. فلذلك يعني هذا كلام صحيح اللي جعل الآخرة همه وراقب الله سبحانه وتعالى، تأتيه الدنيا وهي راغمة.
0: أبو صفي الرحمن من الجبل الغربي اتكلم على مسألة إلقاء الكتب في المكبات، وقال والله للأسف وجدت كتاب التربية الإسلامية في المكبات والعياذ بالله. أنا يا أخ أبو صفي الرحمن أراني تكلمت على المسألة هذه وجعلت لها مقدمة في إحدى الحلقات ونبهت الناس وقلت لهم أراه الطلبة اللي واصلين سن البلوغ يجب أن يعرفوا أن إلقاء الكتب اللي فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في القمامة ردة والعياذ بالله، لأنه كفر، لأنه استهزاء بآيات الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

0: وأن الأولاد اللي دون سن البلوغ ينبغي بل يجب على المدرسين وعلى الإدارة وعلى الآباء والأمهات أن يحذرونهم من هذا الأمر. إلقاء الكتب في القمامة وفي الطرق راه أمر خطير، أمر هو ردة والعياذ بالله. نعم هو هؤلاء لا يعرفون معنى الردة ولا كذا، لكن الفقهاء راه لم يعذروا الناس بالجهل، لم يعذروهم بالجهل في مثل هذا الأمر. فيجب أن نعلم، وأن يكون الدور للمدرسة والدور للخطيب والدور للواعظ والأب والجميع. نعم، وأنا يعني أطلب من قناة التناصح الآن أن تذكر بعض الفقرات في حلقات مع دار الإفتاء وفي الإسلام والحياة التي تكلمت عليها على هذا الأمر، وهو خطر إلقاء الكتب في القمامة. وللأسف يفعله الطلاب أمتى؟ بعد ما يكملوا الامتحان، أو زتوا بيكملوا امتحان الفصل الأول، ربما الكتبهم عشبوها والله الفصل الجاي. فهؤلاء بعضهم، بعض الطلبة يجهل هذا الحكم، وبعضهم لا أدري ما أقول، ويمزقون هذه الكتب. والأخ هذا أبا صفير الرحمن قال أنا وجدته في القمام، ومن مدة أخبرني شخص من إحدى المدن قال والله حولت كتاب التربية الإسلامية إلا من برميل القمامة والعياذ بالله. هذا أمر خطير والله. لو نقرأ باب الردة يا جماعة أراه أمر كبير. العلماء قالوا من داس آية أو رماها في قمامة، بل مش هيك الخطر، قالوا حتى لو وجدها ملقاة ولم يأخذها، شاف آية هيك كتاب في آية ولقاه في القمامة وما باش يحولها، وهو قادر على يعني أخذه من هذا المكان، قالوا هذه ردة والعياذ بالله. الأمر خطير، ونسأل الله أن يبصرنا بديننا.
1: الأخ عبد الله أيضا قال ابني عمره 5 سنوات يذهب معي للمسجد، يعني يقلد في أخوه أكبر منه، قال لكن عندما يذهب معي إلى المسجد يلهيني ويلهي الناس. الفقهاؤنا ينصون على أن الصبي الذي يصطحب إلى المسجد هو من إذا كف كف، اللي يقولوا له أهفت يهفت، يقولوا له راه هذه صلاة واجلس كويس ويحطها جنبه ما يتحركش، هذا ترفع المسجد. أما إذا كان يلهيك أو يلهي الناس فلا ما ترفعاش، يعني هذا إذاء للناس، ما ينبغيش. المساجد إنما جعلت لإقامة الجماعة ولتدبر القراءة ولمحاولة استجلاب الخشوع في الصلاة. فإذا كان هذا الطفل بيلهي الناس عن الخشوع أو بيلهيك أنت عن الخشوع، لا تصطحبه معك. لكن إذا كان هادي طبعا هادي وتقول له راه الصلاة وتحطه جنبك يخاف منك ولا يسمع ولا كذا، يوقف ما يتحركش الصلاة كلها، هذا لا بأس، تعود على الذهاب إلى المسجد ما فيش بأس. أما إذا كان يشوش لا. وأنا بهذه المناسبة الناس اللي تليفوناتها تشرين حتى أنت تصلي في الجماعة وتحاول تستجلب الخشوع، يشرين التليفون بموسيقى من هنا وبنغمة من هنا، ومش كما يسكراش، يخليه يستمر لين يعاود مرة واثنين وثلاثة، تقعد أنت الصلاة كلها وأنت مشغول برنة هذا الهاتف. وللأسف مفروض الإنسان لما يخش المسجد يسكر التليفون ولا يدير صامت، أو إذا نسي وجل من لا ينسى، إذا نسي يسكر لما يعني يشرين، مش يخلي يزعج الناس في الصلاة. فالمقصد أن المسجد المسلم لما يجيه يحاول أن يعني يذهب بكل أسباب الخشوع وما يعين الناس على الخشوع وما يعين نفسه. فالهاتف يبعد عليه، الروائح الكريهة ما يخشش بها للمسجد لأنه يؤذي الناس ويذهب عنهم الخشوع، الكلام الصوت العالي والتكبير خلف الإمام بصوت عالي وانت مش مطلوب منك هذا، الإمام يجهر بالتكبير والتسميع باش تسمعوا أنتم المأمومون، لكن مش انتم تقعدوا ترفعوا الله اكبر لين تشوشوا على الناس. فديما الانسان يعني يكون فيه سكينه وخشوع في المسجد، ويحاول كل ما يعينه على الخشوع ان يستجلبه معه الى المسجد، ويبعد كل ما يصرف عنه الخشوع.
0: الاخ ادريس من مصراتة قال عندما اسحب انا يعني اموالا من المصرف عن طريق الاله الخارجيه الماكينه الخارجيه، قال اني نسحب 1000 دينار تمام، طبعا هو ياخذ في 1000 فعليا ولكن يخصم من حسابه 1000 زائد 10 دينار. قال هل 10 دينار هذه حرام ولا شيء حكمه؟ الجواب لا إشكال فيها يا إدريس، فيش إشكال يعني من الناحية الشرعية، هل هذا حرام؟ هذا ليس حراما. لماذا؟ لأنك أنت لو بتسحب في الخارج دارين ضريبة عليه يعني على الشيك مثلا دينار ولا 2 دينار وكانك بتسحب عن طريق الماكينة ياخذوا منك 5 أو 10 يعني لا أدري القيمة بالضبط. المهم هذا المال يعني 10 اللي اخدوها ما هيش ربا، لا أقول هي ربا كما جاء في السؤال، لا فيهاش مشكلة، لكن هل يجوز للمصرف أن يستغل يعني شح السيولة ويجعل هذه الضريبة العالية؟ هذا هو الإشكال. أما أنت بصفتك يعني زبونا في المصرف اسحب من الماكينة ولا شيء عليك وما عليكش حتى حاجة ولا فيها حرام ولا فيها شيء، لكن السؤال لأهل المصرف لإدارات المصرف هل يجوز أن يبقوا هذه القيم المرتفعة في الأخذ من الماكينة؟ يعني إيش معنى وأن يسحب من الداخل تحول منا على الشيك دينار ولا دينارين وأن يجي للماكينة تقول هيك تأخذ منا 10 دينار؟ هذا هو الاستغلال، هذا هو الاستغلال. والحمد لله في تحسن في معاملات المصارف، كانت المصارف تأخذ حتى البطاقة العادية، البطاقة هذه كانوا يأخذوا مصرف الجمهورية دينار على كل بيعة وعلى كل شروة وعلى كل أي حركة تقع، وهذا يعني كان نوعا من الاستغلال. والحمد لله يعني تمكن المصرف المركزي من إيقاف هذا الأمر، وكان لمجلس البحوث في دار الإفتاء دور في هذا، فأذكر أنه راسل المصرف المركزي أكثر من مرة في هذا الأمر وبين لهم أن هذا فيه استغلالا للناس وأن هذا يعني في من أكل أموال الناس بالباطل. نعم والحمد لله، فكذلك الذي ينبغي أن الضرائب التي تفرض على الماكينة ينبغي يعني أن يقتصر فيها على الحد الأدنى. لكن أنت كمواطن زي الأخ دريس اسألني، هل أنا لما نأخذ من الماكينة ويأخذ مني 10 دينار نكون أنا حرام؟ قل لا، هذا ليس حراما، ليس حراما، ويعني ما أخذ منك إذا كان فيه نوع من الاستغلال يتحمله المصرف المسؤولية الشرعية، أما أنت فأنت تصل إلى مرتبك ولم تدفع شيئا حتى نقول يعني دفعت كثيرا وأخذت قليلا والله خشيت في الربا والله في كذا، لا.
2: أنتم تستمعون

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوية صورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
1: شيخنا، بدأنا في الحلقة الماضية في توريث الحمل، ونكمل ما بدأناه وما تبقى لنا في هذا الباب.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقة الماضية، كانت في آخر الحلقة، تكلمنا عن الحمل أو ميراث الحمل، وقلنا أن الحمل يقصد به الجنين الذي يكون في بطن أمه، وهذا الحمل يعني قد يكون يعني في الأصل أن يكون وارثا، الأصل فيه أن يكون وارثا، وقد يكون موروثا بعد ذلك. وكما قلنا وذكرنا أن حياة الحمل هنا هي حياة تقديرية. نحن لما تكلمنا حتى في بداية الحلقات قلنا أن الحياة قد تكون حقيقية وقد تكون حياة تقديرية، كحياة تقديرية من ضمنها الحمل والمفقود. فهنا حياة تقديرية، أن هذا الحمل هو في الحقيقة ليست حياة مستقرة أو ثابتة، إنما حياة تقديرية لتوقع نزول هذا الحمل حيا ويبقى يعني وارث. فهذا هو الحمل، هو الجنين الذي يكون في بطن أمه، فيكون بعد وضعه وارثا أو حاجبا، لأن الحمل هذا يؤثر في غيره من الورثة الذين معه، بالذات إن كان ابنا أو إن كان أخا، فيؤثر في غيره، فهذا الحمل يكون وارث ويكون حاجب لغيره. وقلنا أن حياته حياة تقديرية، واختلف في ميراثه شيخ إبراهيم، اختلف في ميراثه أو في تقسيم تركة الميت الذي يكون فيها حملا، على أقوال أهل العلم في ذلك. طبعا زي ما قلنا حياة تقديرية، حتى تكون الحياة مستقرة لابد أن ينزل هذا الحمل أو يولد حيا بإحدى العلامات التي بعد وضعه، التي تدل كما في كتب الفقه التي تدل على حياته، مثل البكاء أو التثاؤب أو العطاس أو أي حركة تدل على حياته، وحتى كان مات بعدها مباشرة يحكم بيش بأنه وارث ويرث ويورث ويحجب كل شيء، وبعدين ماله ينتقل إلى ورثته، لكن لابد أن ينزل حيا، فإن نزل الحمل لم أخذ سقطا يعني ميتا فلا عبرة به، خلص نعتبره كأنه مش موجود، إن هي حياة تقديرية في انتظاري حتى كيف المفقود، ننتظر حتى يبان أمره، كان طلع ميت قبل الوفاة انت عبوه ولا أخوه ولا كذا وثبت ذلك خلاص يعتبر كالعدم. أيضا هذا الحمل تعتبر حياته تقديرية حتى الوضع، إن نزل حيا يأخذ الأحكام الشرعية الأخرى، وإن نزل سقطا فلا عبرة به هنا. واختلف أهل العلم في ميراث في توزيع التركة التي يكون فيها حملا. طبعا والحمل هنا يعني زي ما قلنا دبنا حياة تقديرية، معناها ديما الفقهاء حتى اللي يقولوا بقسمة التركة في هذا يخدو بأسوأ الاحتمالات. ذكرنا هذا في الحلقة الماضية تطرقنا إليه.
1: نعم.
3: قلنا مثلا لو أن الورثة يتضررون بهذا الحمل إن كان ذكرا فنعتبره ذكرا، وإن كانوا يتضررون به كأنثى نعتبره كأنثى، وإن كانوا يتضررون به متعددا نعتبره متعددا. وقلنا زمان ذكرنا قلنا في الزمن السابق كان لا يعلم الحمل، ما كانش في تطور في العلم كذا، كان يعلم أن في حمل لكن لا يعلم هل هو، لا يعلم جنسه ولا عدده. أما الآن قد يصير خطأ في الجنس لكن لا يصير خطأ في العدد. العدد واضح، حمل واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذه بالأجهزة الحديثة الحمد لله صارت يعني متيسرة. وبرضه حتى نسبة الجنس اللي هو ذكر أو أنثى نسبة عالية جدا، لكن مع ذلك يقع فيها الخطأ، فهذه ما نقدرش نعتمد عليها 100%. لكن التعدد موجود، الإفراد أو التعدد هذا أمر متيسر في هذا الزمن. في الزمن الماضي كان ما فيش طبعا، أمر الحمد لله مع التقدم العلم وكذا صار متعارفا عليه أو معروفا. أقوال أهل العلم في ميراث أو توريث التركة التي أو توزيع التركة التي يكون فيها حملا على أقوال. طبعا نحن عندنا يهمنا مذهب المالكية. مذهب المالكية عندهم توقف التركة بجميع أنواعها حتى تضع الحمل، ما يبوش يدخلوا حاجة في حاجة ويلبسوا حاجة في حاجة ومرات يطلع ومرات ما يطلعش. عندهم التركة توقف حتى يوضع الحمل،
1: يعلم حال الحمل.
3: نعم، حتى يعلم حال الحمل إن جاء حيا أو جاء سقطا ثم توزع التركة بعد ذلك. الحنفية يقدرونه واحدا، هكي مذهبهم، لأنه الغالب والكثير عند النساء ويأخذون كفيلا على الورثة احتياطا، وهو تحس أنك تعطي الوارث وبعدين تبي تكفل منه ولا تقول له والله ممكن روح الحمل يطلع كذا نسترجع، هذه فيها صعوبة شوية تحس، يعني فيها تؤدي إلى أشياء. يعني ربما في هذا الزمان، هذه غريبة أن في الزمان الماضي، ربما في هذا الزمان تقدر تديرها صح، باعتبار زي ما قلنا الآن الأجهزة تبين الحمل فرد ولا متعدد، وإذا كان فردا أسوأ الحالات فعلا رأى أسوأ حالات الفرد الذكر ديما يكون ضرر على الورثة أكثر من الأنثى، لأنه هو الذي يحجب. الأنثى الواحدة ما تحجبش مرات، تأخذ النص نتاعها فرضها وما تحجبش، لكن لو كان ذكرا فهو يحوز جميع المال أو ما تبقى بعد العاصب ويحجب غيره. فممكن مذهب الأحناف في هذا الوقت يعني يمكن يستأنس به، طبعا يرجع إلى المعمول به في كل بلد. وهذا الكلام كله تو نتكلم على الحكم السائل عندنا إن شاء الله فيه بعد في آخر الحلقة. الحنابلة، مذهب الحنابلة يقدرونه باثنين، يعني بأنه مثنى، ويعاملون الورثة بالأضر من تقدير الذكورة أو الأنوثة أو أحدهما ذكر والآخر، يعني نشوفوا أضر حاجة زي ما قلت لك أنك مذكر حلقة ماذا شيخ إبراهيم قلنا لو هلك هالك عن زوجة وأم وأب والزوجة حامل ما عندهاش أولاد آخرين، تقول عند أولاد آخرين المسألة محلولة، الأب والأم لهم السدس السدس والزوجة لها الثمن منتهي عملية. لكن هنا الزوجة حامل توفي في زمان الآن، يمكن أنك تأخذ بالأقل الضرر اللي هو شنو، خذ الحمل ذكر.
1: نعم.
3: ذكر واحد إن كان مفرد، إن الآن التعدد يعرف.
1: نعم.
3: لكن في الزمن الماضي لما كان المتعدد غير معروف العدد كانوا يقدرونه بأضر النصيب للأبوين. شنو هو؟ تو الإنسان البسيط يقول لا قدر ذكر، الذكر أقوى، نقول لا في هذه الحالة مش ذكر، حتى الأنثى لا، في هذه الحالة أضر في حق الأبوين والزوجة أيضا أن يكون الحمل متعددا وأنثيين. تكلمنا عليها شيخنا. نعم. قلنا إنها تكون مسألة. نعم. عائلة.
1: أيوة.
3: يزيد أصحاب الفروض، حابقى ثلثين للبنات وثلث بين الأم والأب سدس سدس وثمن للزوجة، في المسألة عائلة، هذا الأضر. لو كانوا ابنين ما فيهاش ضرر، تأخذ زوجة ثمن كاملا والأب والأم السدس كاملا كل منهما والباقي للابن أو الأبناء اثنين وثلاثة حسب. لكن لما يكونوا إناث بيكون صاحباته فرض، فهذا الأضر. فمن هنا جاء المذهب الحنابلة اللي قالوا نعامل بالأضر، نتعامل معهم، لكن هذا ما كل مرة يقولوا نقسموا له، يقولوش نعطلوا التركة نوقفوها. أقسم على الورثة الحاضرين وأتعامل معهم بالنصيب الأضر في حقهم. بقي الشافعية، قال المذهب الشافعية يعني روي عنهم أنه لا يقدر الحمل عندهم بعدد معين لعدم ضبطه، وعلى هذا فمن لا يختلف إرثه بأي تقدير يعطى سهمه كاملا، يعطى سهمه كاملا ويوقف الباقي. يعني حتى هذا طبعا هذا زي ما قلنا كل هذا الكلام كلام أهل العلم كان في قديم شوية، الآن زي ما قلنا تقدم الطب وكذا في بعض الأشياء ممكن نتجاوزها. ما عندهمش حد معين الحمل، يقولوا لما اللي ما يتضررش بالحمل بكر نعطيه، زي ما ذكرنا بكر كمثال قلنا لو زوجة حامل وأب وأم وفي أبناء آخرين موجودين، ما اللي يتضرر بالحمل هنا؟ الأبناء فقط، إنه بيخش عليهم وارد جديد، هل تخش عليهم بنت، هل يخش عليهم ابن، هل يخش عليهم ابنين، لكن الزوجة والأم والأب ما لهمش، واخدين كل واحد نصيبة بمن؟ بالأولاد الآخرين موجودين، فهنا يعطون نصيبهم ما لهمش علاقة به. وهذا عند الشافعي، ويوقف نصيب من يتضرر بالحمل دون من نشوف أعلى ولا أقل، يوقف خلاص. وعند المالكية طبعا كما قلنا يوقف تماما، ما فيش لا أضر لا يشي يضر ما يضرش، توقف كل التركة حتى يتبين هذا الحمل. وطبعا في هذا الزمان قد يكون قد يلجأ فيه لعمل تغيير المالكية للمصلحة، بالذات شيخ بريم لما يكون مثلا حمل في الشهوف الأشهر الأولى بتوقف التركة 7 أشهر 8 أشهر، فيها مرض فيها ضرر على الورثة شوي، هذا ترجع للقاضي يجوز لأنه يجتهد زي ما قلنا، بالذات لما تكون المسألة في ورثة آخرين إلا ورثة آخرين زي ما المثال الأخير ذكرناه، يعني لا يتضررون بالحمل أصلا، مو متضررين بغيره، هذا ليش نحجب عليه نصيبه؟ أعطيهم نصيبهم وأوقف سهام من يتضرر بالحمل، وهو نقول إن هذا أحوط الأقوال المذهب الشافعي وأيسرها وأنفعها حتى في الواقع. يعني اللي متضرر هذا نوقفه، واللي مش متضرر عليش نعطل فيه، ما يهمش الحمل جاء ولا ما جاش ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ما يهمش ما يتأثرش به، لأن في وارث آخر حجبه كالزوجة حجبها إلى الثمن وكالوالدين حجبهم إلى السدس، فما فيش ضرر به، فهذا ترجع للقاضي. لكن نعتقد أن هذا هو المعمول به، من لا يتضرر يأخذ نصيبه ومن يتضرر يوقف نصيبه، وهذا والله تعالى أعلم.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك، في شيء متصل بالحياة التقديرية، قلنا المفقود له عدة أحوال، ما هي أحوال المفقود وكيف أصلا من هو المفقود وما هي أحواله؟
3: نعم، طبعا كما ذكر الإمام الرحبي رحمه الله وذكر شراح الرحبية والفرضيين، قالوا أن الحمل والمفقود والخنثى شبه حطوهم فيش في باب واحد توريثهم، حتى الشيخ لما ذكرهم مرتبات، نحن غير خذينا الحمل قبل المفقود لأن المفقود يطول على الكلام فيه شوية، قدمنا الحمل على المفقود، هو الشيخ حتى في أبيات الرحبية تكلم على الخنثى ثم على المفقود ثم على الحمل، فإحنا قدمنا الحمل لاختصاره. الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى يقول في منظومته لما تكلم على الخنثى ذكرناها وجاء المفقود، قال رحمه الله: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، يعني حسب إن ذكر أو أنثى نحكم عليه ونقدر حياته ونجوته وكيف نعمل في مسألة فيها وارث ومفقود.
1: نعم.
3: أول مرة شيخ بريم من هو المفقود؟ شنو هو المفقود كما عرفه أهل العلم؟ قالوا المفقود، طبعا لما نقول مفقود هنا ما نحددش الجنس، أنا ما قد يكون رجل وقد تكون مرأة، اثنين جائزات، هو من اختفت أخباره، من اختفت آثاره أسف وانقطعت أخباره ولم تعلم حياته من موته مع إمكان الكشف عنه. طبعا حتى المفقود في زماننا الآن في بعض الأحكام الفقهية شيخ بريم مذكورة في عند الناس السابقين تتغير بهذا الزمان، وأهمها وسائل البحث والكشف والاتصال.
1: أيوة.
3: زمان كانت منقطعة جدا.
1: نعم.
3: فيش وسائل اتصال زمان، لما يطلع حتى اللي يطلع للحج يغيب عن أهله بالأشهر وممكن حتى بالعام. تنقطع أخبار نهائيا حتى يرجع يذهب ويرجع. الآن هو في الطريق، هو في الطائرة، هو أول ما ينزل المطار أو ما يدخل الحرام وكأنه عايش معه
1: مباشر.
3: يعني هذا سهل على الناس فعلا، حتى بعض الأحكام الشرعية في بعض الأحكام يأجلوا فيها الفقهاء ينتظروا بها زمن حتى تتبين الأحوال، الآن الأحوال ظاهرة، لكن في بعض الأحوال ما زالت تحتاج إلى إلى إلى إلى تأني وبحث، لكن في الغالب العام يعني نسبة المفقودين صارت أقل،
2: زمان حتى يمشي الحج تقدر تقول شبه مفقود يعني، لأنه ربما يعود وربما لا يعود، وأخباره منقطعة فعلا، اختفت آثاره وانقطعت أخباره، في اللي قد عام في اللي قد حتى عامين. من خرج للتجارة يخرج وين ماشي؟ والله ماشي بن تاجر، ياخذ قافلة من الإبل وكذا يمشي وين، فمشوا في مناكبها وكل ماشي متوكل على الله يبحث عن رزقه. هذا خلاص لما تنقطع أخباره فترة ياخذ حكم المفقود، ياخذ أعوام أحيانا. من ذهب مثلا لسفر حتى سفر عادي هيك، لكن الآن قلت لك هذا كله في الزمن الماضي، كان الناس تسافر شيخ إبراهيم على الإبل وعلى الأقدام وعلى الخيل، وما فيش وسائل اتصال كما قلنا. أما في هذا الزمان تغير كثير من الأحكام. كما قلنا من هو المفقود؟ هو الذي اختفت آثاره وانقطعت أخباره. يعني اللي متصلين به هذا مش مفقود، مع أن زمان ممكن يأخذ حكم مفقود، اللي خارج للتجارة وغاب سنة ولا سنتين، توا في اللي عايش خارج البلاد عشرات السنين، لكن أهله يتواصلوا معه، هذا ليس مفقودا. مع أن لو في الزمن الماضي له 10 سنوات ما تنقوله في أمريكا ولا في كذا وما فيش عليه أي خبر، مش حكم مفقود، ما يحلمش خبر. لكن الآن ما حشي مفقود، يبقى في بلد بالسنوات ويتصل بأهلي وكأنه بينهم، هذا أمر مشاهد موجود تقنية الحديث. فهو المفقود قلنا اختفت آثاره وانقطعت أخباره ولم تعلم حياته من موته. أقسامه، نقول أقسامته، هذا عرفنا المفقود ونأخذ الأقسام. طبعا منقسم الأقسام حسب تقسيم المالكية اللي هو هذا مذهبنا، يقسمون المفقود إلى 5 أقسام. مفقود 5 أقسام. النوع، القسم الأول أو النوع الأول، مفقود في قطر إسلامي، يعني في بلد إسلامي، في مع السلامة من الأوبئة والأمراض، يعني في ظروف زي ما نقوله ظروف صحية عادية، مع أن زي ما قلنا هذه تقدر تقول توا نادرة، لكن هذا الحكم فيها. بلد إسلامي، إنسان سافر إلى السعودية، سافر إلى مصر، سافر إلى أي دولة عربية سابقا، نقوله انقطعت أخباره، ما عاش في خبر عليه، لا بعث رسائل أهله، لا في وسيلة اتصال، لا عاد رجع، في بلد مسلم وبلد في حالة صحة وفي حالة سلم مش حرب، يعني في ظروف عادية جدا جدا جدا. هذا القسم الأول أو النوع الأول، مفقود في بلد مسلمين في ظروف عادية. الثاني مفقود في نفس الظروف العادية، سالمة من الأوبئة أو كذا، لكن في بلد أجنبي غير مسلم، كم ذهب إلى أوروبا إلى أمريكا إلى كذا، كما كان في قبل هذا التطور الآن، كانت الناس تسافر زمن فعلا تهاجر وكذا وتنقطع أخبارها. هذين تو عندنا قسمين، في بلد إسلامي وفي بلد أجنبي. هذا في هذين النوعين، هذين في بلد إيش؟ في زمن سلم نحن نسموه فيه، وعندي زمن سلم وعندي زمن حرب. في زمن السلم عندي عندي عندي هذا اللي قلنا عليه، قطر إسلامي مع السلامة من الأوبئة، أو في قطر أجنبي بشكل عام. نجي القطر التالي، قطر إسلامي لكن في زمن أوبئة، مش ناخده كل زمن السلم. يبدأ عندي في بلد أجنبي بشكل عام، ما عاش ندور الأوبئة وكذلهم برد، لأن البحث، شوف ليش يفرقوا الفقهاء، لأن البحث في بلد المسلمين كان أيسر وأسهل من البحث في بلد الكفر. تلقى حتى كيف، حتى اللغة تختلف. بلد المسلمين بكثرة السفر ممكن حتى تبعث ما حد يسأل عنا يسأل، لكن بلد الكفر حتى مرات حتى التعامل كان صعب شوي. هذين 3 أقسام الآن، في بلد مسلمين في زمن صحة وما فيش الأوبئة على شيء، وفي بلد مسلمين مع تفشي الأوبئة أو الأمراض، وفي بلد أجنبي بشكل عام، هذين 3 في حالة السلم. بقي حالتين أخرتين أو قسمين آخرين اللي هما إيش؟ مفقود في قتال بين، في زمن حرب الآن، في بلاد بين الدولتين المسلمتين، مسلمين في بعضهم، وقعت فتنة بين مسلمين، وقعت كذا، المهم بين قتال بين الفئتين، مسلمين هم 2، هذه لها حكم تنجون فصلوا فيها إن شاء الله. النوع الخامس أو القسم الخامس والأخير، مفقود في معركة بين المسلمين والكفار، في معركة بين المسلمين والكفار. هذين 5 أقسام. فقهاءنا يقولوا بالنسبة للقسمين الأولين، اللي ما شو القسمين الأولين فصلنا فيهم، مفقود في بلد إسلامي مع السلامة من سلامة البيئة من الأوبئة، يعني في ظروف صحية عادية، وفي زمن سلم، وفي ظروف صحية، يعني في ظروف عادية جدا. القسمين الأولين هم بلد مسلم أو بلد أجنبي، حالتين هذين حالة سلم وحالة شين شيخ إبراهيم،
3: السلامة من الأوبئة والأمراض. الفقهاء يقولوا توقف التركة بعد طبعا قطعة أخباره لو كانوا قاعد في بلد مسلمين وبلد حتى غير مسلمين وزمن سلم ويتواصل معنا هذا حي ما نقولوش مفقود راه. يعني الهجرة خارج البلاد لا تعني الفقد. يجي واحد والله عندنا واحد في أمريكا نتواصل معه هذا مش مفقود وانقطعت أخباره، لكن اللي قاعد متصل بيك كل يوم وكل ساعة هذا ما مش مفقود هذا قاعد. فالمفقود في هذه القسمين الأولين اللي هو في بلد المسلمين وبلد الأجنبي والسلامة من الأوبئة كما قلنا وزمن سلم، فقهاء يقولوا توقف تركته التركة نتاع حتى تنتهي مدة التعمير. مدة التعمير شو معناها؟ معناها الفقهاء يقولوا فيها هي المدة أو الزمن الذي يعيش فيه أقرانه متوسط عمار الناس، وهذه اختلفوا فيها أيضا فقهاءنا بشكل عام مذاهب. يعني عندنا في مالكية نحن يروا بأن مدة التعمير أقصاها 70 عاما، أقصاها 70 عام، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه أعمار أمتي ما بين 60 و70، ومعنى الحديث وقليل من يتجاوز ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حط 60 و70 ما تجاوزش 70، فقالوا هذا إن أقصى مدة التعمير، وأعتقد أن هذا هو المفتي المعمول به حتى في محاكمنا تقريبا اللي مدة التعمير. فيضرب له أجل، هذا يضرب له القاضي. على فكرة راه المفقود الأصل فيه أن يضرب له القاضي أجل وأن يرفع أمره للقاضي. تو نقولوا بعدين ليش يرفع أمر القاضي ولا يجتهد فيه اجتهاد عادي؟ يضرب له القاضي أجل مدة التعمير. ولما نقول مدة التعمير الشيخ بريم 70 عام، معناها راه مش من يوم خروجه، نعم ليس من يوم خروجه إنما من يوم ميلاده. لأن نحن بنعامل بأقرانه، المدة التي يعيش فيها أقرانه. لما نقول 70 عام في الحساب راه من يوم طلع، يعني ما كطلع عمره 30 بيستنوا لعند 100 يموتوا حتى الورثة اللي بعده يرجوا فيه بياخذوا التركة حتى بيموتوا ما يلحقوا عليه شيء. مقصود مدة التعمير أن تحسب المدة من تاريخ ميلاده
1: حتى يوصل 70
3: لما يوصل 70 عام. هنا ينتظر القاضي حتى 70 عام ثم يحكم بموته، وتقسم تركته على هذا التاريخ على اعتبار أنه مات في سن 70. هذا إذا كان ما فيش بين أن مات قبله. لو جت بين بأن ماتت قبله خلاص، أما ما فيش بين يبدأ ينظر إلى أن في سن 70 هذا تاريخ وفاته، ومن هنا تقسم تركته على الورثة الأحياء موجودين في ذاك التاريخ. هذا النوع الأول.
1: نعم شيخنا، لعلنا نستكمل بحول الله تعالى في الحلقة القادمة ما تبقى من باب المفقود. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية، ونفع الله بكم. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصال، أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. هل تجوز إمامة الصبي أم لا؟ هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، ومذهب المالكية أن الصبي لا تجوز إمامته في الفرائض وتجوز في النوافل. لا تجوز إمامته في الفرائض لأنها نفل في حقه وليست واجبا، وفي مذهب المالكية أن الفرض لا يجوز خلف النفل، صلاة الفرض خلف النفل لا تجوز. ما أجازه المالكية هي صلاة النفل خلف صلاة الفرض، لأنه ورد في ذلك نص بها في السنة. أما إمامة المتنفل لصاحب الفرض فلا تجوز عندنا. إذا لا تجوز إمامة الصبي للبالغين في صلاة الفرض، لأنها لها نافلة ولهم فريضة، ولا تصح فريضة خلف نافلة. وعند المالكية ليس هناك دليل صحيح يجب المصير إليه أو يجب الأخذ به في مسألة إمامة الصبي أو إمامة المتنفل لصاحب الفريضة. عندنا حديث في إمامة صاحب الفرض لصاحب النفل، عندنا هذا وأخذ به المالكية ويقولون به. أما إمامة صاحب النفل لصاحب الفرض فليس عندنا فيها دليل، وبالتالي تبقى على عدم الجواز. هذا الأمر الأول. إمامته في النوافل، في إمامته البالغين في النوافل، هذه جائزة لا حرج فيها، يعني يصلي بهم التراويح، يصلي بهم الاستسقاء، يصلي بهم الكسوف، الخسوف هذه ما فيها الجماعة عندنا، يصلي بهم الكسوف، يصلي بهم الشفع والوتر، يصلي بهم ما شاء من الصلوات النوافل، هذه لا حرج فيها لأنها نافلة خلف نافلة. حتى البالغ الذي خلفه يصلي في نافلة والإمام يصلي في نافلة فلا حرج. الآن للأسف في سمعت كثير من المساجد الآن يحطوا لها في أئمة غير بالغين، يعني أخذا بمن يقول بذلك بهذا القول من أهل العلم. يعني هذه أخذوا الاتصال ثم أكمل التعقيب على هذا السؤال. عندنا السيد أبو بكر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، حالك؟
1: الله يبارك فيك.
2: معك الشيخ عبد المنعم.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: بارك الله فيك على الجهود هذه.
1: آمين يا رب العالمين.
2: يا شيخ أنا بنسألك، عندي بنتي يعني تخدم في معهد ريسبشن، لكن المعهد هذا خاص هو طبعا، واللي صاير في أن فيه يعطوا في شهادات يعني بدون قناع، يعني يعطوا بمقابل الفلوس خلاص. قالت لي أنا مش عارف كيف ندير مع أنا نشفع فيه الأمور اللي صارت مرتين، وما عرفتش هل نستمر مع نختم غادي ولا نوقف ولا شنو. هي قالت أنا مش أنا مش أنا اللي نقبل في أنا بعنا الريسبشن نعطي معلومات ونعطي ولا نبلغ حد وخلاص. بس
1: فهمتك، هي معهد خاص هذا اللي تخدم فيه؟
2: ايه معهد خاص. ايه
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع. فقلت يعني إذا صح هذا الخبر وأن الأوقاف يعني تسمح لبعض غير البالغين بإمامة المصلين في الفروض الخمس، هذه مشكلة كبيرة. يعني من قلة الكبار الحافظين أو من قلة الكبار الذين يحسنون الصلاة بالناس تجيب في صبي، خلاص خلي عند التراويح يتشجع بها ويعني يشكر على ما حفظه من القرآن والكلام هذا، لكن ما تلعب ليش بصلاتي. حتى وإن كان هذا القول موجودا، أول حاجة في مخالفة لمذهب أهل البلد، وتاني حاجة في تجعل الصلاة في شك. يا سيدي 25% إذا كان قلنا 100% هم الفقهاء الأربعة، عند 25% ولا أكثر الصلاة باطلة، ولما تجيب واحد بالغ بإذن الله تعالى الصلاة صحيحة 100%. علاش نصيبه في 100% ونمشوا ل 75% إضافة زي ما قلنا لا هو أحوط في الدين ولا هو أفضل ولا هو موافقة لمذهب البلد السائد. فإذا كان هذه المسألة حقيقية وأن يجعل، أنا ما ريتش للأمانة، لكن واحد قال لي أكثر من مسجد في طرابلس بهذه الطريقة، إذا كان موجود فهي ما بوش نقوله فاجع أن هول الموضوع، لكنها مصيبة حقيقة، مصيبة كبيرة أن يفعل. لأن لو بدأنا في الكلام هذا نبدو بعدين نمشي حتى الأقوال الشاذة وهذه الأمور. فينبغي إذا كان هذا الموضوع حقيقيا ينبغي أن تنزه عنه المساجد، حتى تبي تأخذ بقول غيرك لكن أنت عندك الأحوط. والكبار الذين يحفظون القرآن بالألاف أو بمئات الألاف، ما يا سيدي يقول بالملايين، بالك يقولوا قول بالمليون ولا زوز مليون ولا اللي هو، ما الداعي بعد ذلك أن احنا نجيب واحد تبدأ صلاتنا في شك مع إمامته. فإن شاء الله يكون الموضوع ليس حقيقيا، للمصلين أن يعترضوا على هذا الأمر، يقولوا لا ما نبوش احنا، جيبونا واحد بالغ ولا دبر ولا جيبونا أي إمام تاني، رانا ما نبوش نصلوا معاه. إذا كان بهذه الطريقة ستضطر الأوقاف إلى الاستجابة. عندنا سؤال آخر. أخت مبروكة،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا رب العالمين ربي يكرم
1: الغدا أجمعين يا رب العالمين،
3: جميع المصلين في جميع أنحاء العالم.
1: آمين.
3: سؤالين بالله.
1: تفضلي.
3: أنا عندنا بالله النمل في حوشنا هلا هلا بهي، لدرجة إنه نخش حتى في جبتنا في دايب شوية، نكتب فيه. ما هذا لا عندي إتم ولا ما عنديش إتم، هلبة بشكل غير في الديار في الجنان في كل مكان. بهي السؤال الثاني. السؤال الثاني.
1: قلت لي فيه بشني أنتِ؟
3: والله لما جي في على إيدي نمرسها ب الله إن شاء الله بيسامحني بإيدي كنكتفى، لأنه قرص ابني هلبة. قولي
1: عقب تقرص. لا ما ينفعش، انت كان عندك هلبة نمل تقتلي بالوحدة.
3: لا مش نقتل الوحدة، اللي يبدأ فيه على جسمي نقتلها، لكن اللي ندفتها وخلاص. وسكرت لعوينات عويناتك فيه حوش قديم حوش نحن.
1: شنو عوينات يعني؟
3: لهاتي فتحات يخش بين المايوليكا بين الحيط.
1: تمام.
3: نفكر فيهم بشي مثل الابيض. ان شاء الله سامحني الله.
1: ان شاء الله.
3: ايه وعندي سؤال ثاني بالله.
1: تفضلي.
3: عندي اخوي واخذ وكاله من امي بدون.
1: واخذ شنو؟
3: واخذ وكاله مهندس تضامن. حب الوكاله بدون اذن.
1: واخذ وكاله من امك بدون اذن؟
3: ايه.
1: بدون اذن من مني؟
3: من هي امي تاخذ التضامن باهي، وكان عند اخوي.
1: ما الكلام هذا
3: عملنا بدون ابن هيك دار زور ورقي ما نعرف الشيء.
1: كان زور غير سمعين يا اختي، كان زور ممكن، لكن باش ياخذ وكاله بدون اذن هذا كلام ما ينبتش، لان لابد ما يمشي الوكيل لمحرر عقود ويثبت الوكاله، ومحرر العقود يتاكد من سلامته الذهنيه والعقليه باش يوافق.
3: والله يا شيخ
1: ممكن نزور، الله أعلم، أني ما نعرفهاش ولا نصدق على كلامه، لكن لو زور تزوير يمكن، لكن باش ياخذ وكالة بدون إذن هذا كلام ما يمشيش.
3: هو مزور تزوير يقول لأمي ولادي يردوا لي وأنا بعيدة قريبة علي وكلها، يقولها لا لا وعب
1: باه باه.
3: احنا تو نبلفع أمي بنمشوا نحبوا من الوكالة، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ أمي تمشي
1: باه، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: الله يبارك فيكم يا زين حسن.
1: ماشاء الله أجمعين. آمين. الأخ أبو بكر يسأل على قال بنتي تخدم في استعلامات بعض المعاهد الخاصة، وهي تعلم أن المعهد يعطي الإفادات بدون دراسة حقيقية، وهذا للأسف نكبة في بلادنا أيضا، يعني بلك نظلم مدرسة ولا اثنين ولا معهد ولا اثنين ولا جامعة ولا اثنين، لكن أكثر من 90% المعاهد والمدارس والجامعات الخاصة أراه يغروا في الدرجات غران باش ينجح. يعني أمس يحكي لي مدرس قرى شوية في مدرسة خاصة، قالوا له أنت حدك تكمل المنهج بس، أما الأسئلة والتصحيح والكذا هذا مش شورك، احنا نديروه. ويخبرني أنه يصلح يحط الدرجة 10 يجيب قدرة قادر يلقاها 70، حط الدرجة 5 بقدرة قادر يلقاها 55، وهكذا في جامعات والمعاهد وكذا. وهذا نكبة كبيرة على التعليم وعلى الشباب وعلى المتعلمين، نكبة كبيرة. آون الآن أن نشوف في أثارها علينا، نشوف في أثارها علينا، وين المدرسين، وين الثقات والمتعلمين الذين أين المتعلمون الذين يقودون البلد والمناصب السيادية فيها؟ ما هناكش، واللي متعلم تلقى يا خناب يا قريب من الخناب. فللأسف يعني ظلمات بعضها فوق بعض. الآن ما حكم من يشتغل في هذه الأماكن؟ اللي يشتغل في الإدارة، واللي يشتغل في التدريس، واللي يشتغل في رصد الدرجات، واللي يشتغل في تحقيق الدرجات، هذو كلهم حرامهم حرام أصلي، لأن هذه إعانة في ذات المحرم. يعني لو ملقوش مدرسين حيسكر المعهد الخاص هذا، لو ملقوش دكاترة حتسكر الجامعة الخاصة، لو ملقوش إداريين اللي يرصدوا ويديروا ويوثقوا تسكر المدارس الخاصة. فهذا حرامهم أحلام أصلي، هذا مش إعانة على الإثم والعدوان، هذا أصل الإثم والعدوان. بعد ذلك الجماعة الذين لا علاقة لهم بهذه الأشياء، زي البنت هذه تأخذ ملف تجيك لك موعد تستقبل ولي الأمر، تسكر تفتح تنظف كلام زي هذا، يعني هي واللي هذا وظفت، هل هذا يعتبر أصلي في الإعانة على الإثم والعدوان ولا يعتبر فرعي ولا لا يعتبر من الإعانة أصلا في الإثم والعدوان؟ نشوف احنا لو هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالدرجات ولا بالمنهج لا من قريب ولا من بعيد سيبوا، لو سيب يعني تركوا العمل، هل المعهد يقفل أبوابه ولا يقعد يقدر يديروها المدرسين وكذا وتستمر؟ إذا كان بهذه الطريقة فهم إعانة فرعية أقل إثم من الأولين، أقل إثم من الأولين، ولكن عند إثم المشاركة الفرعية ليست المشاركة الرئيسية. وإذا كان لا مسكروش وكذا هذا لعلنا نجد فيه يعني شيئا من السعة، لا لاني بيخدموا بيا ولا بلا بيا، نجي نديروا لهم في اللامبات، نجي نحصد في العشب متاع الواحد، نجي نصب في المية كذا، حاجة ما لهاش علاقة بالعملية التدريسية لا من قريب ولا من بعيد، وحتى لو أني ما جاتش حيكملوا. هل هذا من الإعانة على الإثم والعدوان ولا لا؟ في اللي يقول إعانة وفي اللي يقول لا، وما فيه شبهة فتركه أفضل. فمثل هذه البنت إذا كان لا تسجل درجات ولا لي علاقة بالدرجات ولا بالصحائف ولا بالنتائج لا من قريب ولا من بعيد، نقول لها ابحثي عن بديل آخر في أقرب وقت، أول ما تلقي حرام عليك تقعد هنا. وكان هي من اللي تبي العزيمة والإخلاص في الدين تسيب على طول، تسيب وتبحث، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن هي هذه الاستعلامات وكذا لها تأثير من قريب ولا من بعيد في سير العملية التعليمية، صحيح مش في الدرجات مباشرة زي اللي يرصد واللي مدير المنظومة واللي عبي في المنظومة واللي حط في الدرجات واللي قري والمدير مش مباشر، لكن في مسألة الإعانة موجودة بدرجة أو بأخرى. فهذه نقولولها إذا كان عندك العزيمة والقدرة، وخاصة إذا ما كنتيش محتاجة تسيبي على طول وتبحثي في مكان تاني ليس فيه مثل هذه الأمور. وكان محتاجة وما عندكش العزيمة نقولولك والله دوري غيرها خير، دوري والأول ما تحصلي حولي، لكن البقاء في هذا المكان إما فيه حرام محقق وإما فيه شبهة كبيرة جدا جدا. أن اتصال سيد أحمد.
4: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
4: بالله يا شيخ أنا عندي سؤال بالله.
1: تفضل.
4: عندي سؤال بالله، عندي مبلغ من المال بالغ النصاب سلفت الفينة لشخص وتلت قاعد باقي عندي، هل نزكي عليه ولا ما نزكيش؟
1: انت عارف النصاب قداش الآن؟
4: لا هذا تولح، هذا نحكيك في ثلاث شهور فاتوا.
1: المهم انت عارف النصاب قداش؟
4: عارفه يعني عارفه يا شيخ.
1: باي تمام، باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: بالله قول يا شيخ انا ما عندي يا شيخ.
1: أيوة.
4: نبي نسمعها مباشرة منك بالله لو سمحت.
1: تبي تسمعها مباشرة. التلت اللي عندك. أيوة. التلت اللي عندك بتزكي عليه كل عام.
4: ما
1: انت ما اعطيتهاش تجارة ولا حاجة، مش دين تجارة، هذا دين
4: لا هيك اللي بوش
1: تبرع
4: يعني.
1: باي تبرع، ولما يرد لك الدين هذاك تزكي عليه مرة واحدة ولو بقي عنده حتى 20 عام.
4: لكن يا شيخ اللي عندي ما بلغش النصاب.
1: لا ما وانت مالك كله بالغ النصاب، نشبحه للي مالك كله مش للي باقي عندك، لأن حتى المال لأن حتى المال اللي سلفته هو على ملكك في الحقيقة، مش على ملك الثاني، لكن لأنك أعطيت تبرعا وصدقة، لأن راه السلف نصف صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول قرض مرتين يعدل صدقة مرة. فلي لما نعطي ألف نسلف واحد ألف ونسلف واحد تاني ألف، كأني تصدقت بألف دينار.
4: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وفي اللي قال بالعكس، في اللي قال القرض أكثر أجر من الصدقة، لأن قال صاحب الصدقة قد يأخذ وهو غير مستحق زي ما نشوفه فيه، تلقاه يجيبوا للناس وهو يأخذ هو أغنى من اللي جايب له أصلا، لكن القرض لا يأخذه في الغالب إلا المستحق، لأن عارف روحه بيرده. وبالتالي
4: سوينا نزكي على الجزء اللي قاعد
1: اللي عندك، بس نقولوا مثلا انت عندك 250 ألف مثلا ولا 300 ألف. أيوة. 300 ألف. أيوة. اعطيت 200 ألف وعندك 100. المية الآن دون النصاب، دون لأن النصاب الآن 116 آخر تحديث أو 117.
4: أيوة.
1: فأنت تزكي على المية، والمئتين اللي عنده بعد ما يردهم بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة بعد عشرة تزكي عليهم مرة واحدة فقط، اللي هم 5000.
4: يا شيخ لو سمحت بالله، أنا في محرم، أنا في أول محرم ما وصلت حتى المية، أزكي عليهم ولا ما زكيش؟ ما هو هذا المبلغ اللي عندي يعني؟
1: ما هو من ثلاثة شهور
4: لأن قالوا لي إني صار 90 بس.
1: من 3 شهور كان 94، وصل ل 91.
4: أيوة.
1: لكن الآن للأسف 116 أو 117، قال 118 ونزل 117. أيوة آخر تحديث 117. فأنت كان رأس مالك شهور. كان رأس مالك 100 بيس.
4: أيوة.
1: وماليش يحاول أراه خلاص، معاش عليك زكاة بكل، لا اللي عندك ولا اللي عند الراجل.
4: لا هذا سعة، هذا يا شيخ أنا قلتك 95 في شهر محرم، عندي 95.
1: أما محرم هذا ولا اللي قبله؟
4: لا محرم هذا اللي فات ولي شهرين.
1: لا من محرم ما ما ما ما دون الزكاة، 95 دون الزكاة، ما فيهم الزكاة. لا ما فيهم الزكاة
4: بارك الله، لا اللي عندي ولا اللي عنده ولا اللي
1: لا لا لا لا ما أنا من الأول سألت قلت لك تعرف النصاب،
4: فمدامك
1: تسأل على السنة هذه، راو السنة هذه ما عندكش نصاب تو، أنت الآن لا زكاة عليك.
4: بارك الله فيك.
1: للي عندك للي عند الرجل.
4: بارك الله فيك. الله ينورك يا شيخ.
1: أجمعين يا رب العالمين.
4: بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك.
1: آمين يا رب العالمين. آمين. الأخت ببروكة قالت النمل كاثر في حوشنا، هل ببكل ونقتل فيه، هل علي إثم أم لا؟ لا إثم في قتل النمل إذا آذى، كان لما تفتحوا سكر تلقوه معبي نمل، لما بتجيبوا عسل معبي نمل، الخبز معبي نمل، الكذا معبي نمل، هذا في أذية وبالتالي يجوز قتله. قبل القتل أقرأ عليه أنت، أقرأ عليه الآيات متاع سورة النمل، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أقرأ عليه مرتين ثلاثة أربعة، مرتين ثلاثة أربعة في خلال أسبوع، إذا كان ممشاش ديروا الفليت ولا تو الآن في دواني تحت فيه، حتى نعاني منها شوية المشكلة هذه، دواء تحت فيه ما فيش رايحة بكل، آمن على الإنسان يعني، حتى مس الولد مكانه ولا شمه ولا كذا ما فيه شيء،

0: هذه أقريها مرتين وثلاثة بإذن الله، لو كان الأمر طبيعي يخش هو أو يحول، إذا كان ما مشتش بأي مبيد حشري سريع القتل، إذا كان ما مشتش فهذا غالبا وجود النمل بكثرة علامة على وجود سحر، مش بالضرورة راهو، لكن قد يكون علامة إذا كان الإنسان جرب مرة واثنين وثلاثة واربعة وبعدين القاه يجي، قد يكون علامة على وجود سحر. جيبوا شخص إذا كان ممشاش بالقراءة أو ممشاش بالمبيدات، جيبوا شخص يعالج في الجن بالقرآن ويأكد لكم، يقول لكم لا فيه ولا ما فيش، إذا كان ما فيش سحر وما فيش جن في الموضوع بعد ذلك زيدوا مرة واثنين وثلاثة وشوفوا الأماكن وين اللي فيها العش، لأن مرات يكون العش راهو تحت الزليز، وبالتالي هذه مسألة تندير في الشمنط الأبيض ما تمشيش معارة، يدور مكان تاني ضعيف ويطلع منه، وبالتالي شوفوا العش متاعه وين أو البيت متاعه وين وأزيلوه بالطرق اللي قلت لكم عليها. عندنا اتصال السيد أبو محمد. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ اللي نصر على الدرفة على مصر لازم الأحرام.
0: شنو هو؟
1: الدرفة على مصر.
0: المرابحة مش السلفة.
1: لا سلفة.
0: ما نعرفش السلفة قداش بتاخذ وقداش بيردوا لك. ما هو هذا لازم تسأل، إذا كان بتاخذ أقل وبتعطي أكثر إن شاء الله 100 جنيه بياخذوا منك، بيعطوك 100,000 إلا 100 وبيردوا منك 100,000 كاملة، هذا ربا لا يجوز، إلا ما كان أنت من أي مصرف قلت لي معلش بتاخذه؟
1: مصرف جمهورية.
0: ومصرف الجمهورية يعطي هو في سلف،
1: يعطي
0: أم سلف متاع الألفين هذا وهيك بالبطاقة ولا شني؟
1: لا مقدم للسلف
0: معاش. ما نعرفش أن مصرف الجمهورية يعطي في سلف راهو حقيقة، في مرات هيك داروا بطاقة متاع أضحية، داروا متاع
1: لا مش هادي
0: سلفة يعني متاع 20,000 و30,000 هكي.
1: أيوة.
0: أنت تخدم في المصرف؟
1: لا ما نخدمش في المصرف.
0: المهم تواني ما نقدرش نقولك حلال ولا حرام، لأنك أنت قلت لي حتى أني ما نعرفش، لكن القاعدة شوف قداش بتاخذ وقداش ترد، أسأل اللي قبلك، لأن في يامات القدافي قالوا لهم والله بتاخذ 30,000 وبترد 30,000، شو هدوا الشباب فرحانين لما مشي بعدين بدأ يسلمنا فيه ذا 25,000، هو تو كاتب انه بيعطيك 30,000 وبترد 30,000، هكي مش هربية مليح بكل مشوش شباب زي ما قلت لك، فوجئ انه هو ياخد فيه ذا 25,000 بس وبيرد 30. فانت اسأل واحد سبقك قول له كيف صار بالضبط، يعني واحد سمعت بيه خذيه السلفة هذه قول له كيف صار بالضبط، وبعدين اسأل والله والقاعدة عندك، إذا كان أخذي أقل وبيرد أكثر فهذا سلف جرى نفعا وهو ربا، وفكك منه لأنه مش حيجيك القدام راه، وانت تدير تحسب روحك بتدير لروحك حل تلقى روحك غارق لودانك. فهني توا ما نقدرش نقول لك حرام ونفوت عليك فرصة حلال، ما نقدرش نقول لك حلال وتاخذ الحرام على كتفيني، لازم ما تشوف شني بالضبط والقاعدة وقدامك، قدرت تنفذها على المعلومات أو على العقد بروحك طبقها، ما عرفتش جيب العقد لي الشيخ تو يقول لك حلال ولا حرام.
1: تمام شيخ
0: ومبعد يعطيك إن شاء الله المخرج، وبعت لي رسالة على العادي قول لي إني نبي فتوى الرد عليك، أنا أول ما نفتر رد عليك، لأن مرات نبدأ في مشغول ولا كذا ما نقدرش نرد من أول مرة. ماشي السلام عليكم. هذا التعامل مع النمل، الآن حكم قتل النمل سواء هذه ولا غيرها، إذا آذى يجوز قتله.

0: زي ما واحد قرصات نملة يقدر يقتلها، واحد لقى شوية نمل في فراشة ولا قريب من أكله ولا كذا يقدر يقتلهم، لكن الأولى أن يقتصر على ما يؤذي فقط. يعني نمل لقيته بعيد هيك ما لكش بيه علاقة في الشارع، ماذا بيك ما تقتلاش. أذاتك نملة ولا اتنين اقتل النملة ولا اتنين، ما لا تسرف في القتل، لأن ورد على بعض الأنبياء قرصات نملة فقام إلى البيت فقتل جميع النمل، فالباري عز وجل لامه وقال له فهل نملة واحدة، يعني قرصاتك واحدة اقتل واحدة، لاش تقتل في مية ولا ميتين ولا ألف ولا الله أعلم قداش. وبالتالي قتله إذا أضر بالقرص أو بالدخول في الطعام أو بالإزعاج يجوز قتله، والأولى كما قلت الاقتصار في نوع معين هيك وارد فيه النهي، لكن إذا آذى يجوز قتله لا حرج بإذن الله تعالى. السؤال الثاني سؤال غريب، قالت خوي واخد وكالة من أمي بدون إذن. طبعا بدون إذن هذه ما تمشيش من ناحية القانونية، ما تمشيش، لابد أن يأذن الوكيل، مش أي واحد يمشي محرر عقود ونقول له نبي وكالة من أبوه يقول له هاك، وكان قال له هاك معناه فيها تزوير، لابد ما يجي الموكل ويقر والوكالة في شنو بتكون بالضبط، وعندنا وكالة خاصة وعندنا وكالة عامة، عندنا وكالة في راتب، عندنا وكالة في تزويج، عندنا وكالة في بيع، عندنا وكالة في شراء، الوكالة العامة في كل هذه الأشياء، هذه كلها لابد ما تكتب. وهذا منين بيعرفها محرر العقود؟ بيعرفها من الموكل. طب حتى الموكل اللي هو اللي بيتصرف مجاش ما عندناش مشكلة، يعني الأم تجي تقول والله يدير وكالة لولدي في الراتب وتوقع وتبصم تكفي حتى لو ما جاش الولد، لكن يمشي الولد يقول أني نبي وكالة من أمي ويقول لها ها كرا، وهذا ما هناكش قانونيا في تزوير، هذاك الله أعلم أني تو ما نأكدش على كلام هنا في تزوير ولا لا، لكن إذا كان أخذت وكالة بالتزوير أو حتى الأم أعطت وكالة ثم بدا لها بعد ذلك أن تزيل الوكالة فهذا جائز. لنفرض أن أمك مشت معاه واعطاته وكالة وقعت وبصمت، بعدين لقيت أنه يتصرف بغير ما تريد، قلت له دي اللي وكالة في المعاش باش يجيب لها الراتب كل شهر ولا يطلع لها البطاقة ولا يدير لها الإجراءات، لقيته ياخد في الراتب ولا يخنم فيه ولا المهم ما لأي سبب، يا سيدي ما يخنمش في الراتب، لكن هي خطر لها بتمشي بروحها بتدهور بتمشي بروحها، معاش تبي ولدها هو اللي يمشي، بدأت تسوق في سيارة ولا اللي هو وبتمشي تلغي الوكالة، يجوز لها إلغاؤها شرعا وقانونا، سواء الموكل كان أمينا أو كان خائنا. طبعا كان أمين في الغالب ما عنده علاش بتغير، لكن حتى وإن كان أمينا فلها أن تلغي الوكالة، تمشي للمحرر عقود نفسه وتقول لأني درت وكالة وتلغيها. مرات ما تعرفش ما محرر عقود اللي مزور له، تمشي المحرر العقود ويقول لها كيف الإجراء، مرات هو دايرة عند سين من الناس وسين هذا ما نعرفوش، ما نقدرش نمشوا له باش نقولوا له لغينا الوكالة، نمشوا لصاد من المحررين العقود ونقولوا له كيف يصير، وأكيد في طريقة قانونية لإزالة الوكالة بدون إشكال بإذن الله تعالى. إذا كان عندنا اتصالات، ما فيش اتصالات. السؤال قال هل الحجامة من المفطرات أم لا؟ عند غالب جمهور أهل العلم الحجامة لا تفطر، لا للحاجم ولا للمحتجم المحجوم، هذا كلاهما لا تفطره. عند بعض المذاهب إن أفطر الحاجب والمحجوم ولا المحتجم، مش عارف اللفظ، المهم أفطر الحاجب والمحجوم، هذا قالوا كان إما في بداية الإسلام فهو منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أو أنه محمول على من يضعفه الصوم بحيث يضطر إلى الفطر وهو في غير حاجة إلى الحجامة. نستقبل اتصال ثم سيد عبد المجيد.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أنا بس عليك
1: الأخبار بقى الحمد لله في أمور
0: الحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج القيم
0: الله يبارك فيك
1: الشيخ. أنا فيه معاملة تهجية صار صار من نستفسر بها منها.
0: تفضل.
1: يعني 2000 دولار
0: حالي
1: تمشي مصر تعطي فلوس أسوق دولار ما عارف في بتاع بتاقه برنامجك هذا.
0: والله هو يا سيد عبد المجيد يعني يا ريت نتمنى أن يكون المعاملة صحيحة، وراه كان دار الإفتاء سنين طويلة تفتي بحليتها، وانت أظنني تعرف الموضوع هذا. في سنة 26 لما خشوا قصة شركات الصرافة صار في خلل، تخشيشة قصة الصرافة صحيح انت تشوف انك انت تعطي الفلوس ويعطوك دولار ولا تحول الفلوس ويعطوك دولار، لكن في دورة تانية في الخفاء انت ما تعلمهاش. لما جت الآلية ونظرت دار الإفتاء في الآلية وجدت أن الآلية هذه غير صحيحة شرعا، وبالتالي قالت الأحرام، وبالتالي الآن لا يجوز الإقدام عليها، لا يجوز الإقدام عليها، واللي أقدم عليها من قبل وطلع له ربح يجب أن يتخلص من هذا الربح. هذه آخر فتوى لدار الإفتاء الليبية، ونتمنى ونرجو، ما نقولش نتمنى لأن التمني في أمر شبه مستحيل، نرجو أن المركزي يعدل الشروط اللي عند دار الإفتاء تحفظ عليها باش تولي حلال لجميع الناس بإذن الله تعالى، والناس ياخذوا الحلال. راو لأن لما نقول حرام وفي ناس تدير فيها، راو المصيبة صحيح الإثم عليه هو، لكن لما تجي المصيبة راو بتجي على المجتمع ككل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما ثلاثة أرباع الشعب ياخذ فلوس بالربيع وبالحرام وربي يشد المطر، ما يبيش ينزل على اللي مخدوش ينزل على اللي مخدوش ويحرم منه اللي خدو. المطر بيوقف على الجميع، النو بيجي على الجميع، الغلاء بيجي على الجميع، وسمي اللي انت تعرفه، طوابير البنزينة بيوقف فيها اللي خداه واللي مخداش، لأن الناس راضية. فحني ماذا بينا يعني، حني أنا معنني والله عمري ما درتها لا لما كانت حلال ولا لما تو حرام، لكن أخذ الناس أو نشوف في المصايب اللي جي علينا. هذا مش معناه أن الحكومة باهية والشي عليها والذنوب، لا لا، ما هي جزء منها أن حني جينا حكومة ما تنفعش، جزء من مشاكل الذنوب أن جينا حكومة ما تنفعش، هني ولا غادي ولا لوطة ولا فوق زي بعضها. وبالتالي احنا والله ماذا بينا تولي حلال، لكن للأسف الطريقة الآن اللي موجودة ما هيش حلال للأسف يعني.
1: شكرا الله يبارك فيك.
0: ماشي ماشي، السلام عليكم. فقلت الحجامة هذه لا تفطر في رمضان ولا في غير رمضان، والحديث إما منسوخ وإما محمول على، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ورد أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم ولم يفطر، وبالتالي هذه قالوا كانت منسوخة، هذا القول منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن يعني يمكن أن يستشهد له بما قاله عبد الله بن عباس، قال الوضوء مما، لا هذاك يتكلم على الوضوء تكلم على الوضوء مش خطرت في بالي فجأة يعني. فمذهب المالكية أن الذي يحجم الذي يقوم بالحجامة أو من وقعت عليه الحجامة وهو المحجوم كلاهما صومه صحيح، هذا في الأصل إذا ما فطروش. ثم يبقى النظر في حكمها يجوز ولا ما يجوز. إيش إذا كان لمرض إنسان يعرف أن الحجامة هي دواؤه مجرب مرة واثنين وثلاثة، هذا نقوله لا يجوز لك أن تحتجم. ثم بعد ذلك إذا كان أضعفتك الحجامة وأفطرت، أفطرت لعذر شرعي وهو المرض. إذا لم تضعفك واستمرت صايم فصومك صحيح. إن السيد أشرف.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
2: طيب إن شاء الله.
0: الحمد لله.
2: نستفسر توا، اليهود شخص يهودي، هل ندير معاه الخير ولا نطبق عليه ولا نحسن إليه، أو مش مجبور عليا؟
0: مش مجبور عليك؟
2: يعني مثلا نبسطها لك، يعني تواني نسكن في وسط البلاد، هادو جماعة إريتريا والصومال هادو اللي جايبينهم توا، أني متأكدت من جوازاتهم 70% منهم يهود، الديانة مكتوب في جواز السفر متاع يهودي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، هي ناقصة البلاد.
2: هذا دليل قاد، هذا بعيوني مش قولت قال، يعني الحفلة اللي فاتت اللي صارت من شهر 6،
0: الحفلة
2: كانوا ساكنين، كان في الليبيين ما شاء الله عليهم ساكنينهم في العمارة معانا مع جريلهم، فلما صارت الحملة متاع الأجانب والتوطين أني فتشت جوازاتهم، مكتوبة الديانة يهودي.
0: وش صار فيهم بعدين؟ رحلوهم ولا قعدوا ولا شنو؟
2: ما صار شيء، رفعوهم في المركز قعدوا لتاني يوم الصبح، جتهم الحافلة متاع اليو إن ساعة 11 في الليل، رفعتهم ومتشت بيهم.
0: وبعدين ولوا ولا شنو؟
2: لا عمارتنا معاش ولوا، لكن قاعدين في الفنادق اللي في مربعنا بالكامل.
0: حول ولا قوة. هذو ما دام قاعدين في الفنادق معناه هذو جايين خدمة رسمي.
2: ما يخدموش هم في
0: لا لا لا لا، جايين خدمة من اللي جايبهم، مش جايين خدمة
2: في
0: قصدي جاي عنده فلوس، هو جاي بيغير ديموغرافيا، يبي ينشر فكرة.
2: يعطوا فيهم في الأسبوع 400 يورو.
0: في ليبيا يعني.
2: يعني ياخذوا فيها من الفوضيه،
0: يعني اكثر من معاش استاذ جامعي،
2: اكثر من تاجر تاع ذهب.
0: ايوه ايوه ايوه.
2: عموما هم امتى ينزلوا قبل المغرب ساعه، يشروا يتبضعوا ويشروا ياكلوا، استغفر الله يا ربي، الماكله اللي يشروا فيها ولا ما يشروا فيها احنا بكره.
0: انت المبلغ اللي تقول فيه راه هذا زي ما قلت لك، يعني هنحكي فيه على راتبي.
2: في
0: 16 ألف
2: في الشهر،
0: مش 400 لا 400 دينار ولا 4000،
2: 400 يورو في الأسبوع. يعني 4000 في الأسبوع 8 و8، 16 ألف،
0: 1600 يورو في الشهر، اللي هو 16 ألف. أيوة بالضبط،
2: 16 ألف ليبي.
0: أيوة هذا ما حتى الوزير انظرني ما لما يخدمش
2: يحصل الوزير، يحصل 16 مليون الوزير.
0: ما قلت لك كيف بنقول لك، الوزير اللي ما يخنبش الوزير اللي ما يخنبش ما يحصلهمش، والوزير اللي يخنب هذاك ما نهدرزوش عليه.
2: خلينا منهم توا، ربي يحاسبهم ان شاء الله.
0: لا ما والله هي يعني المشكله في الكلام اللي تقول فيه اكثر من اني نعطيهم صدقه ولا ما نعطيهمش، راه انت معناها عندك مشكله كبيره في وسط بلادك. المشكلة اللي صارت ان الناس هذه اللي خلينا نتكلم اللي تبص في اللي بر، باش اللي بين داروا الحملة، باش اللي بين داروا الحملة عندهم أجندة تانية، مش حق ما يبوش
2: طبعاً
0: التوطين.
2: طبعاً ما فيش حد يخدم من فراغ
0: بالضبط، لأن داروا المشكلة وجدت على روسنا، يعني داروا الحملة هذه اللي احنا معاها
2: هي نفس الشيء قاعدة.
0: لا مش قاعدت نفس الشيء، زادت استفحلت الأمور. العامل اللي قبل يوميتها ب75 توا ب160 معاش يطلع معاك.
2: مزبوط صح.
0: وقاعدين ما سمعنا حد انطرد ولا ممكن رفعوا باص ولا اثنين، ولا رفعوا طيارة ولا اثنين، وجوا بدلهم 70 ألف طيارة و70 ألف باص، وقعدنا دائما هكذا.
2: واحنا مش لاقي ما ناخذ، ما ندور من الصبح لليل.
0: صح صح.
2: المهم وين السؤال؟
0: تو ان شاء الله خير. هاي اعطينا السؤال، هاي نقدر ندير معاه الخير ولا لا؟
2: يجي متى يسال فيا، نبي فندق فلاني وين، نبي نشري شفره، نقدر نخنبه ونقدر نضربه ونقدر، لكن فوت الموضوع.
0: لا لا لا تخنبه لا تضربه.
2: هل اني لما ندله ولا نساعده ولا نلقى حد يضرب فيه ولا يمسط فيه وندافع عليه، هل لي الأجر ولا فيك يا وادي؟
0: لا ليك الأجر،
2: لأن حتى هو يهودي،
0: لأن حتى هو يهودي، في كل كبد رطبة أجر، لكن يهودي شني؟ ما هذا لازم ما نعرفه، هل يهودي صهيوني ولا يهودي مش صهيوني؟ تفرق هل براهو؟
2: نعرفش.
0: إيه ما هذه هي توني كيف نعرفهم، لكن اللي مفروض نديروه حني مش هني لنمشطة ولا نخنبة ولا نضربة ولا نمشي للدولة، والدولة هي اللي يقع عليها الإثم، هي اللي تعرفها، هي المفروض أن ما دام يهودي المفروض يترحل بغض النظر. أنا ما هذه كلمة صهيوني ولا مش صهيوني مرات صعب نوصل لها، تو مرات لما تخش على صفحته تلقاه يدعم في ما تسمى بإسرائيل وكذا، واضح هذا، ومرات ما نلقاش.
2: هي يا شيخ هي واضحة، هي الصومال، هي إسرائيل الجديدة، يعني هم جنسية الصومال يعني إسرائيل الجديدة.
0: ما لا هذا ما دام محارب للدلة لا تجي من تلالة، وحتى لقيتهم يضربوا فيه ما مالكش علاقة.
2: وحتى كان لقى يسرب مشيش من تجامة نضربه ولا؟
0: لا تضرب لا شيء، انت ما تضرباش، انت قول عليه للدولة بس، لكن انت ما تضرباش
2: الدولة، هو دولة تسبح فيه جنبه.
0: ما هو كان بنقوله هيك غير شوية بس، كان بنقوله هيك، هو احنا نتمنى نقوله هيك، لكن المصايب تبدأ أكثر من الفائدة، نفس الكلام الأول. بعدين أي واحد أصبر هذا يهودي أضرب أخنبه، ومرات هو مسلم، وأني متأكد حيضرب المسلمين وحيسيبوا اليهود. والله يا رسمي يا رأو، هذا للأسف هذا اللي صاير. فمسألة أن احنا أي واحد نلقوه نضربوه ولا نخنبوه ولا نمشطوه ولا يشرب من الجامع نضربوه، هذه لا ما نقدرش نقولوها، لأن لكن الدولة اللي خش، وللأسف ها هذوما الوحيدين اللي خشوا بالوراق يرى، وخشوا من المطارات، هذو اللي خشوا من المطارات، يعني زي ما قلت لك
2: من ميتيقة، ختم مطار ميتيقة
0: خاي. ما ولا يعني مني ما ترقحها من تركينا تنشرك.
2: لا تنشرك. أولي ندير فيه خير ولا مش مجبور علي ندير فيه خير؟
0: لا ما تديرش فيه خير، لا خليه، أولي عندك مسلمين محتاجين، هذا اللي تحكي عليه ياخذ، هذا اللي تحكي عليه ياخذ في 16,000 أغنى منك وأغنى مني، امشي دير الخير، كانت بتدير الخير في الناس المسلمين الرقاد الرياح.
2: بارك الله فيك.
0: ماشي، حتى ما دلتاش انت توي دل غيرك. ماشي الحال. هي بهذا اكون قد وصلت الى نهاية الجزء الاول من هذه الحلقة، التقيكم في الجزء الثاني بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره بها الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحبوا بكم في الجزء الثاني من حلقة فتوى لهذا اليوم، برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات أجيب على الأسئلة. قال: هل أقرأ الفاتحة فقط عندما تفوتني ركعة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول يقرأها كما فاتته، أي كما قرأه الإمام من حيث الجهر والسر، ومن حيث الفاتحة وسورة أم فاتحة فقط، وهذا هو مذهب المالكية. ومنهم من يقول يبني بمعنى يقرأها أخيرته، أنني فاتتني ركعة واحدة من العشاء واني الآن بنجيب الركعة الرابعة في العشاء سورة فقط سرا. فهذا هو الخلاف، سأنبه عليه بإذن الله تعالى بمزيد شرح. عندنا اتصال السيد محمد. السلام عليكم. أيوة سيد محمد تفضل. نعم،
1: عندنا في الفجر
0: ايه صلاة الفجر ايه
1: بعدين انا في لازم تكامل رباع ودنيا كذا ومكيفات شو اللي يقعد هذا متاع الشروق كذا ما سبقنا هو لا نفر ولا اثنين يسأل نور انا حسابه فتح المكيفات من طيب ولا شنو ولا نقول نور عرب سكيب ودي حاجة ثانية يسأل الموضوع التطبيع دوا قبل صل على رجلها وجنوبيها كمار هذا ما يتبعش يا شاك علم الحكومة بوقع قاعدين في الهوتيلات راح الهوتيلات متعب بالخير كلهم غادي كلهم عاديين عددات وصفوهم بعد المغرب كله وشفوهم كله
0: بعد المغرب شني؟ يبدو أن السيد محمد قد انقطع الخط به. في مسألة كيف يقضي الإنسان ما فاته من الصلاة، عندنا حديث في المعنى نفسه جاء بروايتين. رواية جاءت وما فاتكم فأتموا، ورواية وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقدوا. إذا جئتم إلى الصلاة فأتوها بسكينة وقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فقدوا. المالكية أخذوا بالروايتين، وهذا الجمع أولى من اطراح إحدى الروايتين حتى وإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى أقل صحة، لأن يقولوا تكثير الفائدة في كلام الشارع. فالمالكية أخذوا وما فاتكم فقدوا في الأقوال، زي ما فاتتني الركعة الأولى مع الإمام في الأقوال نقضيها. كيف فاتتني الركعة الأولى؟ فاتحة وصورة في الصبح جهرية، نقرأ فاتحة وصورة جهرية. في الظهر والعصر سريتان، نقرأ فاتحة وصورة سر. في المغرب والعشاء جهريتان، نقرأ فاتحة وصورة جهر. هذا وما فاتكم فقدوا. وما فاتكم فأتموا، على رواية المالكية. أني لما لحقت معاه ثلاث ركعات، شو مزال لي في العشاء؟ مزال لي ركعة واحدة. شني فيه بعض الركعة في العمل، في الأعمال، يعني شن فيه تشهد وسلام، نتشهد ونتسلم، نتشهد ونسلم. في الصبح فاتتني ركعة واحدة، شن فيه بعد الركعة اللي أدركتها في ركعة ثانية وتشهد وسلام. في العصر في ركعة واحدة وتشهد وسلام، وهكذا. هذا معنى وما فاتكم فأتموا. إذا فاتوني ركعتين في الرباعية ولا في الثلاثية، كيف نقضيهم على القاعدة هذه؟ ناخذ في السريات والجهريات، فاتوني ركعتين، بنقضي ركعتين زي ما فاتوني. في السريات بنجيب ركعتين فاتحة وصورة سر، وفي الجهريات بنجيب ركعتين فاتحة وصورة جهر. هذا من حيث الأقوال. باي في الأفعال، شني فيه بعد المغرب، بعد الركعتين اللي بنجيبهم اللي فاتوني في المغرب، خلاص ثلاثية فيه تشهد وسلام، نتشهد ونسلم. في الرباعية شن فيه؟ فاتوني ركعتين، مزال لي ركعتين، نجيب ركعتين ونتشهد ونتسلم. هذه ونسلم، هذه هي القاعدة عند المالكية. عند غيرنا البناء مطلقا في الأقوال والأفعال، خذوا برواية واحدة بس اللي هي وما فاتكم فأتموا، لأن أصح من وما فاتكم فقدوا. باش نديروا لما فاتوني ثلاث ركعات، مزال لي ركعة واحدة في العشاء ولا في العصر ولا في الظهر، باش ني الركعة الرابعة كيف نجيبها؟ نجيبها سر بس، لأنها الرابعة لياني، بنحسبها الرابعة لياني، فنجيبها سر بفاتحة فقط، وبعدين نتشهد ونسلم. وقص على ذلك. يعني من يومين هكي صليت المغرب ولا العشاء، ما نعرفش بالضبط، في مسجد، ولما نضط بنقرأ فاتتني ركعة ولا ركعتين، ولا ما عاد نتذكر، نظني ركعتين ولا بالك حتى ثلاثة. المهم قعدت نقرأ جهر، بعد ما طلعنا جاني اللي بجنبي قال لي راك انت غلطت. قلت له كيف، شن صار؟ قال لي راك تقرأ جهر. قلت له هي جهر ما لا كيف، هني هيك راو وما فاتكم فقدوا كذا، وانت قلت له توا تكلم فيا على المالكية ولا تكلم فيا على مذهب تاني باش نعرف كيف نجاوبك. كان تكلم فيا على المالكية تو نقول لك فكرتك انت غلط، كان تكلم فيا على مذهب تاني ماشي نقول لك صح، لكن انا مش غلط، لكن انا ندير فيها على مذهبي، مذهب الإمام مالك الذي يأخذ بالرواية كلها. ما قال يا خلاص ما أنا تو رجحت نتأكد منها ونجيك. قلت له والله ذاك مسألتك، تبي ترجحها ما تبيش ترجحها، المهم أني بينت لك أنني صح. لأن هو في الغالب في بال أنه هو اللي صح، بس أي واحد يدير غيره غلط. وهذه ما عندناش مشكلة أنه هيك يظن الظن هذا، لكن مفروض لما تقول لأني مالكي ولا أني كذا ولا واخذ بقول تاني مفروض يرخيك. كان كبش فيك هي هذه القصة، غير هذا ما كبشش، لأن هو هذا معلومات أنه لما تفوتك أني ما انتهمش شيء مسكين، ولا لما تفوتك ركعة جيبها سر. لكن هو كان يقول لي والله أنت قاريها ولا وين شايفها، ولا أنت قاري في الفقه ولا مش قاري في الفقه، هكي من اللي قلت له راو كذا، قال لي خلاص تور رجحها وخلاص. قلت له والله تراجع ما تراجعش، هذيك مسألة خاصة بيك. فحني اللي يبي مذهب المالكية أن تقضي في الأقوال وتبني في الأفعال. الإشكالية عندهم أن بعضهم أخذ البناء بغير ما فهم، يعني لما يجي فايتات ركعة في الصباح يجي في الركعة الثانية سر فاتحة بس، وهذا غلط حتى على مذهبه هو. لأن هنا البناء شو معناها؟ لحقت على الأولى بنجيب الثانية، الثانية في الصبح جهرية وفاتحة وصورة، فأنت تقرأ فيها سر فاتحة، علاش؟ حتى على مذهبك غلط. فتوك ثلاثة ركعات في العشاء تجيب فيهم كلهم سر، كيف هذا؟ ما يمشيش. حتى على مذهبك أنت الثانية بتجيبها فاتحة وصورة جهر، والباقيات سريات. فالمسألة فيها سعة، ما تلوم على حد وما تكلم حد. أنت أنصح، وكان قالك لي واخذ بمذهب ثاني، يقول له باي السلام عليكم وخلاص. المهم أنك تتأكد أنه هو جاء بالطريقة الصحيحة على مذهبه هو على الأقل. السيد محمد قال جماعة طالعين بقصة البقاء للشروق، مش طالعين، هذه حاجة ما هي. سيد محمد، كونك أنت الآن قيم أو مسؤول عن المكيفات وكذا، إذا كان في إمكانية أن تخليهم بدون ضرر لبقية المصلين، خليهم، خلي الضي والع وخلي المكيفات يخدموا وخليهم للشروق. تقول لاني والله تو على خاطر نفرين مخلي المولد ساعة وبعدين بيجوني في الظهر نو عرق ونو كذا، راني نبي نسكر، هذا من حقك. قولوا ما الله غالب، راوني مثلا عندي 20 لتر بس، والعشرين لتر هذا ولا 30 ولا 100 راو ما يسدونيش، كان انتم تقعدوا ساعة ولا ساعة وشوية بعد الشروق، بعد الفجر الى الشروق، راو ما يسدونيش، سامحوني نبي نسكر. قعدوا باهي روحوا باهي، هذاك مسألة خاصة بهم. لكن انت اذا كان عندك امكانية وما يضرش بقية المصلين خليهم، ما تمنحهمش، وليك أجرهم بإذن الله تعالى، ليك أجر بقائهم في المسجد، مادام لو سكرت عليهم المكيف ولا الضي يروحوا، ولو خليتهم يقعدوا وانت ما فيش إضرار ببقية المصلين، راو ليك أجرهم خليهم. وكان لا والله زي ما قلت لك الآن بنسكر بنخليهم، هم الناس بيصلوا الظهر والعصر في النو وفي العرق، لأن بيتموا النافتة والنافتة معاش فيه، تعالى بكل هدوء بواحد قول لهم راو الآن معلش أني نبي نسكر، لأن راو بعدين الناس بتصلي في العرق والنو، والمصلين إذا كان أنتم نفرين ولا ثلاثة ولا حتى خمسة، والمصلين اللي بيجوا 100 ولا 200 ولا الله أعلم قداش، راو هذوك أولى منكم أنتم، هيك ما يزعل حد وما يرضى حد والناس كلها تكون راضية. أما العراق والصداع منك أنت ومنهم هم، هذا المفروض ألا يقوم به المسلم. أنت لهم يكشخوا عليك ويقعد يقولوا لك لا هذا من حقنا وافتحنا وكذا، ولا أنت تكشخ عليهم وتلزهم، يعني نبو نوصلوا للأفضل للجميع. قولوا مروا حتى أنتم بعدين بتجوا تصلوا الظهر وتقعدوا في العرق والنو وما فيش خشوع وكذا، وفي اللي حتى ما يمشيش يصلي إذا كان الضي هارب وما فيش مولد، لأنه يعرق هلبه وممكن حتى يؤذي الناس اللي في جنبه. فكلها نبوها باللين وبالرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما يخشش اللين في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. حتى العبادة، وانت الآن احنا نتكلم الآن عن العبادات، فدير اللي قلت لك عليه وبإذن الله تعالى الجميع يكون راضيا من رجع إلى بيته ومن بقي دون مكيف. يسأل الآن على الفلاشة، هذا يهود فلاشة، واليهود فلاشة حسب علمي من بدايات الصهاينة، يعني أصليين في هذا الموضوع، والمجيء بهم لليبيا وإعطائهم هذه المبالغ، يعني هذا توقع بعد سنة يشري حوش وانت ما تقدرش تشريه، يشري أرض وانت ما تقدرش تشريها، يدفع رشوة ويتجنس يولي ليبي وانت قعد عيط حتى انت ليبي بعدين يسلوها منك. فالحكومة عليها عبء كبير في هذا الموضوع، والناس أيضا، يعني علاش أهل المنطقة اللي غادي ما يطلعوش يعتصموا قدام الحكومة ليتشوا نار ولا سكروا كذا ولا غيره، لا يعتصموا، هذو راو ناس خطر بقائهم على الليبيين سواء على الدين أو على الدنيا، ويجب أن الحكومة في النهاية لما بتبوش طلعوهم نقول لكم أنتم خائنين، لأن الوحيدين هذو أنت أريتريا والجهات هذو اللي خشوا بدون يخشوا من مطارات وخشوا بتاشيرات. فاللي اعطاهم التأشيرة واللي خلاهم يخشوا هو المسؤول أولا أمام الله عز وجل، إن جاب اليهود هنايا وجابهم بمال، ويعرف إنهم لا يطؤون موطئا إلا ويفسدونه. هذا اللي نعرفه إنه يأخذ 16,000 في الشهر وأكثر من 16,000، واللي ما نعرفوش الله أعلم. وبالتالي الحكومة عليها واجب كبير ومهم، وإلا تكون قد خانت الأمانة أمام الله عز وجل أولا ثم أمام الشعب ثانيا، لأن احنا الآن نتكلم على دين ما نتكلموش على حاجة تانية. هادو شوية بيكتروا بيخشوا لك حقوق الإنسان ودير لهم كنيس يهودي، وبعد شوية يبدو يفرخوا لك هنايا ويجيبوا لك، ويبدو يجيبوا في أصحابهم ويخشوا بطريقة أو بأخرى. لكنه قال لك هذا نشوفه في بطاقاتهم يهود مش مدرقين يعني. فكل مسؤول سيحاسب أمام الله عز وجل على هذه النكبة وعلى هذه المصيبة. ممكن الآن يقولوا والله هذه مبالغة وكذا، لكن يعني لو تقروا تعريف اليهودي في الموسوعة البريطانية ولا دائرة المعارف البريطانية ولا شنهية، حتلقوا فيه من الأوصاف اللي عرفوها المسيحيين فضلا على المسلمين، يعني إنه هو رجل غش وإنه هو رجل مخادع وإنه جميع الأوصاف السيئة مذكورة في لفظ اليهودي. فأنت تجيب لنا تحط لنا في شلمتنا وبعد شوية نقعد حني اللي برا قال خششني نطلعك، هذه والله مشكلة كبيرة، والحكومة ستكون محاسبة أمام الله عز وجل، واللي خشش فيه حكومة ولا غير حكومة سيكون محاسبا أمام الله عز وجل. وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، والناس رو ما لم تعتصم ستلقى روحها برا. لما نقول تعتصم لافتات كذا 2, 3, 100, 200, 1,000, 2,000، لكن الناس مش حيعتصموا للأسف على خاطر هذا، يتشوا النار على خاطر الكهرباء، ويسكر الطرق على خاطر الكهرباء، ويضربوا ناس في الكهرباء على خاطر الكهرباء، ويسكروا وزارة الخارجية على خاطر الكهرباء، ويسكروا وزارة الشباب والرياضة على خاطر الكهرباء. لكن ما في حد يتكلم على هذه اللي هي مصيبة، بعدين لا عاد تحصل كهرباء لا عاد تحصل غيرها. بعض الناس يقولوا مبالغة وتهويل، لكن راه ماهوش مبالغة وتهويل. بعدين ما تقعدش تعيط، بس انت جزء من هذا الشعب وجزء من هذه الحكومة، وعليك حقوق وعليك واجبات. لما تتخلى على واجباتك بعدين معاش تقعد تعيط على حقوقك، ومعاش تسأل على حقوقك. للأسف زي ما قلت مبكري، أطلع فزعة، عيط، نعر، أضرب، كسر، أضرب، شد، خذ فلوس، وتاني يوم يمشوا يردوا لهم فلوسهم ويمشوا يردوا لهم كذا، وتبدأ حقوق الإنسان كلها عليك وكذا، بعدين حتى تمسح لي على شعره يوروك. هادو اللي أمس تضرب فيهم وتخنف فيهم لأن قدرت حركة غبية ما هيش محسوبة، بعدين معاش تقدر تجي حتى منت لهم. وزي ما قال لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، ولا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. لما كلنا هيك نقعد نترقد وساكتين وما نتكلموش وما نتحركوش وما نديروا شيء، سنكون بعد سنين الله أعلم بها قداش هم يا رب المنزل وإحنا الضيوف. غير هذا الشاعر مقالها باعتباره فخر وعزة، أي ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. هذا كرم وعز، لكن هذا بالسيف علينا. بعدين يبدأ هو بصبرطة يحصط في يوم، وانت تقعد متشحط زي ما احنا متشحطين الآن على البصبرطات. يبدأ هو معاشة بالألاف، وانت قعد عيط تقول والله ما نبيش 900 نبي 1500 ولا 1200. الحاصل إن شاء الله ربي يسر وخلاص، إن شاء الله ربي يسر وخلاص، إن شاء الله ربي يسر وخلاص. إذا لم يكن هناك اتصالات عندنا سؤال آخر. قال ترك الجمعة في البحر. هو ترك الجمعة يقصد لما يمشي للبحر يعني، مش لأن تركها في البحر هذا مسافرين، إذا كان يقصد تركها في البحر وهم ماشيين في السفينة هذا يجوز تركها، لأن الجمعة لا تجب على مسافر وهؤلاء مسافرين. في العادة ما في السفينة رحلتها أقل من 84 كيلو، في العادة من بلاد لبلاد أو مسافات طويلة هكذا في العادة السفينة. فهذا لو أدن عليهم أدنة الجمعة وهم في البحر فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ويصلون ظهرا جماعات أو أفذاذة زي ما يبوا صلوا ظهر مش واجب عليهم. لكن الظاهر من السؤال إن لما يمشي للبحر يوم الجمعة يترك في الجمعة في صلاة الجمعة بحجة أنه عنده نسوين، بحجة أنه ما يقدرش يخليهم بروحهم. لا لا، هذه كلها حجج فارغة، حجج لا تغني أمام الله شيئا. أنت مش حتموت كانك صليت الجمعة ومشيت لل لل لل للبحر. قل لا والله كان ما مشيتش من الفجر معاش نحصل مكان. لا معاش تحصل مكان، لكن ما تتركش الجمعة وهي واجبة عليك. امشي السبت، امشي لحد. لا والله ما ما ما عندي عمل، خذ إجازة ودير. لا والله عندي عمل حر. ما يكونش ترك الجمعة عليك أسهل من ترك العمل الحر، لأني ما نقدرش نمشي السبت لأن كان بنخدم، أنا بيش نطلع 200 جنيه ولا 300 اللي نطلع فيهم. آه يعني أنت خايف على 300 ولا 200 ومش خايف على صلاة الجمعة وأنت حر مقيم؟ هذه مشكلة كبيرة. ورد في الأحاديث هذا اللي يتحجج بالعيلة، فما بالك اللي ماشي شبابه مع بعضهم؟ نقولك والله خايف يخموا البضاعة، ما البضاعة حطها في السيارة وبرا صلي، امشي يوم تاني، امشي بعد صلاة الجمعة. تقول لي والله زحمة، نقولك 2000 كيلو الساحل الليبي. صحيح في مناطق ما ينعمش فيها، لكن في النهاية تلقى وساعة امشي بعد شوية بعد الجمعة. لكن ترك الجمعة إن راو اللي ورد في الحديث إن اللي يترك الجمعة 3 مرات يختم على قلبه، ومعاش تعرف بعد ما ربي يختم على قلبك مازال تجي للطريق ولا معاش تجي. هذه مسألة تانية. فالتهاون في صلاة الجمعة بالذات لا ينبغي أن يكون. نسق أمورك ودير اللي روحك راي، بحيث تمشي للبحر ما قلتلكش أنا حرام تمشي للبحر، ما ولا ترفع نسوين للبحر حرام، ما قلت لكش حرام. لكن الحرام انك تمشي البحر وتترك الجمعة. هذه هي المصيبة اللي نتكلموا عليها. عندنا اتصال، اخت سالمة.
2: هلا،
0: السلام عليكم.
2: هلا،
0: ايوه تفضلي اختي.
2: انا شوية خم
0: قوي قوي
2: الصوت ما نسمع شي والله.
0: تسمع فيا توا؟
2: ضعيف شوية الصوت.
0: بقى توا شمي هاي أسأل أنت غير أسألي، هاي أسألي تو مجاوبك هاي.
2: يا عفوا أستاذي، أنا نسألك، عندي أنا أخوي توفى بهي،
0: اللهم اغفر الله وارحمه.
2: إيه من سنة هو جوزت أستاذنا الوفاة، طلعت لنا وردة قلت لنا قلت لنا هذا أخوي كتب لنا ربع الخوف
0: بها
2: اسمعتيها
0: إيه
2: بهي. فالوردة هي إحنا طبعا سلمتها لأخوي يعني كبير. هو لما بدو يقسم في الولايات باع حوشة بس، هو طبعا باع بورته قاعد عنده أرض وعنده حفل ثاني. بالنسبة للحوشة خذت هي الربع وخذت الربع الثاني في ورقة مكتوبة بخط إيده حتى هي تبي منها 20,000 حتى هي خذتهم هذيك يزوج ولا.
0: خذت الربع بس من الحوش مش كله،
2: خذت ربعين، الربع اللي حق لها والربع اللي قالت كاتبه لي، لكن احنا الورقه ما طلعناش عليها. لكن هي تقريبا ما غير شهود جرتها محرر العقود.
0: لا مش لازم الشهود توا لان محرر العقود نقوله يكفي على محرر على الشهود، لان متاكدين متاكدين اذا كان مشيتوا لمحرر العقود وقال لكم هذه صادره مني اظن انها تكفي على الشهود. لكن الإشكالية الآن شن كاتب لها؟ بيع وشراء ولا هبة ولا وصية؟
2: هو سمحني شوية يعني أخوي بيجيبها لي بس نطلع لها بس نعرف كيف نتصرف.
0: ما وصل
2: هي مكتوب عليها بيع أو شراء ولا إلا؟
0: هو ثلاث حاجات، يا بيع وشراء يا إما هبة يا إما وصية، ما عندناش غيرها.
2: بيع وشراء هبة وصية.
0: إذا كان بيع وشراء قولوا لها قديش دفعتي له؟ لأن كان بيع وشراء وأثبتت إن دافع الفلوس رأوا هذا الحوش كله ملكها.
2: لا
0: هو كاتب الحوش كله ولا ربعه بس؟
2: لا الربع، ربع بس، ربع
0: كاتب الربع. إذا أثبتت إن شارية من الربع بيع وشراء وإنها دافع فلوس، هذا يبدأ الربع ليها، والربع الثاني هو عنده أولاد ولا ما عندهاش؟
2: لا ما عندهاش فارغ.
0: والربع الثاني بالميراث يفضل نص الحوش. إذا كان ما أثبتتش الكلام هذا وإنه هو كتب لها بيع وشراء لكن هي فعليا ما دفعت شيء، أو كان هبة أو كان وصية، في الحالات الثلاثة هذه التنازل باطل. لأن إذا كان وصية هي وارثة ولا وصية لوارث، وإذا كان هبة أو تنازل بالبيع والشراء هو قعد ساكن في الحوش لين مات ولا؟
2: إيه لين توفى.
0: لين توفى.
2: حالة مرضية.
0: ها؟
2: كان في حالة مرضية يعني متأكد حتى من التاريخ.
0: ما تفرقش عندي، ما تفرقش من ناحية شرعية، ما دام قعد ساكن في الحوش لين مات، هبة باطلة ولا وصية باطلة، وبالتالي ما ليهاش إلا الربع فقط بالميراث، والثلاثة أرباع يخش لبقية الورثة كلهم. خدت هي ربحها وطلعت، والثلاثة أرباع لبقية الورثة.
2: يعني هو شنو الصحيح؟ لما يكون بيع وشراء فقط وتكون هي دافعة.
0: أيوة هذه ليها.
2: إيه لو هي كانت دافعة
0: إيه هذا
2: هذا ولا وصية؟
0: أيوة هذا الربع ليها والربع بالميراث. إذا كان مش دافعة سواء وصية ولا هبة ولا اللي هو راو هذا كله التنازل هذا باطل، والحوش كله يخش في الميراث. طبعا هي بتاخذ
2: ربعها. هي استلمت، هي أخوي سلمنا احنا وكلنا وسلمنا كل شيء.
0: برضا ولا بدون رضا؟
2: طب احنا بنشوفه، طب بنشوف الورقة ونجي نعودك عادي ترد عليها
0: عادي. شوفي
2: وربي يفتح عليك
0: ان شاء الله اجمعين. حتى ما لقيتيش، ما لقيتينيش يعني، لانني حلقتي يوم الاربعاء، تلقي بقية المشايخ بإذن الله تعالى.
2: لا حاضر، ربي يفتح عليكم وان شاء الله يزيدكم العلمة
0: اجمعين يا رب. مسألة قريبة منها وهي حكم إقامة الجمعة في الحقول النفطية. بالنسبة لمذهب المالكية، لا تجب الجمعة في الحقول النفطية التي ليست فيها، ليس في مكانها أناس يتبعونهم. في بعض الحقول زي الظهرة مثلا، هذه جاية في تركينا مستخطية ما فيش حداها ناس قراب، وبعض الحقول زي السدرة جاية في مدينة. إذا كانوا في مدينة وفيها المدينة هذه طبعا خلاص، لما قلنا مدينة معناها تجوز فيها، تجب فيها الجمعة، فتجوز صلاتهم تبعا لهؤلاء، يعني الإمام يكون من المدينة مش من الحقول النفطية، يكون منهم وهم يصلوا الجمعة تبعا له، لأن المسافر أو غير المستوطن، احنا عندنا الإقامة وعندنا الاستيطان، الاستيطان هذا يلغي وجوب الجمعة على الجميع، والإقامة تلغي وجوب الجمعة على المسافر لكن ما تلغيهاش على البقية. يعني جيت مسافر لست مقيما في بلد فيها ناس مستوطنين أو مستوطنون، نقولوا للمستوطنين تجب عليكم الجمعة، وأني يقولوا لي مش واجب. لكن لما استيطان مسافر ولا مش مسافر، ما ما ما لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ولو صلوها لا تقبل منهم. ففرق بين اللي في الحقول اللي مستخطية، هؤلاء حتى ولو صلوها لا تقبل منهم على مشهور المذهب، وبين اللي موجودين في بلد فيها استيطان، في هذه تجوز صلاتهم تبعا لهؤلاء للعكس. حتى لو الجامع في الحقل والناس الثانيين قريبين.

0: 10 يروحوا 20 يجوا بدلهم 20، يروحوا 100 يجوا بدلهم 100. ما مستحيل مثلا يوم من الايام نلقوا 7 انفار بس في الحقل كله، ما يقومش الحقل. لابد عندنا حد اقصى او حد اسف حد اقل لا ينزل عنه الموظفون. ديما نقولوا الحقل هذا لازم يكون في الحقل موجود 100 مثلا، 150، 200. لو يبغوا يروحوا ال 200 نقول لهم لا الحقل يوقف، لابد ما يكونوا ال 200 موجودين، نسمحوا ال 20 يروحوا و 20 يجوا بدلهم، نسمحوا ال 100 تروح و 100 تجي بدلهم. يا اخي اللي في الحقول بالعكس، يجيبوا البديل بعدين يروحوا بالجماعه، مش بالعكس، مش يروحوا بعدين يجيبوا البديل حفاظا عليه الحقول. فقالوا ما دام المساله بهذه الطريقه، وان هؤلاء وان كانوا غير مستوطنين لكن الاقامه في هذا الحقل لا تنقطع، فنعطوا عدم انقطاع الاقامه حكم الاستيطان، فنقولوا يجوز للمية ذوكا أو تجب على المية ذوكا أن يصلوا الجمعة، ولا الميتين ولا التلتمية ولا عدد الموظفين في الحقل. هذا قول، وانتصر له حتى المفتي. ما نعرفش الفتوى في كتابه، كتابه بتاع المعاملات مالية معاصرة أو قضايا كتابة قضايا فقهية معاصرة، انتصر إلى القول بأن تجب عليهم الجمعة ما دام الحقل لا يخلو من العدد الذي تجب فيهم الذي تجب عليهم فيه الجمعة. لكن هل الآن الفتوى الرسمية، لأن هذا اجتهاد في كتاب، هل الفتوى في دار الإفتاء بهذه الطريقة أم هي مستمرة على مشهور المذهب؟ طبعا هو ليس انفرادا منه فضيلة المفتي، وإنما ذكر مجموعة ابن ناجي، مجموعة عشان نتذكر من هم اللي قالوا بمثل هذا الأمر، أن الإقامة الدائمة في مكان إذا كان لا يتصور خلو ذلك المكان من الناس في وقت من الأوقات، قالوا نعطوها حكم الاستيطان وبالتالي يجب عليهم الجمعة فيه. لكن مشهور المذهب أن هؤلاء غير مستوطنين، وما داموا غير مستوطنين لا تجب عليهم الجمعة. هذا هو أو هذه هي خلاصة حكم المالكية في هذه المسألة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر

0: كذا الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: 90.9 FM.
2: الأخ أبو طاهر يسأل يقول في واحد يعني استدعوه للشهادة في المحكمة، وطبعا الشهادة هنا يجب أن تكون الشهادة اللي بيشهد بها الإنسان ما تخالفش الواقع، إما أن الإنسان أن يشهد بما يعلم وإلا أنه لا يشهد. رب سبحانه وتعالى يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وخاصة عندما يستدعيك القاضي، يعني هنا على حسب شهادتك أنت ربما يكون فيه حكم ترتب على شهادتك، وربما يكون فيه إنزال عقوبة بمظلوم، يمكن فيه تبرئة الظالم، فهنا اللي بيشهد لازم أن تكون شهادته شهادة حق، أما إن كان شهادته شهادة زور والعياذ بالله فإن أمرها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث عندما نبه على أكبر الكبائر قال كان متكئا، ولما جاء ذكر قال ألا وشهادة الزور، قالوا قعد صلى الله عليه وسلم وأخذ يكررها. فشهادة الزور يعني يشتمل فيها الكذب والغش والخداع والتدليس والظلم، فتشتمل فيها عدة أمور، ولهذا هي من أقبح الذنوب ومن الكبائر ومن الأفعال التي يعني يمكن يتم فيها يعني إخفاء الحقيقة وإظهار الباطل. فمن كان قد شهد بهذا عليه أن يرجع إلى القاضي الذي شهد عنده ويقول الحقيقة، لو كان هو واهم يقول أنا واهم، لو هو كاذب يقول أنا كاذب، لو يقول لأن باش يصحح الأمر، ما ينفعش نقول اكتوب بس إلى الله توبة نصوحة وخلاص، لأن هذا شوف شنو ترتب عليها شهادتك. ولهذا الإنسان واجب فيه لو تاب إلى الله فعلا أن يرجع إلى المحكمة، أن يرجع إلى القاضي ويقدم التماس ويقدم الطلب، يبين فيه حقيقة ما صدر منه، سواء من إخفاء حقيقة أو من وهم أو من كذب أو من افتراء، حتى ولو ترتب على ذلك أنك تسجن أو تحبس. نعم، ما إذا كنت تبت فعلا توبة نصوحة واجب عليك تشوف شنو هو الشيء اللي ترتب على الشهادة متاعك اللي شهدت بها، لأن مرات في إنسان قابع في السجن الآن بسبب شهادتك، في إنسان ممكن أخذ منه حقه وسلب منه ماله بسبب شهادتك، ولهذا واجب عليك إذا تبت فعلا أن ترجع إلى المكان اللي شهدت فيه وتشهد بالحق وتقولهم راهو شهادتي لولا هديك راهو صار فيها كذا وكذا وكذا والشهادة الحقيقية إنها وكذا وكذا وكذا. وهذا أمر يعني ماهوش أمر سهل لما يترتب عليه.
1: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول. وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط، أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح. وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في إبطال حجج من قال إنها نوم. احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية عندهم، هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة، وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤية بالألف تقع للرؤية المنامية مثلما تقع للرؤية بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤية بالألف قد تكون للرؤية المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤية البصرية، وقيل أيضا إن الرؤية بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى ثلاثي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى الثلاثي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل: سرى طيف من أهوى فأرقني. والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر الرؤيا في الآية بأن ذلك كان فتنة التقط هذا الدليل وقلبه على من أنكر الإسراء بالجسد والروح، وبين ذلك بأن الفتنة لا تقع إلا بسبب إنكار، وما يقع في المنام لا ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله، ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حسابا عسيرا على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالا، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى، وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في فصل سابق بل في أكثر من مجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناما، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلما ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام، فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناما، لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد، أو قد المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت،
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه،
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان جهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الدهول باليقظة.
1: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت أنا في المسجد الحرام، بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضراً وواعياً، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واعٍ ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال، وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفطن إليها.

0: عقل
1: يبين. وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
2: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
1: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
2: إلا أن هذا التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
1: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات.
2: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
1: ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم.
2: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعاً، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائماً، قد يكون واعياً ومع ذلك هو مضطجع. و الرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
1: وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
2: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضا عن مالك بن صعصعة.
1: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سم هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا.
2: وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة. فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضا الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود. الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب. ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا ورزقتني نعمة بلا حسبان ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
1: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته. اتشق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
2: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول: حدثني بعض آل أبي بكر. والتحديث بهكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري. ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
1: وقال برة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة.
2: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
1: وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
2: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
1: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره، وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضا فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
2: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالا آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلاً لا يصلح الاستدلال به. والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب.
1: بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره.
2: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: فإن قيل فقد قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، وقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل: ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى. ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤيا بالعين، رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى، وفي نفس السورة: ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم.
0: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك.
1: يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثا عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال: حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
1: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج، عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب، عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
0: قال: حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال.
1: ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي، متوفى عام 302.
0: حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا
1: محمود بن آدم هو المتوفى عام 258.
0: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق.
1: وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ويذكره الإمام الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
0: عن ابن أبي خالد.
1: ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145، وقيل 146.
0: عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة.
1: عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه: ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال: أحفظ من الشعب. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
1: قف شعري؟ يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
0: من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
1: أعد الحديث من فضلك.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟
1: قول السيدة عائشة لقد قف شعري، أي انتفض واقشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري،
0: فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث،
1: لقد قف شعري مما قلت قاطعة
2: ثلاث،
1: ثلاث
2: من حدثك بهن فقد كذب،
1: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصل الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم. والقول من الثلاث، يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات. ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
0: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد

0: وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه، فقال نعم.
1: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجب